شقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: حمد بوي خدايبت يبهز أخو شفروج أفراندين وبشيان أخو أوجيك جداكرين وبهر إك جوان تخيب دمك دس نشان كري داناي هندكي جروجي كيمت كتوت كتت نفشاوه دا وهندكي جشاوه كيمت كتوت كتت نفروجي دا ويشاف دا دا بن يتويته دا تناو رحت ببنو تدا بنفن وروج دا وبوان روهنكر دا او تدا الرزق خو بجرين وكاري بو دنيا وآخرت خو بكن. يا ربي حمد بو تبت تبو ما سبيدايت جش اجناف شاف الطاري ورش اينا ندر خداي رونا هي توي ام وهر تشتكي اللي بويا سبيدا ملكتينا عبدو عثمان شاف روج ادجل هر تشتكي تناف واندا لفي ين راوسطياي او همي ملكتنا السر رزقتا ادجين ودبن حكم تدانا كس نشت وقدر تبو نفسي بجهرت يان وتدبير تبو داناي وغيرت يان ويكار تبو حسكري ورغيرت افروجا قديهات وتأم جهان ديني وتأوب ما يان السر ما كرا شهد اگر مبقنجي پشوازي لكر او اب باشی ده خاطرش مخازد و اگر ما خرابی تدا کرن او ده پشت دت ما یا رخ نگر. یا ربی تو بقنجی و توفیق و کرم خو بر ما تدا بده باشیه و مجهمی رنگت خرابی ها بپارزه و روژه بو ما بک جوان روژا یت بحث ما تدا بباشی ادناف ملیاکت تدا العثمانی وتنف بن يتدى العردي بلافت بت. يا ربي تبارم السروان ملياكتا سفك بك يتكار مي خرابت هجميرن ومب خرابيا لنكوان شرمزار نكا سجلا قنجيت ما أفرو تتجي بك وهر قاف كبسر مدد ايت تبو مب بك شاهدك باش كما بأمرياتا تيدا نكريا. يا ربي اجهمی لایافتو ما بپارزه البیش و پاش الچپ و راست الجیر و الجور ما بپارزه پارستن کامش گنه و به امریات اتدت پاش و برب هدایت و گهداریات فد بد. یا ربی تو بری ما بده وی کاری ویانات پی بدست ما ببید و مش وی کاری بده پاش یه غزب و نویانات پی ودید الأفرويا ما والهمي روجو شفت ما تتوفيق ما بدا بوكرنا ويكاري يتجرازي أجدي كفتنا سنتي وخدير كرنا جبدعي فيانا ديني ونفيانا باطلي بشتفانيا حقية وخدانتوي ونشادانا ريكب وبرزبويا وهاري كرنا كسيت بيتفي ولاواز. يا ربي تو افرو بکیا ببرکت ترین روج اش روجت ما و باشترین هفال بوما و چیترین دم ما بوراندی ما بکش کوما وان عبدت خو یتبرازی بون و تشف روج اد سر دا اینای اوید شکر نعمتا تا ادکن و بشریعت تا دانای راد بنو کاری پیدکن و خجوی تشتیت دن پاش یتا نهیوان جیکری. يا ربي استدك ما شاهد وتبسي بمن شاهد بي وازمل يا كتي توهل جرت عرش تجد كما شاهد وهر ايكل عرض عثمان هبت كمن ابدلي ودفي باوري انايا كو خداي حق تبتني لا اله الا انت وكو محمد الصلاف لبن عبدتيا و پیغمبرتا. یا ربی السر في شهده ما به لساخ هندي روجا كدجي مدى مابت والسر في شهده ما بمرينا دم الروجا ما آفاد بت وبفي شهده بري ما بدا بحشت الروجا امتدا قصد لقاءتت كين يا رب العالمين.

الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا

أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلت الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم.

به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط.

نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت.

يعصر خمرا. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير.

يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه

نحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله

يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

0: دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرش

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبحنا.

0: سبحان الله وبحمده، يقول ذلك 100 مرة إذا أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وال

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.
0: سبحان الله.

قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
1: درود و صلوات و كارك بوي خدا صلوات شد پي بخشه چاكي زورت پي بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يك لم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشره خوا يگر درود و صلوات ده بخشيت عمروا وذا شاكي بو نستي وذا گناه بو سريتوا وذا درجه هر برزي پيدا بخشري درود و صلوات و دكات که سلام و سلامتی خدا با توم سوگر بی خواهی گوره با پیغمبری فرمو علیه الصلاة والسلام لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا هر کسی لأمتك صلواتی کد بو بن یریمن ده صلواتی خومی پی بخش ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا هر کسی السلام یکد بو بن یریمن دجا سلامی خومی پیغمبر پیغمبری خوا او درود بخشی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلامی جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبری خوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه او صلوات بو تو بنی منیش صلواتی بو دنیرم اوی سلامت بو ابن علی پیغمبری خوامی سلامی بو نیرم اوی کار پیروزب که دبیت خوانی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درود و صلاح بو من ابن علی سرجم فرشتکانی خدا لارز و آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلوات بو دنيرين بو كسو دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لخوش بني أخوائي دسكوي وكويش لها والله تي پیغمبري خواست ربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارب ذبيته وكاري سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت درود الصلوات پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكاري قبول بوني دعاء زاكان ما نوك إمام علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا تو الاخوار راجي راون حتى لقال يا موري نبي مولاك شي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم قال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان لنوان أرزو أسمان الراجي راون رقي في نادي بشي تصلوا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلوات لقلنا بأبو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام

0: لوي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم ليب كري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري
1: هوكاركاني زيادبوني رزق روزي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
2: هوكاري بخشين لبيناو خواي مزندا أي بندي خوا بزانكوا بخشين أو شيا كبدر جايم يجوي مروفايتي خوي لفرهنگو جياني تاكو خزاني همو مروفكي بوجداني زندو بيني وتوا دراسي دا بخشين نكهر وكوشا بلكو وك حالتك كدكري بلين هيتش مروفك نية لجياني دا توشي نهات بيو أزموني نكرد بيه هر بويا لجياني مروفي باوردار وك مزنترينو ببايخترين سوجا بوته هيماو هست بزويني همو مروفكي باوردار هر للاي گنجي اوينداري كو ملقوا بگرا تا دقاتا پيريكي بسالاچو بگشتي بخشين پروسيكا مروف دباتا مملكتي اوينو حالتي گشكردني روحو سرينوي غمي رابردو بجوريك تيكالبونا لقل روتي جيانو مسوغر كردني يكيتيو بيكو جيان خوقينر جيهان داواي لمروفي باوردار كردوا ببخشي لوي بي داوا اشكرايا همو اوي همانو همو بونور تنيا ملكي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني دو سطو حفت لواني كان تفسير قرآن في روزبين وخزمتان ما بس رضا من دي خواهي قول وهي وادان بأوي آزي سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بله خوش بستان وكل دواني رابر دوج لخزمة دواتا بيروزة دابون يتر قيشتين ويكوا هندق لمسائل أحكام الربا باز بكين لبرو ويكوا مراستي وكو دردك لهمو دنيا وبتايبتيش لبازار كان إيمش لولاتي مسلمانان جبداخوا أنواع ربا بلاوبتو يتلبو برتساوروني همو لك من هندق لأحكام كان بازكين قلت من كوا شش صنف لأصنافي ريباوي هي الشرع كوا بيان صنف باسي كديا زيرو زيو أو دو قنمو جو أو تار خورماو خي أويشان أو الشش أو الشش صنفة وكوباس ماكر أجر هري جلوانة بمقابل كي خوي جور دراوة أجر تي باشي وخرابيان هي بلام بيويستا وكودلة التقابض والتماثل وتهري جلوانة مثلا زير برامبر بزير زيو برامبر بزيو خرما برامبر بخرما جنم بجنم جو بجو خي بخي هر یک لوانه مقابل بیوید که گرد را و تعامل پیکرا پیوسته او دو شرطی تدابی اگر نه دب تریبا یا کمیان تماثل بی و تا هندی یک بی چیلو یک لو بابتی پیوسته با چیلو یک لهمان بابت بگرد ریت و نگ بله ولله او خورما باشه با چیلو یک خورمای باش با دو چیلو خورمای خراب دگر مو نخیر که وقت دبی مقابل یک بی یک چیلو برانبر به یک چیلو و هر و های یه دن بیادیش بی و حتی دست به دست نک اتو او رو چیلوی خورمه بده سبینه یا خود پس ساعتش که چیلوی چکه خورمه لیه رو بگری نه پیوسته یدن بید و هر وها لهمان شیوج بیتن همان مقداری شیه بیتن همان مقداری ادی باشه لو حالتی سب کن و طبعا حالت و لزمان پیان ساسم روی ده خورمه باش خراب هیه طبعا گرمی باش خراب هیه لوانه زیرش انواعی ها بیتن به هر حال خورمای باش و خراب به اساسن فرموی او خورمای کوا خراب ده تو خورمای چی باش پی بکری ناکری بی گوریا چلو یک بدو چلو خود بکم تولی ذات نه لو حالتی برو بی فروشه ایتر با پارکی برو خود خورما بزن سندی پی دل خورما چاکی بوی پی بیکرا کواتا پیوستا ناکری برانبر یک تری اگر هر یک لو اصنافنه برانبر به یک تری لصنفی خوی گور دراوا او پیوستا او دو شرطی تداب التماثل والتقابض او یک حالتي دوام أويك إذا بيع الشيء بغير جنسه مع اتحاد العلة كواتا أقر هر يقلوانا بغير جنس خوي قور دراوة بلام همان علة كوان دكات وكوتي كذهب بفضة أستا قوتما زير بزير دبي تماثل تقابضي تدابي واتا همان مقدار بي وهلوها يدا بيدج بي ادي اقر زير بزيو قور دراوة اوانا ليلة يقع إلا كوان دكاتوكو هودو چان پارنا بلام جنسية چشن او زير او زيوة وياخد بابلين اوي قنمو جو لجنس يقنينة قنم جوش جوية بلام يقع إلا يعني هودو چان خواردنا لو حالتي حكمة كتسيا فيشترط لذلك التقابض دون التماثل لو حالتي يكشرتي لو يكوت من تقابض التماثل لا يريد بس تقابض هي تماثل واتدبي لهمان مجلس أو قضية بكري لهمان مجلس نابي تأخير بكري نابي تأزيل بكري بلام مقداريان جدا مثلا تشيلو يكزير لواني لون منا دا تشيلو زيو بيدي اعتيادية بلام دبي لهمان مجلس بي نابي من أورو زيارة كيف دمي لبو ساعاتش كبيموا أو زيوة كوار بقرم نخي دبي يدا بيد أو زوكو دلي فيصح أن يبيع 100 غرام ذهب ب500 غرام فضة بشرط القبض في المجلس كواتا دبي لهمان مجلس بي دبي لهمان مجلس وزلو يدا ليردا
مثلا قوتمان استا زير وزيو اگر زير بزير بي دبي هنديك بي وهروها يدن بيدش برام اديك زير بزيو بي طبعا لبرا قيمتيان جدا دكري قيمتيان بابن كميان جدا بي چيلو زير ب 5 چيلو زيو دغورم بلان دبي لهمان مزليز بي حتى بارش زلير دك براسي غلطيك كزور كاز توج دبي بنزاني وياخد هي دزاني ولا تساهلي تعداد كاتن كريني زير طبعا بباردي كرين هل يقل ايما كزيري بيو بباردي كري زيريج لقل باري طبعا علماء دلين بارش او باري كايما بكاري دينين حكمي زير وزيوي هي لبروي هل يقل ايما دزانين او باري هل وراتك بكاري دين رصيدي خوي هي لمقابل دا لبانقي دولي كواتا او زيرو او بارو او دينارو او دولاري كوا بكاري دينين مقابل بزير وزيوة لو حالتي او حكمي دوم دي قريتوا راستا مثلا زير برامبر بدينار زير برامبر بدولار دينار برامبر بدولار اوانا ايق علان هيك همو يبين قطري بارا بلام جنسي شان جدا دولار فرقي لقى ديناري وهروها زير فرقي لقى زيبي زير فرقي لقى ديناري دولار فرقي لقى زيري لو حالتي دبي كاتك والتعامل بيدكي مثلا امن مسقالك زير دكرم بوهند ديناري بوند ديناري بيويستا لو كاتي كوا امن او معامله اذا كم لقى زير انجلكي لهمان مجلس زيركي لي ورقمو باركي بدمي زيركي لي ورقمو باركي بدمي ناكري زير بقد بكردري ناكري زير بقد بكردري يعني دسم بيز مسقات زير ذكرم بارمني كان جين هم بددمو او دبت الرباب راستي بريكاك او بينز مسقال مليد ورقل قرده بينز مسقال ددمو او موضوعك بلام كريني زير بفارة بقرد نابي فبراسي زور خلق تيك وتينا زير دكري بفارة برام باركش ناداتي لو حاطي ده توشي ربادة بي كواتا آقادار بي زير وزيو كريني بدينار وبدولار بيويستا يدن بيد بي يعني كزير كر لي ورقل بيويستا باركي بدية نابي بس يدري دكانكش أو زبي وجوري نا لحمان مزلس يدن بيد لدست دورقل باركي بدا دستي بدينار بو يان بدولار بو حتى كورينوي دينار ودولارش بهمان شيوا اوش مشكليك خلق توشي بوا اوش حسابي زيرو زيلو داك لبرا ورصيدة وكو قطمان لويا كاتي كاتو داتوية دولار بكري بدينار طبعا مثلا لابون مونا ورقاتش دولار بسطو بيست بينز هزارة اتو كورقا كي وردقري بيوشت سطو بيست بينز هزاري بدي دستي بيوشت سطو بيست بينز هزاري بدي نقبلي ام ورقا لي ورقم سبيني بارك اللو دينم دبتاري با اقادار بين لي ورقنا بقرت ركاكا من اول قير لي ورده قرن بقرت بلانس بين يق ورقه دولار يبداو يق ورقه دولار يبداو كواتا اغادار بين كاتك كوا او اصناف انا لقل يكتري تعامل ذكري بيست يدا بيد بي نابي تاذيلي تدابيتن نابي تاذيلي تدابيتن كواتا لبو اغاداري بيست زر كريم بقرد نيه دولار غورينو بقرد نيه كاتك وردقر دبي دمدس همان پاری بده دستی همان پاری زیرکی بده دستی اگر نه دبی تریبا اذا بیع الشی بغیر جنسه او قطمان اذا بیع الشی بغیر مع عدم الاتحاد فی العله اگر شتیگ لا اصناف زکوی لو شش صنفی بغیر جنسی خوی گوردرا و یاخد کرافروشرا عله شتی دانه وکو كبيع القمح بالذهب او الملح بالفضه فلا يشترط لا تقاضي ولا تماثل كواتا لو حالتي حالتي سيم قوتمان او شش صنفا كاش اصنافي ريبابيان بيد قوتري اقر يقلوانا مثلا بابرين قنم اقر بقنم بيقور ريوا تيويست همان مقدار بي لهمان كاتج بي بلام اگر قنم بجو بيقور موا دكري مقدار يعني جدا بقنم بقيمتر لجو مثلا چيلو قنم بدو چيلو جو بلام پيوست لهمان مجلس بي بلام ادي اگر علش يعني ليك جدا لبرو قطمان قنم جو مثلا هر دوشيان دكري نخواردن دبي يدن بيد بي بلام لمقدار جدا مشكلة قنية بلام ادي اگر علش يعني يقنى بي وكو قطمان استازير برامبر بقنم زير برامبر با خي پارا برامبر بخي پارا برامبر بخورما لو حالتي اعتيادية ما دام علان جدا وجنسي شان جدا
لو حالت نتقابض شرطة نتماثل الشرطة نذرين همان مقدار بي نذرين يدا بيديش بي اعتيادي أو أنا بقردش بكردري والله أعلم. إتر أو كم يكبو لأحكام كاني بابلين أصناف ربوي كوكو طبعا زور شوازي دي كشي بلام أوي كوا زور مشهورة بيستو بزانين بس ما كر. لآت دواتر الأخوة يقول فيلم يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا. أخوة يقول سبحانه وتعالى ربا محق دكا وتبركتناه ليبرو لنا وتون ديبا ويربي الصدقات. برام صدقات خير صدقات أخوة يقول بركتي دخاتنا زيادة دكا. والله لا يحب كل كفار أثيم. الله سبحانه وتعالى هيت كسي چي خوش ناوك أودو صفتي تدا بكفار بي وأثيم بكفار صيغم بالغي كافرية أثيمش صيغم بالغي آثيمية أو كسي كزور كافرة زور قناح بار خواه خوشنا سبحانه وتعالى ديارة أو كسي كوال تعامل بريبادك وبيش حلالة بي كافر دبي بي كافر دبي و أوي كوال تعاملش بيدك تشساني حرامة او هر بس گناه بار بلام توشی گناهی گوره بو خواه پنامام ده ایتر خواهی گوره نه کافری خوش دوه نه گناه باری خوش دوه بلکو ایمانداری خوش دوه و تاککاری خوش دوه و هر وها کفار لگوت من کسی غنبالغی کافر او کسی کوا لکفر لستر و تقطیه هاته عطن کافر او کسی کوا نعمتکانی خواه بسری ده ستر دکاو اعترافی پیناکا ایتر خواهی گور کسیش خوش ناو اعتراف بنعمتکانی خواهنکا سبحانه و تعالی. ایتر أويك بحساب عقل برباية ما يزياد بوني مال لبرا أوي مثلا 1000 نادة 1500 ورد قريتوا وبحساب عقل بتنصدقية كدي بخشي هي سناتو زي بلام بعكسه خواي قدر فرميس خواي قدر الربا لنا ودبا بلام صدقات زياد دكا فعلا هرواشة بواقعه طبعا أو بعمل فرمودي خواي سبحانه وتعالى واقع إجلما عند السلميني إتر بينصاصم لحديث يقداك ابن ماجه وإمام أحمد رواتيان كري عبد الله كري مسعود دجرت خالي راب دفن بينصاصم فنوي الربا وإن كثر ربا أجر ظاهرا بلو زوريج بروا فإن عاقبته تصير إلى قلة برام عاقبتك هر بلو كمبونو بلو زللو بلو لناوتسونا تمشاك أو بانقانك وربا ذكا همو إفلاس ذكا لنتزا أو شخصانك والتعامل بربا ذكا همو لنتزا دا إفلاس ذكا بلو او حال تدرن وكو خواهي قول لآتيا كم باسي كر ولا حديث يتشجد لمقابل ربادة باس صدق الله كإمام بخير رواتي كر دي أبي هرير دجرتو بيان صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمره هر كسيك اقر صدقيك بك بقد خرمايك بي من كسب طيب لما عليك حلال ولا يصعد إلى الله إلا الطيب هيتشتيش لولا إخوائي قبر زنابته وقبول ناكرة إلا لا حلال نبي فإن الله يتقبلها بيمين إخواب لاستراستي وريدك سبحانه وتعالى ثم يربيها لصاحبي أو إخوائي قبر أو صدقيك وفلانك أسكردي تركسي كردي ترى مالشي حلال ليورد قريو أو زالبوي پروردك وقوريدك كما يربي أحدكم فلوه كو پروردك نمونيك دينتوا هر وكو يقلنغو كاتكوا بس كما ينشي هبي فلو واتا او جوانيي او جوانيي كوا تازه لشركه رايتوا دفن هر يك لنگ كو او جوانيي بخيو دكاتن هنده اهتمام پيبدا اترخواي گور او ها پروردك او صدقه او كسك وردگري اگر بقدن كخرماش خواي گور پروردك حتى تكون مثل الجبل حتى او كوال هنديت يا شليده كواتا ديار والله يضاعف لمن يشاء بل الصدقه او ها زياد دكا لا اخواي گورا وبركتي شله دنيايا و دل خوشی خوانکی و دیار المقابلیش دا ریبا اگر بظاهرن برو زیادش بچی هم لدنیاش برکت تیدان خواهی گر برکت بردیو توش خسارت من دیده و توش افلاس دبی لقیامتش لا یقوم الا کما یقوم لدی تخبطو شیطان من المس و هروها سزاش لزهنم خواه پنامان بدا لخواهی گر دفارین و لو کسان من کواعات کانی خواهی گر دبيستينو كاري بيدكينو دبي تحزل بومان ناب تحزل سلمان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشجت له الله يستا قرنقا كانوا كاريقرا كاني في غنبر صلى الله عليه وسلم باس أكين أويش يعني تكلابوني في غنبر صلى الله عليه وسلم لقر صحابة كانوا لقر خلقشي خوي وخوض زيانة كردنوي لخلقو لقر خلق جيان لخوشي وناخوشي خلق بجداري كردني پیغمبر صلى الله عليه وسلم لناوتين وطبقه كاني تر پيك وجيا وكا وزور قورو قرنقا لو سركوتني قائد داعي يعني كالاقر خلق بجي لقر معاناتي لقر يعني جياني خلق بجي بتواوي كپیغمبر صلى الله عليه وسلم كاتك لخوي يعني فرميتي أنا سيد ولدي آدم ولا فخر من قورهم بني آدم ببي فخر خاتمي أنبياء شافعي روجي قيامتا كوتاين پیغمبرا آخر كتابي آسماني لخوا ولو خلق للري أو پیغمبري صلى الله عليه وسلم كخاتمي أنبياء وخوشويسترين كسي سرزوية لقر أوهمو قورية كاتك إسراء ومعراس شاوروي بيكرا شو خزمت خواي تعالى أوهمو قورية بري كزبريل وستالة شوانتي منو هيز كسي شيتر ليرتين برقى وپیغمبر صلى الله عليه وسلم روي تو ديتي دريايا وكوري همو أو شواناني ديتو قراوا زيدة فرمي كاتك پیغمبر صلى الله عليه وسلم لقر أوهمو قوري وبرزي وبلندي شتي كري ويستملي ورقرن فرمي صاحب المتاع أولى بحمله إلا أن يكون عاجزا أو ضعيفا فرمي نخير كسيك من شتيك أكرم أو كسي شتكي إخوتي أو لا ترى بخوي هري بقري إلا أخو من ملكة كان نيم خلق شتملو هر بقري وزانتام لو هر بقري وكلو برم نخير دبي بخوم هري قرم إلا أقر عاجز بم ضعيف بم نخوش بم أو كاتب رياكي دبي يارمتي بدا تغمر كاتك خوي قورا أو آيتين أردخوار فرمي واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فرموي متواضع با لقر أوانيك شوين كوتون لإيمان لم تيكلب لقر يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي ما تواضع لله إلا رفعه الله هيت كسيك نيما تواضع بي لبيناي خواهي قورا خاشي بي إلا خواه برزيكاتو من تكبر تكسر أو متكبر بي خوي لخلق زياكاتو خوي لمجتمع زياكاتو أو سرناكوي إلا خواهي قورا أشتيني يعني كسي للا كسي چي غريبي للا راهاتو بهاد بايقو أين محمد نيزاني كام محمد لنا مجلس دانش يقول كامته محمد شو كنا بزلو برجي نبا بارو ومالي نبا حماية وخلتي نخلق لبن سري الراوستي نق سري مجلسي قرتي بيش لي خوي لخلق زيان أكردو الرويش كاتك الرويش لصفا كان بيخوش نبو صحابها وحزيك اللي دواي بالرأي كفر مقبولين أكرد هند زار بيش أكو تندك زار دواء أكو تندك زار لتنيج دواء تندك زار للاي الراس ولاي تاب الروي وكو أو خلقه بطبيعتي خوي قبولين أكرد يعني هميشا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بينا خوش وكا خلق زياي كاتو لو فرمو دخل رجل وارتعشا بياوشي دشتشي جاء عربي بياوشي عربي هات لاي پیغمبر قال بي لرزي يعني ويستي برسياري ليبكا لپیغمبر صلى الله عليه وسلم تماشي كر ترسا يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي او تسيات يعني والله يا رسول الله شرمكا واترسي ولا هيبتي تو فرمي هون عليك فإنما فإني لست بملك فرمي لسرخود بخو من ملك وكو ملك كاني باشاي قيصر الروم وأوانا نيم إنما ابن امرأة تأكل القديدة من كري آفرتك بيتي بي برورد مقديد قوشتي وشك يعني يك خواردنا متواضع كاني خواردية وبيغمبر صلى الله عليه وسلم لسا عار داعنش لسا حسير داعنش بشتي كالستاوا يعني خانا كاني حسير لبشتي درسو يعني عيبي لخواردنا أقرد عايشة فرمي كآهات ومال وكو همو بيا وكاني دي يعني خزمتي خويا كرد يعني يخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته يعني حيواني اگر مزال نبا بخوي اي دوشتي بيلا وكاني خوي بخوي تاكا كرد زلو برجي بخوي لبرك شتيك لا بيوزده بهنا وبخوي لخوي اهنا تكليفي ناكرد لخلق حتى بيك رابا شتيك بخوي اي كردو تكليفي لكسيك ناكرد يعني بيني لو پیغمبر صلى الله عليه وسلم هميشا يعني كأروي لو شوينك سواري كرب وزور زار يعني بجوه دريج أروي أو نيو بريت تكبوري هبي با وشترو أسبي قرام بها ونخير بحرشتك بكات بابر دستي وسيليك بأروي يعني أولا تيكربو لغر صحابة كان يعني تسيني طبقي صحابة لغر پیغمبر صلى الله عليه وسلم لغر سروا زياوازيا نبو نلا مالا نلا خانوا نلا حيث شنكا يعني أبي داعي أبي قائدي سركوتو وابي أولا تيكلبي أولا أو فجوة وكلنا طبقات لما بين قائد وقاعدة أجر هذي قتا وقد أولا تسرناكي قد خوش ويستي دروس نابي لو پیغمبر صلى الله عليه وسلم زرقي لزياكاري بوا حميشة بردوام لقر أوام بوا لمعاناتي وان لخوشي ونا خوشي وان بردوام لنا وخلق جيا لو خلقشي صحابة كان أولا خوشي يان ويستيا زاري كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم فروي بها سفر كان بودره حزي كردية سفر سياحة بكا لقر دوستان لجر أصحابك كان لوي صحابك كان لي فير بس وقدوية لوي تي قلبي بتوابي لجريان
سفری کرد فرمیده حیوان مرگ بین مرگ شان لگر خویم بردو لو سفر روش انتا گشن زیک هر زیک اگشن فرمو ایر خوش پیتان حتا گشن شوینو تیان بلا ایر من پی خوشا که لیره دانیشین افرمی لوین در دانیشتن که مشوری پی کردن همویان انزا فرمو که حیوانکی بین حیوانکان هینا یچه چان تی باسا چی کنو حاضری کن فرمو یچه چان تی یا رسول الله علی ذبحوها لسر من بيو حيوان من سر برم أبي ترتي يا رسول الله علي سلخها منش كور يكمو خاوينو أبي تجدي يا رسول الله علي طبخها منش أي كولينم إنزا في غمر صلى الله عليه وسلم فرموي وعلي جمع الحطب منش ككوكر نوي دار لهموي قرص دربو لهموي مانديبوني زيات رويس فرموي منش دار كورم أوان سيانغوت يعني قالوا يا رسول الله نكفيك العمل يا رسول الله أما أتومان بيوسني هرب خومان أتوانين أو إشي كنتو دانشا في غمر صلى الله عليه وسلم قال علمت أنكم تكفونني أزانم وأمنتان بيوسني وبستان يعني بخوتان أتوان بيكن ولكني أكره أن أتميز عليكم بيمنا خوش من خملة إيوة زياكمو من دابنيشم إيوة خوارن حاضر كان من بالدمو يشتم بينبر نخير من خم زياناكمو لحيشتك لإيوة إيوة إيشاكن من إيشاكم إيوة خمخون من إيش خمخون إيوة تون برجين دبي وابرجين منش لقر إيوة فرمي فإن الله يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه خواي قورا الرقي لو كسيه لو قائدة لو داعية لو دولة مندي لو كسيه كخوي زياءكاتو لدوستكاني كخوي زياءكاتو لخزمو كساني كخوي زياءكاتو لزماورو لخلق خواي قورا أو كسيه خوش نابه وتأيديناك ويارمتيشي نادا لو براستي أو الدليل يشي زور قوريا يعني تو زور زار مثلا لو ديكور لشوينك كابرا قائدك يعني سروتش والله تأتي بردي بناغة داعني أو همو حماية وخلقو تلفزيون بردي بناغة على أساس أمشي شيء أو إيش كدنا تغمر صلى الله عليه وسلم لشري خندق بخوي خالي أتشاشا لا دروس كردني بناء مسجد نبوي مدينة بخوي خشتي دروس تكرد بخوي ديواري لقرداء أنا نيارمتي أدن وكو همو صحابة كان يتر براستي إيشي كردي تغمر صلى الله عليه وسلم مشاركة وتعاون براستي أو تيك الله أبونا زور زور قرنقا توزيعي إيشكاني كر وخوشي لإيشي دانا أو تيكلابونا نماني أو فجوة لما بين يعني أقائد يعني داعي وخلق أو تيكلابونا زور لو يبيغمر صلى الله عليه وسلم فرموي باشترين كس أو كسيا يخالط الناس ويصبروا على دام تيكر بخلق بو صبريش لقر أزيتي خلق بقرة تا خوشويستي وتعاونو ألفتو برياتي زياتر دروز بي خواهي قور خوشويست ماكاو أو تواضعو ملكسي أجواء مبدأ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واستعملنا في الخير ولا تستبدلنا، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها يا ربنا، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمين. لخزمتي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم چمشق لترسكانو توجيه وموعظه وإرشاد كاني كالجيانامي پیغمبري خواه وريقرين لدرسي رابردوا باسمان لهاتني وفدي هوازن كرت ترسكانو توجيه وموعظه وإرشاد كاني كالجيانامي پیغمبري خواه وريقرين لدرسي رابردوا باسمان ل

و طائفي بجيه هش بلام دعاي هدايتي بوكردن بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لدعاي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام همو غني مكان تازة توزيع كرا وهوازنيش همو كالين توزيع كردني غنائم تشلو وشترو مرو مالاتو وهروها لو آلتونو أموالي من قولي كهمو جيرابو زائدا أو أفرتو من الله كجيرابو همو سبايان البتا تشاوران كرا وتشاوران لجاب هاتون تجنقو أصلا يعني أفرتكان هنا أبو جنقواني ولا بشتو دا نابون وكو سندك ودرئك وبشتيك تاوكو جرأتي عم بيبدن وغيرتي عم بيبدن رانكا لجنقك يا ما نجمي توزيع كلابون لبرو وان هاتبون وزياتر بو كتبون بو هيزبون بمسلمان دعاية وإعلان إسلامتي خوشي ناكد أم وفدا كوفديك بون شواردكز بون لقبيلي هوازن بقيادة زهيري كوري صورت هات خزمتي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام وداواي او اينان ياكر يبرتان نتش ابراهيم توزيع بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام باش كيزول لواني كشتي امر برتو اعراب يعني خيال الشيء كان يعني خيال الشيء بيت بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام بي بلاد اعدل فانك لم تعدل نهر ونقر باش كبقات حد يويك بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام او ندز اختي لي بكن لتوزيع كردنا كدور وقلب الله وازدحام كيزول وكعرزم كردن عبا بيروزكي بجي بمني بدارو بدر كشتكان واني شنو فرمي عباكم بدنواني والله هيج شتك لما انا من بوخو من هم توزيع كان بسرتانا بلان بيغنبري خو علي صلى الله عليه وسلم ديال الدواء حتى او خلشي في زور هاتون او هم قلب بالغي واعرابي انت او خلشي تي اياك هلباك ابو دسكوتي ابو شتي الكو ما خو ما بيني وما يعني جاري واهيا مع فارق التشبيه يعني كدسكوتي قبيت يتر باش يزوري او خلقه هرشي بنما اسوسي خويه الى دسيادات بيني ما أنا مثلاً أو لفرهود ولا نازانم حواسم ولا شو أمانة أرشي خروان دزانيان شوينا كود يتراو خلقه شو كاي بيت عقلي جماعي يعني زور مصيبة إنسان جاري وهاي كلا قال عقلي جماعات أرواد جمعية أرواد بيوت عقلي جمعي يعني خوي لدزادات أو خلقه شون برواد جروا أرواد خوشي نازانة بواكات زمان كابو مثلاً ملاتي ما خلق أو هيك دسي نبرد أبو أموال عامة يعني تو خايني لبروشون دزنا بی بو مالی عامو بچداری نکتیه دلوا زمانی که زورک نبیرت نه است و بس لبر هم که است طلاکی خونوانی لبر او لقات حالتی آو هادا زورجار خلق که هات سر قصی پارو ممتلکاتو شی من هر پل آمردت زورجار بونی اولی دل خرچ شک بیت الله اسرابی که بیش تبعتو ایبا هر بوی پیغمبری خو علی صلوات و سلام ل ناو یعنی قلب عالقی که که هواری کرد لیش ل روایت صحیح کند دعاتو فرمیه ایوه الناس ليس لي في هذا الفيء ولا هذا إلا خمس والخمس مردود لكم ما كدسكوت من هيجي بمنيا حتى تنها خمس نبي خمس ايش بويو يعني يجلس في انجا كشهر بويو بلام فرد الخياطة والمخيطة فإن الغلول يكون يوم القيامة عارا ونارا وشنارا على صاحبه بلام اليابن شيك دزيك درزيك دزويك بردويتي بردويتي دلنيابه لروجي قيامت دا ابيت السر شوريو دوزخو خجالتي بو الى قيامت ياك درزي زي بردوي بدزي هولي قرتبي بي ويكا سايبو كار الو بيناك ابرا قات بيشواني اعرابيك بوهات توزي حبلي بدستو ابو فرمي الله يا رسول الله من امام هالقرتوا هالم قرتوا ك وشتري كم هبو وشتري كم بلسبو بي بس مواني لأن أنا اتبزانا قيمتي شيء مثلاً توزك حبل توزك بوريسي اللي وياه توزك بارشف بوريسي كوا كردبو أنا فرمي يا رسول الله من أمان مهل قرتوا ببي إذن يا غنبري خو علي صلاة والسلام فرمي أوي لا قبل لا لا بشي بنو عبد المطلب لو بشقيناك أو بوتو فرمي يا رسول الله كأو هرشي تابه هرنميس هل يداوازي لهم نفسيتي أو أنا كارزين دوبون هل أوان ده قيامت بيخسنوي بس بو بوي كشتك دابني نواني بقرنو والله ملقى الأوش ده ببزاني لما نوع الجمع قلب على غيده هم مش تشي تأكيد. بويا كاتك هو في دكادين ده أول بيغنبري خواك عليه الصلاة والسلام. بيالن يا رسول الله إنا أصل عشيرة. بيغنبري خواتي ما زاني ده ما خلش يشين خاون بنو بنشينو عشيرتينو وكتشون الله خاون كوم ملك مسائل عشائر وقيم أم بابتانين. فمن علينا من الله عليك. يعني بكون منا منتي خوف كرو بسر معنا الله سبحانه وتعالى منتي زياكا بسرته مني زياكا بسرته فرميان يا رسول الله أو اشتانيك هاتوين إيما بوهمي بوما

0: جروانه يتربون بمسلمانو تسليم بدين الله افلم پیغمبر اخو عليه السلام فرموي او ابين كم لقلايا يعني بالرياك اخو من يعني من نيتاكم بلا مسافه انا مو غنيمه حق خوش يعني اخو انا غنيمه وتوزيع كراو جيراوه وحب الحديث الي اصدقه فاختاروا احدى الطائفتين اما السبي واما المال ناتو انا مهرشي هي وتام جرمانه ياسر وتسامانكتان يان او سباينه كجيراون كام يعني الان بالسر او ايشكم بوتام جرمو شكو تازه غنائم وقد استانيت عليكم شاورشم كرد نزيكي 15 16 روج لقال او مزخته انا مش توزيع كرو كنتم بشكو بين بدن جواني تاو كبتان موانه ناتو بدن جو تازه توزيع كرو هكسو شو تشويني خوي وتاني رسول الله مادام اختياري يا ولدي لبيني اويك مالو سر تسامنا كمان بوجرتو يان سبايكا يعني يا رسول الله ما كواتا منالو افرتك المانيتو تسليم كريتواني هم بنواني پیغمبر اخو علی صلی الله علیه و سلم فرمی اما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو ملكم تشي برخوم وبربني عبد المطلب كوتو هرب بيام سر وسرهميتان تسليم كريتواني بلام فاذا صليت الظهر فقولوا انا نستشفع برسول الله على المؤمنين وبالمؤمنين على رسول الله في نسائنا وابنائنا فيري كردن فرمي كانوا يجيني وروها لدوا كانوا يشتوابو حسنا وايه ولا ناو خلق كات يا رب مو خلق نيجا كات كات نيجا هم يبيكون نيجا كات حسنا ولا ناو خلق كيا بلان يما داوال بيغمبري خواكين عليه الصلاه والسلام تاوكو وكو شلون واسطيك ما مكب ولا او خلق كرو شلون داوال ايما داران جاكين تكام بولا بيغمبري خواكين عليه الصلاه والسلام باش يخوما عندس كيتو تشكبوني مسلمان هاتن لن يوراك نيشتوابو شخص كان حسطا امي ام قسيك لا لا لخدمه بيغمبري خو لخدمه ها ولا كان بيغمبري خو عليه الصلاه مباشره هسطه ودار وتارش بودانو فرموي دعائك الحمد استايش وسباسي الله يك الفرموي اما بعد فان اخوانكم قد جاءوا تائبين ام برانه هاتون توبه انكردو ابونا تا مسلمان عاده اسلامتيش هرشي شده اسرته يعني هرشي رابردوك اسرته انا وكسيك دوني علي ايش شي كشتو مسلمان ايش كشتو امر توبه كردو ايتر يعني اشتقني ادعي بدو ابشنو طول السنه وحقدنو وطول ليكردو ام لولا كمالك شد هيك وتايبياتو اما اش توبه كردو قراونا تواني واني قد رايت ان ارد اليهم سبيهم من بين باشا هم يابو جرينواني او افرت من الله هم يتسيم كنواني ثم قال اما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم او من لحصي خو بني عبد المطلب هم يتسيم بن بياونا كمواني مهاجرين او كمهاجرين بن لقد بيغنبري خواهات عليه الصلاه والسلام بيقدن نيون ركان ان صوت يا رسول الله هرشيش لا يمه هم يعني جرينوان ببي بيشوبنا هرشي مهاجر هرشي ما بركوتوا واني كل قلب بيغنبري خو الهجره بن هر چی بر دست ما کوتوه همی جری نوانی پیغمبری خواه کوتوه چون جرات توی مجامعه این همی بجری نوانی چه ما اون توانه؟ اوزان انصار بشن بر نکوتوه پیغمبری خواه لبشی خوی همی کوتای پیه ناو مهاجرین هستان بشی خواه لن همی تسلیم کردو ما و تو آوانی که پی اوتری تاز عهد لاسلامتیه و تاز عهد ناو دین نوانی و آوانی که بشی کیزوری خوان مکانت کان کامانش حسان لدست شو تعویز ورگر نوانی الله خوان ونی چک آوانش مکه سيطرة كراوة بسرية وكونترول كراوة سيادة وريادة وقيادة وهر چيش تيلة ده سيان داو كوتاي بيهاتو ألا برو آسائية قرباشي كان هبن تمسك بحيساقي خوانا وكونو بلان كاكي امان عيدي ما هاتوين وشر ما كردو جياد ما كردو باشي خوانا ألا برو هندي كان هصاني شي كان لوانا عييني كوري حصن وتي أما ما كان لي ولبني فزارة فلا فزارة فلا منو بني فزارة يكفلز ناجرين يكش ناجرين أبو بس بدو او اقرا يكري حابس استو وتي اما انا وبنو تميم فلا منو بنو تميم شي جنجر عباس يكري مرداس استو وتي اما انا وبنو سليم فلا ملي جويك لقل ما تيري بنو سليم او يكبر ما كنتو نهدين طه هانديك لبنو سليم هصان برنقال عباس يكري مرداس بنو انا وتي ان كذبت والله اي ما توج نجرتو ما دام بيغمر اخوا فرميتو يخو ما هم يجرينون ورده كم يكي حصة كان ما وتاوكو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بيام جيرتو آنو فاشان بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي أيها الناس ردوا عليهم نساءهم وأطفالهم وأبناءهم خلشينا ويوش حتشي تان هي بجرنوبو يعني من على كانيان آفرتا كانيان أقر يشك تان سورة لسر أو يشتيق نجيرتو بلا والله منو حصة يواز لنا هنا أود النيابة وعدي أنيني أيني لهر كاتك دا زكاة بيت المال كاتي توزيع كدري هات بهديا شجو اشتري بدين شجو اشتري قيمه داري بدينيه اوان عهد لا يهمون فبيغمبري خو ازاني عليه الصلاه والسلام هندي شان هن هلبي دنيا هي تام لحظيه بلا تغيير زور يعني تو حساب كل لحظيه ك زوري ايدن قران كاريه كابراك لما وقف في قيمه سلطه دا بسيطه خواره ودوي دسكوتي دسكوتو لسات شي تهبي وتايست لسات شي بالورده بوتايست على وقت حسابي ومك أم أو صحابة أنا كلا قلت في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام طالي ونار حتي وهالشي هي ششتي أنا والقرآن بردوام دا بزي بسري أنا خل كان لكن هموي شن ما جي شي كمر يعني شن مدي وش ما كي كم شيء يعني شن بب الروش حسابك لك أو أنت تناو إسلام وان لبر أو وردة وردة أيوتا أو كو استعمالي ضل يامكات والرابين وبينه وناو ريزة واني في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام تاو كو بيهن تريزة واني باشترين شتيش زور جار وهاي برا مال سرتو سامان وكو عرزم كردن عصبي حياته قيمة يعني الله سبحانه وتعالى كرتي مع إدارة الدنيا بنام أيوتها وكو خلق فير كات شون تعامل لقال ما لاقت خلق شيء هم وجياني دنيا ويسي وراك راك وهالبا هالببر ودنيا بر وراك كردن وأمانة هم وجياني أو أبو بيت شري لسر أكردو خواني لسر الرجتي لسر الرجت لبيني شو روشة كا ناقورد الأوها بأسان كات أيوتها وكوديت بنام كاتك أجورن جورة أجورن كاتك أجورن صفواني كري أمية هرب وندا تادوين أيوة يا غنبري خو أمدر عنا غصبا أم إعارة يعني تعجيب يا غنبري خو عندهم داعي لك يا بده بقارس يا غنبري خو فريم بقارس بمدري بلام الدواء أو كبي يا غنبري خو داعي وبو بمسلمان وتيجيش كم إسلامة شيء كاتك يا غنبري خو فرمي شن عند رعيك تفوتا أو فرمي على رسول الله أو نفسيتي بيشو يستانية شيء دعواكم حتى ألين صفواني كري أمية الدواء أو كبي يا غنبري خو أجرته بو مدينة أبستيت لو فرمودي پیغمبر اخو علی صلوات و سلام کا هر کس یک هجرتی نکرد بیا کیته بر هرشا اخو هجرتی شنما و نیت ازا شل دوی فتح مکه هجرت نما و کا بیستد هجرت ش اجری شی هه کوش کردن و اگر ایش هجرت نکاتا و بار و امانه مکه بشی غلب و مدینه اروت حرب یو یست کا گاتو مدینه پیغمبر اخو فرمی بوشی هاتوی دی صفوان فرمی رسول الله بستو ما به هجرت کمن هجرتم کردو واسم دمو شتگنا و دس هرچی مکه گتو تو مت خدمتی تو پیغمبر اخو فرمی بگر روانه هجرت بيوز نيستا كوات النفسيه غورين ايويت كاتي بلام او كاتب او كاتي كبيغمبري خو لا قال امانه برديت سرتا غوران كاتي شي قياسي بيوريه مقارنه بو نفسيه ثاني كجاهليه يدا كركبو خصبوتو تيدا هو با اساني غوران كاليتي يدا اساني اما مفاهيم كمفاهيم كي مثلا جاهليه وردو دخل لسدي بالوردا ابيت وبا اساني ناتو الحقيقه بلنش كنا غوري وخلقه تدريجي دور ودريجي وتادي تواري تشجع اويك بالتاريخي امانه هرواهاتو لبر بيغنبي خصوصا اشارتي بيدا فرموشي ايكات لدوايدا ك الله سبحانه وتعالى ممتلكاتي ناردو بيت المال زكاتك وكينوانك زكاتك وكلاوه هر يشك لهر بشك خوش بوبو شجو اشتري با هديه ديني يك بارشا هموي بريالي عند اوتيان هرشي مانه تسيميقين بلان بيغنبي خو عليه الصلاه والسلام جيشي كيزوريشا فرمينا زانم كشي بدلي خوي دعوتي وكشي شي احراج بو شي تي داي محرج وانيه لا فرمي ما دام وايا با عريفا كانت عرفاء وعتان ان كانت من هذا كانت هوال ما بو بين نواني زايد فعلا هم تان رازين يا خف شقيك انكاريه ورازينيه با اون وكشون التقيه كما بو برس كنواني لدواء او عريفا كانت طبعا عريفا وك هر مجموعه يكون ينادي شي هبو تا اكو بشي زان شني بيت شو مباشره كونه قران بدوايا انا وقصا كرت اللي قالها مي انا دوايا دي انا فرمي يا رسول الله حرت شي هي هم يطيبوا هم يتسليم بون ورازي بون هيك شي شي شتيك نعت بما في غنبري خو عليه الصلاه والسلام سبعي هوازني هم يعني تسليم كل نواني انجا في غنبري خو عليه الصلاه والسلام لدواي اما برساري او في كري مالي شي كرت كقيادي جيشي كرت فرمي او في كري مالي لشويه استا تقول والله يا رسول الله لا رايك دو لقلت شو تبال بنو ثقيف هلا طائفة بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام طبعا ديارة كسو كارك أو في كوري مالك جراب قايدي جيشك معامليش خاصي لقلا كردبون ناردبون يوان بو مكة للاي مالي بوريش عن دينابون هرزو أواني ناردبواني تاوكو بابلين مكانة تشوكو براين قاعدي ارحموا عزيز قوم ذلة يعني قاعده ك پیغمبري خو افيري كردو كسك خاوني مكانته ريسبيو نادار ولنا قوم كاكاتك كاتا دبردستت توشي شكزبوا رحمي بيبكن سكاتي بي مكان يعني بي مكان او اسلام فير يومانا كي انا بو نكلك تو لا تشدي بريت سوكاتي بيو كي ناو خلقك كسبيستراو ريش سبيو دم راس بو با وانت نشكن ديتو اني رحم بونو عكسان ابكن هر بو معامله شي خاصي كتبو او اين ارد بو اني جاي بي ان ارد نو فرمي بشن بيبلن اگر بيتو بيبا مسلمان مالو كسوكاره كي همي تسليم كي نو انيو صدو شريشي بهدي ادم صدو شريشي بهدي ادم باب قريتو اني نشيد بو لقال أوانا بردوام نبي لقال بني ثقيفة ولو حصنانة من يتواني أفرميد لدواء أويك خبري بو بنا وأشيته أبي أويش بريارة دات هجرة دكاته بولاي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام ديته أبيته مسلمان رسول الله عليه الصلاة والسلام مالو كسكاركي همي تسليم كاته آني صدو شريشي داته بهادية ناشيته ناو طائف بلا بجير يعني ينجا وكوت شون لقال مجموعيش قبائل كأيكابة قيادي مجموعه لو قبيلاني كما ونتو ثقان بيتي لشوار دولي طائف وامانه قيادي اياته ودستو افرمي دي اوبشن او خلقي كبان كانوا باسلام انجا ورده ورده تنجان بيها لشني مفاريزة نريتو زختي عن لي اكات لشي لبنو ثقيف لناو طائفة لبنو ثقيف لناو طائفة لدواي اما بنو ثقيف شان دي ديتو طائف شي لدي بيجوي ك برون بهر اتجاه شكاتا وقزكا كوب بيتواني طبعا بنو ثقيف امين نوا لناو طائفه بلا مردور ده شعور كان كطازا جاهليه وكفر وردور ده تنجي بيل شندراوا لجزيره كوتاي بيهات قبائل هم جتنا واسلام واني مكيه تسليم بوا ساحكه وردور ده للاي امان روش بروش تسكتر بيتواني لصالي دهاتو كصالي نو هجرية لما جي رمزانا وفد يغنيرنا لاي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام كاتك بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لش جنجي تبوغا قررتوك إن شاء الله لدو حادثة وردور داسين برو أو جنجا قرسي كبيوتي جنجي عسرة ياخد جنجي تبوشي بيالي كاكو مالا قضايا قرسي دارو يداوا لصالي نو هجرية كاتك بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لما جي رمزانا لقراوتو لغزوكا بنو ثقيف وفد يغنيرن بولاي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بس ركاتي شخصيتي كناوي عبديالي لكوري عمرة سيكسي لبنو مالي لقل أبوه لقل دوكسيش لأحلاف وانيكا همو لطائفة بون كدين لرقا مغيري كوري شعبة آن بينات بيجو يبقلنا ومدينة مغيري كوري شعبة شيء براكي روي كوري مسعودونية كالدرسي رابردوها باس مانكرت كاي بيني دو هاتون ازانك هاتون بوشوي برو اسلامتي بون بمسلمان ببلا ارواد مجد بدات ابو بكر الصديق بن رضى الله الى سربي ابو بكر فرمي قبيلي بني ثقيف بابلين هاتون برو اسلامتي ابو بكر الصديق رضى الله الى سربي جاء بيتواني وفرمي رقم دباب شو مجد بدات بيغنبر اخو عليه الصلاه والسلام ببلا اشياء مجد دا بيغنبر اخو عليه الصلاه والسلام فرمي هاتون مغير كل شعبه بيشوازيان لي اكات فيري أدبي معاملة كردنيا لقرب بيغنبري خوالك شكو أمانة عشيرة وتند ورخن هرخص الطبيعة يا أبو بني ثقيف جنقاوري زو قرسن هربوية مثلا شخصيتي وحجاج يعني لكوتو تبونمون أصلين هروابون يعني هم جنقاورن هم تندن كومال لهم صفتانية يا أبو خويا وآسان اشتسليم نبون بواياك يسا مفاوضاتك تاب بيالهم لقرب بيغنبري خوالك بزان شان سير خلشي قاتو بمسلمان مفاوضاتك على سر إسلامتي لسر بمبيسنا بيغنبري خوالك لان قبولكات لبر ابو بكر الصديق فرميت بيام برقم بده بام شنو مش بده بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام ببلدت الله قسمتي بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام فرمي رسول الله هاتون بيغنبري خوش بيشوازي عندي كاتو مغير للرقه في ركدون سلامي اسلامتي شيء سلامي مسلمانه نشيه يعني شو السلام كان بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام وشو تعامل جقل بيغنبري خو يكون عليه الصلاه والسلام رسول الله عليه الصلاه والسلام افرمي شو انك يا ابو دابين كان لنزيكي مزغوتكو تاوكو هم جوان للقران بيت هم نجي مسلمانانش ببينن ما دام هاتون بين بمسلمان تاوكو بعملي وردور دي اسلامتي تيبقنو انجاب قرنواني بناو قبيلة كي خوان هاتن بين بمسلمان بس كو ملك دعوة كاريان هب لبيغنبري خو عليه الصلاة والسلام يكم دعوة كاريان وكان يا رسول الله اما بين بمسلمان بلام تكايك مان هم مرجيك مان ايش اويا بتيلات ايش يبو الله قولة بتكاني مشركين هاو بشبر السكان وقلت شون مناتو عزاو هبلو أمانة لا جورا بتي بدوك خلقي بنو ثقيف وطائفة رستيانة. تاني يا رسول الله شكان دنو روخان دني بتكا سيصل تأجيليك باتا سيصل أم بتب مني تواني بو شكو تاني يا رسول الله إما تيار تسيان لو هي العقليتي خوانا تأسا شكان دني بتكا توسي غزبيانك أما يك دوامي تشي لو خلق عشائرة وكن كتشان صالة بتا برسيتو خلق عوامك تقبلي ناكات لبرو دوان لبيغنبري خواك عليه الصلاة والسلام تيان سيصل مولات من بدري باب تكنش كي بيغم بيخو صلى الله عليه وسلم يعني مجالي تاني بدي شنو هات الكوتنا هنا انا بوتين يا رسول الله صالك صالك قبول ما انا بيغم بيخو صلى الله عليه وسلم صالك جنا اخو تاني يا رسول الله يقمان بس لبر عوام تنها ما نجي لي قري باب تكب من تو تشكو لا قرا انا وش عندها حتى الان ترسان ولا ويك اقر بيتو اعلاني يمكن فلا ما بدري نواني كو بندك اخوان داوي انا امانه خلق هينن بتيش أبو تاشن أتاشن بي بيرسن دعينا يعرفون بشي ما بنقوله بتكلم جاهلية جروال كاتك خلق لسد مفاهيم جاهلية هني وردوا دزليا كزليا كزليا كي دعي سيرك خود زين كدروية هو أنا زين كدروية بس هم بشي ما بنقوله ناكري وانية بوسامير وانية دعي بوي درك يبغى دروية أو دروية أو كتبان هم الرازن أبو أوان وأبو مانا أيوة خلق أبو هذا بن برو أبي تعصب وتهين هنا توانية تو بشي ما ليش بتواني كبشي ما نبنقوله يعني شون كابري أقرب بيتو فكرة شيء انحرافي تأدروز ببيت اگر بیتو قائد کش و شیخ کش پشیمان به تو مسوره لسریک اگه تازه باب پشیمان بود تو وازیانه نبا خواره بیله قلیابر یه من جت رسن لوی خوان پند کان نه و تو تازه خلق پشیمان نبی تو و تند یار صلاب و ماوی یک ما پیام بی خواری سوزان فرمی مجاریت یعنی بت آبی بشکن بیت دیو تند یار صلاب دیه من نایوریم بشکن پیام بی خواری فرمی اما تن لقب ولا کم بدست خود تن مشکن خالق تن لقلانیم پیام بی خواری سوزان بریالی دا مغیره کوری شعبه لقل ابو سفیان ابنیره وشکه نیب تک ابو سفیان اينيرت باش كاندني بتكا مرجي دوامي او تاني يا رسول الله لنا اسلام دا لن يجعفو منك بانو جيتي انا بيت بو شكو سجديتي او كرنوش بردنا جوري لا بحس يعني جواني وسر داخو كرنوش برو يعني بيري وينا تو شان صالب وبتي شي اكيد آخر عقلية إنسان واجه إذا قال شتيك أرد وازن زور زد وياي كبير يا خيتو نازن كأخوي تا قرقراقي تيجو وانيا بتوالا كونا برس نازن كأخوي زول لما كونا تزيات البرستي عقلي بين عشقي بابا يمين خو تازتر اللي تورش يكفي اللي تولي تازتر اللي يمين ليتو تازتر بس شو كأخوي تيك أو تو وازن تري خوي نعلى سر ويا لبرونا أما كرنوش تيا أكري إما نيجنكي مسلم أبوني نيجنكي في غنبر خو عليه الصلاة والسلام فرمي لا خير في دين ليس فيه ركوع لرؤيتك ليس فيه صلاة خير لدينك كانين يجيت يعني بيت دينك خير يتياني ركوع يتياني بو شكو نواج إلا حقيقة لبيني خوتو الله سبحانه وتعالى حقيقتي برستج نواج حقيقتي برستن عباد كرنوش بردنا بو الله سبحانه وتعالى تسليم بونا بي تقول لها موشتك دا أبريد بو الله تبتل حد شيء شد هي هيش تيش كمستحق يأوني كمان سري بوك وما سر عرس غير الله نبي سبحانه وتعالى ده برا هم يش مكانتي للإسلام مكانتي غنية كتجاي مفاوضة أمسر أو سر بيت قيد شيء كشكر سام مش زوج جال خلق وعي لها توني من زوج جال باسم كردوه كابرا قال كسر كشيء تدا خوازي كشكي يعني خوش ككي أجر بلا ميوش ناكل إيش الله في ربي خواه هديه خواه هداية بدسي خواه بلن يك ديناريني على والله نايدمي نازاني خواه رازقة يعني اقل بيت السر وشقه شكا بيداري باهي چيني بي مثلا لو انا خواه هادية بس لما انا رزاقني مثلا تنازل كردن لويك بشي خواه بس بيغنبالي خواه تنازل ناك كبشي خواه دا ديني الله تنازل لو بشيانيك بشي الله سبحانه وتعالى دبرو لا خير في ديني لا ركوع فيه قبول مني انو يشكر دنبي انو يشكر ديت باش وتياني يا رسول الله ده باشه زکات مالیه مسینو جهاد ناکی. بوش که دنیا بشه که ابگر نبودن قوم کان لطفا. زکات مالیه مسینه و جهادش ناکی. پیغمبری خواص فرمی قی ناکد زکات مدن و جهادش مکر. جابری کره عبدالله فرمی جمله و پیغمبری خواص علیه السلام فرمی بابن با مسلمان سیتصدقون و یجاهد. بس بین ناودین و دلنیا من صدقه جدم جهادش کر. خوي أبوي راك نوسا إنسان خوي ناسي دنيا الله يوكل خوي ناسي كوتو نيش كردن عبادة شكر نيش وباب وشو نيش كار أو كاتم مال نابية أساس للي تاوكو شري لسركات بل كراء كابوي نفس حقيقتي مسلماتي الراسقين كاتك بيسي بوكرش جهاد كات لبرو لماني قبول كات كشي صحابي شكهات خزمتي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بيعتي دابا بيغنبري خو فرمي همي أكم بس دوان نبيت زكاة نادم جهاد ناكم بيغنبري خو دسي جراوي فرمي لا صدقة ولا جهاد فبما تدخل الجنة تو نصدقة بديت و نجهاد كي بس يشتباش تو جابر فرمي لكاتي نكابو فرموي لين قربابين إسلام سيتصدقون ويجاهدون بالنيابة بصدقة جدنو جهادي جكن يش إشكال مطالب كانين أوبك دي باشا بيغنبري خواني وشكين بس بعد الزواج نشوين بوشكا جو مازو سارد ومنطقة سارد أمانا وهروها يش إشكال مطالب كان أوبك بيغنبري خوان منعي كردبون لهندق أو دفراني كبيريتي أجيريتوان لوان نبيث بخونه وباشي وشي قشتي وتالي بيغنبري خوان عذري أوش ما بدري وهروها شخصيتك أو شخصيتش أبو بكري أبي بكري ثقافي ك أرزم كردن وتم ب لهنا كان راي كرد خواروانه بطلاقيا بحبل جات خواروانه ناون رأى أبي بكر أبو بمولاي بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام إيش ما أبو بجروانه بيغنبري خوا هرسي شرف سكرت أمانة مجالي قبولني بدوي أودا أم وفدا نزيكي سيان زروش لخدمتي بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام ما نواني بلا مريابول يعني كمالك برسالي ورد كان لمسائل الدين لمسائل القرآن بالذات حتى برسالة كان لها والله كان تحزيب القرآن أما حزبي أو أنا حزبي أو حزبي شون توزيعه كان ساتش أساسيك يكيك والله معنى ذاته وأنا صحابه كان فيري أنا كان ما ويسي أنظر وجبنه كمان نوان إلى دواء أما تالي خزمتي بيغنبالي خلاص أنا مردود أشتكان فيري ببريت مردود أم نفسي تاقوري سي أنظر وش ذيكي مزقو تكبر دوام مزق نيجي تيا كريت قرآن تيا كريت قرآن بس أبستن أن جاء بيغنبالي خلاص أنا فرمي بقرأ نواني يشيك للصحابة كان كالقلي أنا أبو عثمان يقري أبي عاص بتشوكتريني أبو بلا من لما هو سي أنظر وجه لهم يعني مجتهد تربو لبركردني قرآن وبيشتريش يعني لأنجامي تيبربوني وفدا كان بو منطقانا كقرآن يا أخيون دو جوي لأبوه قرآن لبركردو باشي كيباشي وهروا قراءوا لما هو مشان فقهي والقرطو قسي العلماء والقرطو بيقن بي خاصة كردي بأمير بسر يعني كردي بوالي بس أمير بسر طائفه واني وفدا كقرآن واني أبو سفيان ومغيري كل شعباشي لقلا ناردن بوش كان دني بتكان كاشنا أبي لدواي أوي كإعلاني إسلامتي خوانا كان لدواي أودا مغيري كل الشعب على قلب سفيانة رضى الله عن الأبيض كونا شكان دني بتكا مغيري كل الشعب كويتا شكان دني بتكا وخلق كوبوتا وقلب على غير برناك ويدهم يهاتون عوامو كوبونا تو تشاورين خوا غزب اللي بقري خواك يخويا شكو بيها نوايا بتأشير غزة بقرية لأنه راستي شكاندني بتكايا مغيري كل شعب رضاي الله إلا السربية دازل الله قريت وهاوارك أتو رأك أبيت هاوار هاوار لين غزة بيلي قرت دوائي سوقة قرت وبلان لكاك والله قالتم بيه قرد بتيك برديك فري أي خوي ناكي وفري أي شيء أكويت شعقليتك إلا سريع رون أشكينيت ترى لآلتون جيرك او خلق داموي كتا اساج عقليه يو اي بي واي برد يك دايركت شيك اگر اعطوني بو هلش تداتي اگر نيازي خوتي بو خيتنا تقليتنا و ويتر بو دينيتو بر بلو بابت كيسا تجارته استاد عندك دفرقي منحرف امثال الشيعه او شيو شو امانو ها شيو كاني كو شيعار باشتي مصدر بروتان نورتان نو يخلش كابرا تراكتور يا بس تراك ابرست تراكتور قليه دواليات التراكتور ابرست ما تراكتوري صالح يك بخير بين دراو ولا خو كان تراكتور خلق شي دسي بي ان تاكو من علي ببيت حر خو لاقي بقرن وزيد الشو قصد ما غنازام شوم شتانو نيه من حلافات الجاهليه الى لاقي بناخي انسان وكل خو دور كوتو مشي ابرست اول فرمي هرشي اوتو نكبو دري هنا بتكي تاخذ كرن دواي هاتو خدمتي بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام صدق فينا الدواي او بفتريش كو همو بنو ثقيفات النودينون همو بنو ثقيف يك بارشة تسليم بونو هاتنا ناو دينواني و بون برد ايكيش بودا هاتوي مسلمانا لبرو يكاتك طوابو للا اكتفاه بيكم كومالك حواديتي كلم صالايا رو ادات بيجو يبشينا غزوي تبوكواني ان شاء الله كبيغمالي خوالي صلاة والسلام خلق نيري بوكو كرنوي صدقو وهروات شنرو داوش كش لحياتي بيغمالي خوالي رو ادا عليه الصلاة والسلام لم مدة زمنية هل يقنين بودر سكاني داتو داو كامل الله سبحانه وتعالى ورحمه ورحمه بيبكات إيمان ما سلامتك وعاقبة خير ما كل جناح كان ما خوش بيت أقول قولي هذا
1: وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سلام رحمات بركات رب العالمين برجة سرهم لاكمن بسراني برزو سنجين مانداران خشكان برايان لهشفن زقاكن وميدكم ودعودكم لذاتي باشي الله مالکان من، دلکان من، آودان بکا بنوری ایمان و اسلام. دعوه کرم لرب العالمین همو لیک من سرفراز و سربرز دنیا و آخرت بکاتن. دعوه کرم لرب العالمین شفای نخوشکان من بده. دعوه کرم لذاتی پاچی الله عزت و شکو من دیو ریز لبو همو امت بجیری توا. دعوه کرم لرب العالمین برایتی و تبایی و یک ریزی یک هلویسی، یک دستی لصفی مسلمانان دروز بکه، دوباره چی و ناکوچی که گورترین پشکان و تکشکان لبین هم لیکمان لاب با. دعوه کرم لرب العالمین، بحانه و هاواری همو امت بیل همو شوینش امزیهانه بطایبتی، خوشکو برین من لفلسطین بگشتی لغزه بطایبتی. رب العالمین، صبر و ثبات و استقامت یم پیبده، ونصرتيان بدا وأو دجمني خوي ودجمني أمتو هم مروفاتي كادزو لك ناپا كانن رسواو الزليل وزبون بكا بيان كاتا عبرتو پندي زمانا دعو كارن رب العالمين همو لايك من بكاتا كليل خير قفل شر دعو كارن رب العالمين لقنا هدايك وباوك ما خوش بي او هدايك وباوك ما وستر سلامتك او ایدای کو باو چی وفاتی کردوا گورکانیان پر نور که حتا چاو حکم دکل بویان فراوان بکا اللهم آمین اللهم آمین برزان رب العالمین در فتی داین امزارشان هاتی نخز من ایوی برز لا برنامه کمان بلین کانی پر وردگار امید دکم ببتد زیگای رضا من دی ذاتی پاچی الله و ببتد سودی قازان زیگ بو همو لیکمان و ببیت مای تیشو زاد و زخیره بو قبر و قیامت من دیاره رب العالمین سبحانه و تعالی او بلینانک به هر یچیگ لأمت دادا به عبدکانی خوی دادا او بلینان لمقابل دا تكريم و تشريف و رئيس لنانيان بيدادا أروكو لرب العالمين لقرآن دا باسي تسار بلين دكا برامبر همو بندكاني يقلوانك أفرمي ادعوني أستجيب لكم ها أفرم ادعوني واتا دعوام ليبكن والامتان دادموا واتا لسر ايمي دعوا كردن ولسر خوشي بيويس كرديا زيب زي كردن وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين رب العالمين داوي لا مكر دو كوا داوي ليبكين ليب بارينوا تكاو رزاي ليبكين تاكو والله ما مداتوا ولمقابل اجداء فرمي إن الذين يستكبرون عن عبادتي واتا اواني فخفخو تكبريان هي دعوة لهمو كسي شده كان بلام دعوة تنهال الزاد باكي الله إنا كان سيدخلون جهنم داخلي دعوة تنهو أو دوزخي كآمده كردوا سنكا دا تيتا بازني تكبر خوب زلزان كاتك دعوة لزاد باكي الله ناكات نبري بزان برزان تكبر تنها صفتي الله سبحانه وتعالى هر كسك بقدر توسقال زرق كبر خوب زلزانيني لناو دل دابي كغورتين كبر اوي حق رد بكيوا بدواي باطل بكوي كاتك حقي دبسي حقي رد كيوات الإسلام ريو ربازي پیغمبر صلى الله عليه وسلم رد كيوا بدواي باطل ونار روا وستمكارام كوي او گورتین تکبر اگه دار بن اگر کسا که بخوشی نزانی سون که رب العالمین لا حدیث قدسی که باسه که فرمی الكبرياء و ردائی
بەڕاستی تەکەبوور سیفەتی منە، وەکو بەرگ و پۆشاک، بەرگ و پۆشاکی منە. فەمەن نازەعەنی، هەر کەسێک بێ منازەعەم بکەواتە بیە ئەو بەرگی لە من زەود بکا، کە سیفەتی ڕەبی العالەمین ئولوهیەت و ڕوبوبیەت کە زۆر جار فیرعەونەکان و دەسەڵاتدارەکان دەیانوێ ئەو سیفەتە بە زۆرێک لە زۆرەکان لە ڕەبی العالەمین زەود بکەن، بەخۆیان خۆیان بسەپێن بەسەر میلەتەکان. جاو میلەتانی کە دینیان هیچ نییە، ئەوە هەر ڕاست ڕاستەخۆ، وەکو فیرعەونەکان دەڵێن ئەنا ڕەبکوم الأعلا. ئەگەر بزان ئومەتەکە و میلەتەکە هەندێک دینداری تێدایە، بە پێچ و پەنایەک بە زۆرێک لە زۆرەکانی دیکە داوای خۆیەتی دەکەن لەو خەڵکەی کە فیرعەون سەرەتا وای کرد فاستەخف قومه فأطاعوا. ئەو جا دوای رەب العالمین فەرمی ئین فیرعەون و هامان و جنودهما كانوا خاطئين، يعني مجرمين. همو سيستم كيف فرعون ستم كارو خراب كارو دكتاتور بون، بلا من المقابل جدا قوم كبه دنگ بو بران بر او همو ستيمه كيف فرعون كان دان كرت. زا رب العالمين دعوه لما كرديا كيما دعوه ليبكين او يجا سرخو بيوز كيف الله مداتوا. رب العالمين دعوه كرديا كيما خمان زليل كين ملكتين لبو بريار بدين، برياري وحدانيتي بدين، ولا سري بردوام بين أبي برياري داوا بعداش من بداته والله من بداته لمن ببوري بمن بخشي وهرتي نخوشي ونخوش دنيا وآخرتي لسر من لابات. هو آياتا كأو بر ملكتي تدا كبرتي للدعاء ونزاء وبارانواه كنعمان كري بشير أفرمي بجونة پیغمبر صلى الله عليه وسلم أفرمي الدعاء هو العبادة، دعاء بنداتي أو زائف أفرمي ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. مراسي دعاء بنداتي وملكتي برامبر ذاتي باشا الله أو زائف أفرمي صلى الله عليه وسلم وعتي دخوين دواء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. جاء او دعانا كما دكين براسي او او پر ملكتي برامبر ذاتي پاچي الله سبحانه وتعالى. سنك زور زوري پي خوش دعوي لي بكين، زوري پي نخوش كدعوي لي ناكين. جياواز لعبد كانو كسكان كجارك دعوي لي كردو جار دعوي لي كرد بسوال كرو بدروز كر تماشا دكا بلام رب العالمين سندين جار دعوي لي بكين. او زاعتو خوش ويستر دبي للاي رب العالمين، او زا زياتر زورتو پلو پاعت برز دبيتن. سنك قولترين پلو پاعت اويا كتو عبداتي خود ملكتي خود دلكتي خود قردن كتي خود لبو ذاتي باش الله بريار بدو. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. زنا رب العالمين فرم هركاتك بندكاني من بسياري من ياكر بروردگار نيزيك ياندورة بيان بالله. أي محمد صلى الله عليه وسلم زور زور نيزيك سنك ناو كانوا صفة برزة كان رب العالمين، ناو جوانا كان بسيغي مبالغات يا قريب واتزور نزيك، يعني توقعناك تصورناك رب العالمين تن بخير اي والله من داتوا نبروي بزانا همو دعاك قبول لبيتن بلام ليرة فرقك هي لنيوان استجابو لنيوان قبول. دعا كان قبول بلام استجابك زاروي راسو خويا زاروي باشمانجك زاروي سالشك زاروي رب العالمين لبو قيامتي هرقتيا. سنك هندك زار او دعاني كما ذكرنا زي بزينا بخير تدا بو قيامت من لا قيامت او زل زين كرب العالمين فلو بها من بيبر الزكاة اي او دعانك الذين يقبل نبو او زل خوزق ذا خوازين لمندر خوزق هم دعا كان لا قيامت رب العالمين قبول كربات تاكو او فلو بها برزي بشان ذا بينا ويبزان برزان او رو ايما زور زور بيبست من بوتا كهي بكابرين كتاكي دعا كتاكي بارا نويا كرب العالمين لسر خوي بيويس كدي والله ما مداته نبروي دعاء سلاحكي زور زور بهزي دستي مسلمانا. اگر تماشو كين لزور كاتان لزور وقتان لزور كاتي گرينج پیغمبري اكرم صلى الله عليه وسلم دعوي نوي كدي كمان دعاي بكين فرمو تماشي زنجي بدر كن كأورو كبرينري ناخوشك وامتحانك قرز بسر هم امت داها تيبتي لا مسلمانان غزه که استاکا عباده جماعی دکرین لین بربری ترین و خراب ترین ستمکارانی سرزوی که زولکا ناپاکان و کلککانی تی که به همو شوازک
بونه یک امت یک جبهه یک بره حتی اگر شیاطین کان اتفاقیان کردیا که هر سی هیز توانان هی بولنا بردنی من دال مسلمان بولنا بردنی افرتی مسلمان بولنا بردنی بتمنکان گنزکان حتی خاپور کردنی جرخانی ابوری ولاتان هر سی هی خیر بیر هی لنایبن چونکه اوان یک سیاست یان هی یک ایدئولوژی یک تیروانین یان هی اویش بریتلوی که او خلقی غیر خوان همو یوکو عبید کوی لتماشا کن واتا اگر قبول دکی عبداتی اگر نا براسی دجمناتی دجمناتی واتا همو هیزه چی بکار دینی تو مدبارد دکا با تیرور ناو دزرنی بجیر شیون بستم کار بخراب کار حتا کوتای بلام اگر اول پیش ساوی همو دنیا عباده جماعی توب کاتن او دفاع عن نفسه دفاعی دکا وکو زور زوانیان گو تیا دان گو امتک لناو دچون کشعید دل امتک لناو دچون که خلطانی خویندمو که عباده جماعی دکره که هر سی نها امتی و خرابکاری هی و همیه مسر داده هینا هیچ لگورنمو کس باسی ندکرد بلام حیوانک حاشا چی مقامی زن سکک لغابه چی یعنی لدارستان چی لو کاتی زیع دبو فود دبو دهن کرده الله و دنیا انتی دگند دهن گو سکک ویلیاتیا پشیلک ویلیاتیا یعنی تصور بکر بزانه خوینی امت سن به نرخل لای دجمن کانیما او رو اوانه همو زیفیان کوتا گوره که باسی ما فی مروف دکن روش آوه یکن بتایبتی حکام کانی روش آوه یکن اوانه که باسی آزادی و باسی سلام و باسی آشتی و باسی ما فی افرت و باسی ابریاو باسی ما فی مندال و باسی سنور و باسی حدود و اشتانه اندکرد هموی بود روش شخدار اوانه باسی دیموکراتی اندکرد اوانه باسی دجی تیروری اندکرد اوانه باسی آزادی اندکرد اوانه از زیفیان همو کتگوری او قناعی که چندین سال بو که یک صد سال دبیتن لسر رخصاری خلچان دانه ایسا که او قناعان لسر رخصاری خوان لکتو ستمکاری و روی رشان بدر کد که اوانه قیزون ترین خلکانکن که ایسا که خویان سپاندی بسر همو دنیا بیانه ما ظالمی دکن مظلوم مظلومی دکن ظالم راسی او روداوانه یعنی تاقی کرنه چی سختی پروردگار با امت بلام زور زور او روداوانش پیویسن با اوی نفاق و دور روکوان دغلکان و نخوشکان پی بناسین زا اوانه که ستمکاری سرچین دکتاتورکان بلام خویان لبرگه چی آزاد پیشنده و او منافق دوروانش کلیر دا لسر خویان با مسلمان دادن بلام لناخیان دا خزمتکاری جولکو خزمتکاری خلق خرابکینا او روداوانه در خدی اویا کوا مسلمان راستقینه و مسلمان دروزن لیک جدا بیتوه وکو رب العالم که فرمی الف لام میم غلبت الروم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين رب العالمین کاتک ایم تعقید کاتو امتحان من دکا امتلامن بسر دادینی بو اویا وک امتانی پیشتر هر اوانی بلین قالو امننا بلین تنها باور من با الله هيا بلکو تعقید کرینو تعقید کرنا وکانش بو امه بستیا بزانی اتوی مسلمان درجه ایمان چنده حرارت ایمان چنده غیرت ایمان چنده وبزان عقیدو بیر باور کد چنده هلسنگانی لبو دکری وک چون امتانو قوم مکان پیشتر رب العالمین اوانی تعقید کردوا فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين هم يبو ابو الراسقين كان مدرب كويتن زاور مسلمانا ايمي ايمان دار بروادار زور بهويس من بو هي كا او قل في درجه مهربان پروردگار به جنين كبي وعد دا ان الله لا يخلف الميعاد وعد دا ولا مي دعاء كان من نزا كان من بداتوا لسرخوي بيويس كرديا بلان بزن هندك كاتي گرين كه زور زور گرين گما دعايبك بتابتی کسی که دستی عمره دستی حج یک کم زار که کعبه دبینی راست و خو دعای بکر رب العالم دعای کهی ایسی جابه ده که ورده گرید و کاته چیش کواد باران ده باری لیکم بارینی باران رحمات و برکاتی رب العالم ده تخواره کاته که درگه کانی اسمان ده بنو زور زور دعای بکن کاته که دعاش ده کن امد لبیر مکن مسلمانان چون که او رو لو أنا أضعف الإيمان هي تسمان في نكر بتوان دعاء كيبكين كنابي رزيلاتش للدعاء يمكن براسي كاتيش كوا
حتى الروج دجيري كاتك مانك دجيري كاتك باران ناباري پیغمبر صلى الله عليه وسلم داوي لما كريد كدعاي بكين كبو بارينوا كبو نزينوا كرب العالمين درقا داخل وكاني كون من لبكاتوا ودرقا داخل وكاني دنيا من لبكاتوا وكاتي شكوا إنسان روجوانا لو كاتي بيجو افتار كيوان لكاتي افتار كرنوا دعايا كدور دجيري وكسي كداي كباوكا زور زور دعاي قبولا أو أولادك تسكر دعاي قبولا وكاتي كاتي سيبشي شو درويان شو نويج كاتي شو نويج كان زور زور قرنجا أما دعايا كان مكين نزايا كان مكين ببارينو لذاتي باشي الله سبحانه وتعالى ومظلوم دعاي قبولا مظلوم بتابتي أو روغة تماشو كين أمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم مظلوم ترين أمت لسرزوي يكي كان للاين دجمنا كان ظلم يدكر يكي كان للاين خومان وظلم لخومان دكي لا يخومان وظلم لخومان دكي ناقا دار بن يعني هتا يسات تصور كمسلمان هي هنده خمسار هنده بآقال لخمي أمت كأمت الربارق لخميني اللي روشتي هتا يستبز ماين داناتي دعاية چي بكاتن هتا يستبز ماين داناتي دعاية چي خير بكاتن لبو ايكوا رب العالمين او امتحانك كلا سرمية لسرمان آسامك او لسر خوشك بريان مانا در بازيان كقطاريان كنصرتي عم بداتي بوي لسرمان في ويسر برزان او دعوة كاري رب العالمين زي بزيبكن كفرمي ادعوني دعوة مليبكن هرتس دعوة كت هي لبر ورديقار بكا اذ نادى ربه نداء خفية لسرخو بهمني دعوة لبروردگار بكا تونك أو وعد دا أو بلين دا استجابي دعاء كان دكا پیغمبري أكرم صلى الله عليه وسلم پیش دست پی کردين زنجي بدر كي يكم روبا روبونوبو برامبر لشكري بباوران كي يكم زاربو مسلمان أوها دستوية خا برامبر دجمن شريب كان لو كاتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دستكاني برس كردو برو آسمان فرمي يا رب يا الله دعوة لدكم او كوم المسلمان كي يساهاتي ندر هيز ما بس تشانية تنها ما بس اويا كوا علمو بيداغي لا اله الا الله برزمي همو ما بس اويا كمرو فياتي لبنداتي كردني بندكان رزقار بنبو بنداتي كردني الله سبحانه وتعالى همو ما بس اويا كاو خلقا لتسكو تروسكاي دنيا رزقار بو فراواني دنيا قيامت كما بس اويا او خلقا رزقار بي لظلم اديان كانوا ابو جهل وابو لهب كان بو عدل إسلام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمبري أكرم صلى الله عليه وسلم دسكاني برس كدو حتى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أفرمي سنزارن عباكي سرشاني ده تخواري دام دناو لسرشاني أو ده دسي برس ذكر دي سن عباكي دكو تخوار دسي خوي برس ذكر دو بيغمبر صلى الله عليه وسلم يا رب أجر أمرو أو كوملي سرنيخي بسر او بباورانا بحياتي لسرزوي نا پرستري سون كفر بهمو هيزو تواني خوي هاتي تميدان بورش كرنوي امت بورش كرنوي بروادار بورش كرنوي تاكا كارو اواني كا اصلاحيان پي اواني كوا دجي فسادنا اگر او كومال اورو لناوبتن او كاتي لسرزوي برياري پرستيشتو نادرت ويبرزن التاريخ سيعود نفسه بيغمس فاسم أمير رجل بدر تند دعائك أورو بيست أمش زور زور دعائك سنك أورو باردوخي خوش كبريان من لهمو زيهان بتعبتي لفلسطين لغزة لباردوخي شي زور تندو تنگو تاريخ دا زل هزا كان دنيا براستخو نراستخو ليرو لوي هميان هاتنا سرخت بو اويكوا امت رشكنوا بو اويكوا امتي لناوبن بو اي هاو يو ناس نامي اسلامتي لأمت بسينوا و اي بيدين يامكن نك اويكوا دينك شكد بدني كوا بيان ويا شرفة بدني او ادنادني بلكو بستن هما بستك بيدين كردنا اوان هاتي نسر خد بهمو هزو توانا و تكنولوجيا اخوان لآسمان لزوي لبحركان اگر تصور كن تماشا كن يعني خريك همو زورا څکه چې وکړنی خریکه ځان نيزي ککانی خوش انده خنه مترسي بس لورش کړنوي امتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ک براسي اوان لمه باشتر د ځانن
كوا تنديان رجلا بيغمبر صاصم تنديان رجلا ذاتي باشي الله على إسلام ولا أمة بيغمبر إيشا صلى الله عليه وسلم وي أمة أورو وكو سردين بيغمبر صاصم تيكرا بيويستا لكات جرينجو جوركان دستو نزاو دعاء بارانوا برزي آسمان بكاتوا داوال رب العالمين كسبحانه وتعالى بناوز وانا كاني بصفة برزكاني داوا بكاتن كرب العالمين يارمتي درو معين بيتن سون لبدر رب العالمين أصحاب أحبابي في غمري صاصم سر فراس كر سر برز كرد لينقرا بكون أو روش إيمان داوا بكين رب العالمين مددي خوي يارمتي خوي لبو أمة بنيرتن أو أمتا بعزتا لو زلتي استا كتيدا رزقار بكا كنتم خير أمة أخرجت للناس أو تاكترين أمة أي تاكترين أمة أمر بوها زلين بوين أي تاكترين أمة كأمر كردن بتاكا أي تاكترين أمة كريجري كردن لخرافة أي تاكترين أمة كإيمان بابير باوري توكما بذاتي باش الله سبحانه وتعالى كاتك إما لغير والراسقين كي خمان لا من دا كبريتي لا تنها بارانو لذاتي باش الله كاتك تشوين الدرقاي روم وفارسكان تشوين الدرقاي روج آوية كان أو كاتي زليل وزبون دبين أو كاتي حقير دبين وكو سيدنا عمر فرموي والله بغير إسلام زليلين والله كاتك دسمه ما إسلام وقرد أو عزته وشكومن دي والرئيس بيدادكين دجمنا كانش حساب من لبودكان ويا قدار بن دجمنا كان من دعاني اما دين دار بين بلام دين داري چي بكيفي وان بين دين داري چي پلاسي چي بين هر كاتك بيانوه اندامك لاندام كان من لكنوا اندام چي صناعي من لبود دروس كان واتا ديني چي تيكلاو ديني چي ديني كسر لشواو انحراف ديني كشيطانش سر ليدر نسي او ما بيبدن ويداو كين لرب العالمين اورو او سكي كلبردسما كلبردسما كتسكي ايمانا كتسكي عقيده بيرباورا كتسكي دعاء الدعاء سلاح المؤمن براسي سلاح به زكيه تسك به زكيه دي مسلمانا دسما دامنتان هيج نبي اضعف الايمان او تسكان بكاربين كتسكي الدعاء ونزاو بارانويا رب العالمين وعدي دا بليني دا لسرخوي بيسكرديا ما دام دعائك لنا خشي خاون بيتدري الا رب العالمين يسي زابيد كوكو سرور من صلى الله عليه وسلم فرمن ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه يا وداب كن لذاتي باشي الله دل نيابن رب العالمين والله مي هم دعاء نزاو بارنا وكان تند ذاتي او وعدي بليني فروردگار ادعوني استجب لكم داوم لكم والله تندموا زاوية كلا وعدة كاني فالوردقار سبحانه وتعالى لبضين كاني كما دعوة لذكين ليدا بارينوات أميج والله من داتوا بويا دعاء كان من تربكينوا بتابتي لو سردما بيدا صلاتيا لو سردما غربة غريبيا أويك هيت اسمان بينا كري خود دعاء كان من بيدا كري دي مسلمانا رزيلي لدعاي مكان بفارينو لو خشك بلايا كانتان لو همو كسكاران لو همو أمت تاكو رب العالمين لو زليلي كتي كتينا رزقار ما مكاتن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون بما انقريتو سر راس شقامكي تالقيشك وبرنامجك بذاتي باش الله تنسبيرم كهي سبار ديك زيناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. صلاي خوي قرتان لبي مسلماناني خوشويست دعاكارين لله سبحانه وتعالى ما نومان ليرة همو تركسات كاني لبراي أعمال من دا تركساتي زيرين بن تركساتان يكبن كاش عنازيان بيوكين لقيامته سربرز بين بيان تاوكارين لله سبحانه وتعالى إخلاص ما بيبدأ بو خويبون ما بيبدأ بو همو كارك بو همو شيكي يلين بو همو قرآنيكي يخوينين بو همو دعايكي يكين بو همو ذكريكي يكين ناخمان خالص كابو ذاتي خوي بردوامين لشرحي كتابكي خو مان كرتي بيرو باور إسلامي أمشو دين سربابتي كي تازة أميش بريتيا لا سي توحيدك سيبشي توحيد الربوبية الألوهية والأسماء والصفات أمشو باسي توحيدي ربوبيتك الله سبحانه وتعالى يعني شي توحيدي ربوبيت توحيد واتا لا إله إلا الله بيك هاتولى السيبش إنساني مسلمان كاتي قالي توحيدي ربوبيت واتا إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله كالخلق والتدبير والرزق وغيرها واتى الله سبحانه وتعالى بتاقان دقريد لكرداركاني لجيان دا آسمان وزوي خور ومانق وجيان ومردن ورزق شي بدستيتي الله أما دبي لكردار ما عندها رنق بدات أما بشيك للتوحيد أما كافركاني قريش نكوليان لينا ذكرت اگر پرسیار لأبو جهل كربا چه آسمان وزوی دروس کردوا ديگو الله اگر پرسیار لأبو جهل كربا قطا چه باران بارينه ديگو الله اگر پرسیار لأبو جهل كربا وطفا چه خور لخور حالات و حال دينه و لخور آواء آواء ديگو الله جاريو ايما غلط حالي من پی موانو ابو جهل باوري با الله نبوا نا كاتي لجنگي بدر درچو كوتا دروي مكة دسي برس كردوب آسمان وتي يا رب أمره يا الله چه لسر حق سريخيت بلام غلط حالي ببول الله لتعريفي الله شوين محمدنك وصلى الله عليه وآله وسلم أم توحيدك كافركاني قريش إقراريان بيكرت تنهام الحيدكان رديك نوا أواني دهرين أواني بيان واجيان مادة قريو الله يك خالق ينبون ورنيا الله يك دروس كري ينبون ورنيا الله يك وديهنري أمجياننيا الله سبحانه وتعالى إما القرآن ده همون روجينالين الحمد لله رب العالمين الحمد لله يعني هرشي سباس وحمد سباس وستايش هيا هرشي بيزانين هيا بوچه الله رب العالمين الله رب عالمين رب بمعنى بخي وكر مرينر جينر صغدر بري وبري أم كون كائناتا همو يقريتوا سوى الله بيد قتري عالم يعني جقل الله كالي رب العالمين يعني الله سبحانه وتعالى جقل الله بيد قتري عالم بري ويدب الله سبحانه وتعالى وبيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم لدعائك إخويا دي فرمو اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض يا رب هرتشي سباس استايش هي بو تو بو أنت رب السماوات والأرض تو بري وبري آسمان كانوا زويت بهرتشي زره هي تيداتي بهرتشي أستير كان بهرتشي جيان هي تيداتي كوابو إنساني مسلمان دبي أقاداري توحيدي ربوبيتي شبه لزمني إسلامان ولزمني إلحاد دا كخلقانيك بيابون بيانوايا خالقيك نيابوبون وار خلقانيك لكوني شوهم بلام إستا إلحاد جارجار لهندك شوين هندك سرق وركان يان لتوركو ملايتي كان يان جارجار لفضائي كان زهري خويان الرجن بوي قمان تيو توشي مشكي جنجيكي مسلماني دانا مزراو بكن انا هرقيس جنجيكي مسلماني دانا مزراو جويبو ام جاو جاو ناقريت
ازانی امان نه خوشی درونیان هيا مروف یکی عقل و جیر هرگیز بیر لونا کاتوا ام کونه خالقی نبید ام کونه ذات یک نبی بری و بریک الله یا الله سبحانه وتعالى دفرمي يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض أي خالقين بيري نعمة كان الله تانبكنوا جقل الله خالق يكيتر هيلن بونا ولدا جقل الله خالق يكيتر هيل رزقتان دال آسمان وزوي ألا له الخلق والأمر الله سبحانه وتعالى دفرمي خلق بو ايمه و امرش بو ايمه ايمه دروس ما كردون ايمش امرتان بسر دادكين تبارك الله رب العالمين باكي قوري بو رب عالم كوابو اقاداري او بينك ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين او الله ايوه يا رب عالمين بخيو كرو جينرو رسق درو شفا درو بري وبري ام كائناتي الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله ايوه درسكري هموشتيكا شيء نكيريا هموشتيكا جينت شتيكا بشاو بيندري شتيكا بشاو نا بيندري شتيكا ب لدروي بيني ايما داهايا ايما نمان بيني والله خالقيتي والله سبحانه وتعالى قليل مروفا كاد مروفا السركشة كان أو مروفاني كلا رقن حاشاك إيوه حاشاك مزقوت دفرمي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أي إنسان شي مغروري كردوي بربي كريم بخي وكريك رزقت أدا كريمة أدجياني كريمة شفاي داوي كريمة خلقي كردوي كريمة بيد أبخشي كريمة چه من علی پیدایی چه مالی پیدایی چه دست و چاوی پیدایی چه صحتی پیدایی چی مغروری کردوی برانبر بو اللایا الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ او ذاتی خلقی کردوی ای مروف جوانی پیدایی ای مروف ریکی خستوی ای مروف وفی انفسکم افلا تبصرون لخوتان بو سیر ناکن سیری چاوکان تان کن لچوی دان دراو اگر چاوکان من لشوینی لوت من با سیری لوتت که سیری سرت که لشوید بودان دراو عقل لشوید دان دراو سیری رویشتنت که کاتی حاسنگی من تیگه چه چی من بسر دید وفی انفسکم افلا تبصرون الله دا فرمی هر لنفسی خوتان بو بیر لخوتان ناکنو ای مروف بله خوشو استکانم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق الله سبحانه وتعالى دفرميه بيشان يان أدين نشان كان خومان يان فيشان أدين لدرس كلا وكان من في الآفاق وفي أنفسهم لخويا أندا حتى بويا أندر كيك الله حقا بل يخوش بيستكانم كوابو أقاداري أو بينكا الله سبحانه وتعالى خالقي إيمي لدرو برمان دا زور شد بيمان علي الله خالقي أمبونا وره بيمان دالي أمبونا وره خالقي كم فطرتي مروف إنسان خوي فطرتي خوي إنسان بيدا قتريت كخالقي هي أقر فطرتي تيقنا شو بيت أقر عقليكي باكي هبت لفطرتي خوي لأصلي بوني خوي أزانيك أنبونا ورا خالقيك هي إنكاري وجودي الله ناكات هركسك هر مخلوقك إنكاري وجودي خالق بكات كوابو إنكاري خويكات تونك خوي مخلوقة خوي دروس كراوة يعني إنكاري بوني خويك كات يك من ألم خالقني يا خويشم دروس كراوم كابو إنكاري خو مكم كابو أمل الجيري خوي أداد لفطرتي خوي أداد بلا يخوش بيستكانم عقل جيري بيما نليت كما بونور الله سبحانه وتعالى أم بونوري خلق كردو أي جولينيد شون كهمو ريخراويك همو ريخشتيكي ريخراو ريخريكي هي أم بونوري ريخراو يعني ريخراونيا آسمان كانوا زوي خورو مانغو أسيرا جيان هوا جينغا أم كوني إيمان ريخراو يعني ريخراونيا كس هي بتواني رخنيكي لي بقريه
کس هی بتوانی بلی امبونه ور نقصانیه کی تی دایا کابر ریک خری کی هی او کسی عقلی ها بیو جیری فراموش نکا پیده لید والله دفرمي وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري الله سبحانه وتعالى بما أن دفرميت أمر خريكي هي إما ما نقول خور وأسير ما نريخ استبوتان إما بي ألين أي خور همو روجيك لخور حلاته وهلبي ولخور آواء آوابا إما بي ألين مانك أي بسورة مانك كاتي خود تواوك وروشة كانت بجميرة إما بي ألين ورزة كان إي وهبن وزستان وبايز وبهار وهاوين ئێمە پێمان داون ئێمە منداڵی و پیری و گەنجی و مەراحیلەکانی ژیانم پێداون ئەی مرۆڤ هەتا گەیتە ناو قەبرەکە ئەوە هەمووی ڕێکخراوە هەمووی مسەخەرە ئەڵڵا سوبحانەه وتەعالا تەسخیری کردووە خاڵێکی تر جوانی جوانیەکانی ژیان پێمان دەڵێ ئەڵڵا هەیە سەیری گوڵێکی بەهار کە سەیری بولبولێک کە سەیری ئەستێرەکانی ئاسمان کە کادرەوشێنەوە سری منالکه خود که سری کس جوانه کد که سری ام جیانه که لدورو برد بوزره هموی پید الله ام بونه وره خالق یکی هه ام جوانی چون هات ام گلا چون پشکوید ام هلکه چون جوشکی لیت دروا کابو اگاداری او بین که او الله الذي اتقن كل شيء هموش تیکی جوان را گرتوا هموش تيكي ريك خستوا هدايتي جيان داران بي ماندالي الله هي هدايتي جيان داران بي ماندالي الله هي شو لكيك لسر هلك كان يا كويت هلك كان ابن بجوشكا كبن بجوشكا افريتيت داني بوينتو لم دشتا چه شوان بوا زانت كاتيك مريك برخيك يا بيت ام برختس اكابا حاشاك ايو بلي سينوي ام برخوشكي كاتوا ام برخل سري برزا كاتوا الله هدايت اما بيت علي الله هي اما بيت علي الله هي دمع بابو شيري اما رأي اخوات چه هدايتي دا تنهاك هل رق كان بعاقل كان ناجير كان انكاربوني وجودي الله كان شقوتم ابو جهل باور ربا الله ابو امانه زور لا ابو جهل حاشاك مزقوتو ايو بعقل ترن اما بي امانه الله همو او جولانيك اكريت جيان دار كان ايكن لدور برمان هاوار مان ليكن خالقك هيك هدايتي داوا ربنا الذي اعطى كل شيء ثم هدى الله سبحانه وتعالى دفرمي خواي ايوا هموش تيكي هموش تيكي داو هدايتي هموش تيكي شي داو هموش تيكي دروس كردوا هدايتي هموش داو رقاي بيشان داو جان داركاني دورو برمان آلو دمان ابن ايمان خوشوه وفا زانن صكتن بوفايا چي ام وفايا فيه كردوا كابو آقا دار بين اوشتاني فطرت همو جوان يكاني جيان هرشتيل دورو برمان هواركاد ببوني الله كابو كجوه من ليبو لشوينك كسيك باسي او يكر ام قردونا خالق يكينيا الله يكنيا همو يلخوه وهات وباوكو جاوة جاوة ها انسان لشوينك هبه جاوة جاوة بزار كر هبه چي يكالي لي دورا كويتو لي راكات دبه وكو جاوة جاوة جوه بسيا موشانا بين كابو اقا دار بين كا دبه امشتانا وكو جاوة جاوة سير كين همو مروفايتي كدروس بوا الله سبحانه وتعالى خالقيتي ودروس كريتي همو جهان لجير تصرفي الله دايا شاعريش شاعريكي كرد باس لا قوري الله ذكا سبحانه وتعالى دفرميه خوايا اواني كتونا ناسن يا خوقي لكن يا بحواسن اقينا سيري بالي ففولا يا سرنجيكي جيني ميرولا بلغن بو كسي كروشن بير بي زادي هستيكي بهوش وجير بي برام حيف دكن دلين امانا زادي روشتي مادي بيجيانا ادي بقولي سرنج بدل تشاو بزانا كلبناسيني هلا هناو ادي بوردي سرنج بدل تشاو بزانا كلبناسيني هناو
كيم جوانيتي حشار داوا كي مادة توانا يهايوا بلاوا عادي سيريكي قولي بهاركن تماشاي قلاو قولي قلداركن هر قلاو قوليك جوريك نخشاوا رنقو شيويان بويك قنجاوا برام ببي خوا چون بون امانا اما كي ماري كي كاري مادي بيكيانا برام ببي خوا چون بون امانا اما كي كاري مادي بيكيانا امين ام بونا ورا ام قلو قلزارا ام ميرولا ام هنگا ام جهان جهاني هنگ سيركا جهاني ميرولا سيركا اما انا هموي هاوار لنا اخي مروف دكن مروف يك مشكي قفلنا كربي عقلي قفلنا كربي هاواري بوني الله يك كان كخالقي ام بونا وريا دعوكارين لله سبحانه وتعالى عقب الخير مانكا ليله القدر مان بنسيبك لديك باوك مان خوش بيه شفاين خوشي مسلمانان بدي يا رب باراني رحمت مان بباريني يا رب هر مسلمانك لها شوانيك دنيا آزارك نارحتيك لسر لسري هلقري يا رب العالمين يا رب لسري هلقري هر مسلمانك نخوش الشفاي بديت مسلماني نخوش خاني هوا ونانك يا رب آزاركاني لسر هلقري هر نخوشك لمالا وينيتواني بيبو التراويح لبر نخوشك يا رب أجل باداشتي بو بنوسي يا رب شفاي بديت يا رب شفاي نخوشي مسلمانام دي يا رب هر عائلة كيشان هي كيشكاين بو حلكي آرام خيط مالكاني أنا هر جنو ميرديك توراون بيك أشتيان كيتو هر كروكتشيك يا رب زواجيان بو آساني بو يعني آسانك يا رب العالمين يا رب داويني كروكتشكان من باريزي داويني كروكتشكان من باريزي أخلاق من باريزي يا رب العالمين لسر دين داري بمان جيني لسر دين داري بمان مريني يا رب لكاتيك بمان مريني يا رب خوتني من رازي بي لشوينك بمان مريني يا رب خوت بيت خوش بي يا رب العالمين يا رب لما جيسا لهم ومان خوش بي يا رب لما جيسا لهم ومان خوش بي يا رب لمان خوش بي يا رب هركسي ظلم مستمل مسلمان انا كابشتي بشكيني وتايبتي يهود جولكك لاقصى مسلمانا عذابا ومزقوتي اقصى كوتنا مزقوتي اقصى ولين مسلمانا ازار دنيا ربي بشتي جولك بشكيني دولتك كان هالوشيني سركر دكان يان بكجي يا ربي لكل مسلمانا يان كيوا يا رب لكل مسلمانا يان كيوا يا رب نصرته سركوتن بوديني خد ناري لهم دنيا امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

0: محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام. بسم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

لما ذكر المصنف رحمه الله الحديثين أتبعهما بمفهوم الآية التي في سورة الأحزاب، وهي قول الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذه الآية العظيمة فيها بيان مكانة النبي عليه الصلاة والسلام وعظم حقه. قال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها. قول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذا يندرج تحته معاني كلها حق، منها ما يتعلق بالمحبة. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي حقه من المحبة أعظم من النفس والوالد والناس أجمعين. ويدخل تحتها النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي أنه أحرص على أنفسهم منهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو أحرص على كل مؤمن ومؤمنة من نفسه. ويدخل تحتها أيضا أنه عليه الصلاة والسلام أنصح لنفس المؤمن من نصحه هو لنفسه، من نصح المؤمن لنفسه، الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه. فحقه من المحبة أعظم من حق النفس، وأعظم من حق الوالد، وأعظم من حق الولد، بل قرنت محبته بمحبة الله في القرآن وفي السنة. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. في الحديث قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه. قرنت في القرآن والسنة بمحبة الله، وهذا يبين عظم مكانة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قرنت بمحبة الله وهي تبع لمحبة الله، لأن محبته من محبة الله، محبته عليه الصلاة والسلام من محبة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان النبي هذا شأن محبته، فكيف بشأن المقصود العظيم سبحانه الذي له العبادة له الذل؟ ومحمد عليه الصلاة والسلام إنما هو رسول وعبد من عباد الله صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان له عليه الصلاة والسلام هذه المحبة، فكيف بالرب العظيم الذي هو المقصود، الذي له الذل والخضوع، فاطر السماوات والأرض، خالق الخلق سبحانه وتعالى؟ هذا كله يعني يبين أن الذي دخل في دروب العشق الفاسد دخل في انحراف شديد في هذا الباب، باب المحبة، وأبعد نفسه عن حقيقة المحبة وروحها ولبها التي بها سعادته. إن كان يظن أن الحب الذي تعلق قلبه به يجلب له السعادة فهو مخطئ في ظنه ووهمه. فالسعادة إنما هي في عمارة القلب بحب الرب العظيم سبحانه وتعالى الذي منه الفضل وبيده الإحسان والذي بيده القلوب سبحانه وتعالى، بيده العطاء والمنع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا بكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كيف تكون الصلاة من الله؟ كيف تكون الصلاة من الملائكة؟ كيف تكون الصلاة من الناس؟ ما معنى الصلاة من الله، الصلاة من الملائكة، صلاة من الناس؟ أما الصلاة من الله فأهل العلم على قولين مشهورين. الأول أن الصلاة من الله على النبي هي رحمته له، والمعنى الثاني أن الصلاة من الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هي الثناء عليه، أن يثني عليه. وأما صلاة الملائكة وصلاة الناس فهي الدعاء له في أن ينال هذه الدرجة عند الله تبارك وتعالى، هي أن يصلي الله عليه. فنحن عندما نقول صلى الله عليه وسلم، وكذا الملائكة عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أي تسأل الله سبحانه وتعالى أن يثني على نبيه. فالصلاة من الله إذن هي الثناء أو الرحمة، وأما الصلاة من الملائكة ومن الناس هي الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما صيغة الصلاة فإما الصلاة الإبراهيمية التي ذكرناها وهي التي جاءت في الحديث، وإما أن نقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن صلوا عليه وسلموا تسليما. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ترى إحبابي، لو لم يكن في درسنا هذا، لو لم يكن هناك علم، يكفي أن نصلي ونسلم عليه عليه الصلاة والسلام، فإن أولى الناس به يوم القيامة أكثر الناس صلاة عليه، وأحق الناس بشفاعته أكثر الصلاة عليه، ويرد الملك عند قبره على كل مؤمن ومؤمنة تصلي عليه. أتدرون من البخيل؟ قال: من إذا ذكرت عنده لم يصلي عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما تعاقب الليل والنهار. نظر إليه صحابي فبكى. اسأل نفسك: هل بكت يوم عينك شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله إن الدمع التي تشتاق، الدمع التي تتحرج من هنا شوقا إلى رؤيته، والله إنها من دلائل حبه. ولربما شفع لك حبيبك صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته، فيخرجون فحما متواقد، فيدخلهم الله يم الحياة ثم إلى الجنان. شافع لهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر دليل على حبه الشوق إليه، الشوق إليه. أنت لو أبوك ميت ويقال يعود والدك وناخذ نصف عمرك وكل مالك، تعطيه؟ والله لا أعطيه باقي العمر كله والمال كله، بس أحب رجل أبوي ولا عين أبوي ولا يد أبوي لو ساعة. أعود للصحابي: قام فنظر إلى رسول الله فبكى. ما يبكي؟ قال: يا رسول الله، أنت بيننا ونرى الوحي يتنزل عليك بيننا، وغدا ترفع مع النبيين والصديقين، وترفع مع الأنبياء في ملكوت السماء في أعلى الجنان، ولا نصل إليه. تدرون ايش معنى كلام الصحابي؟ يعني الجنة، كل الجنة ما تطيب إلا برؤيتك. يريد أن يراه في الجنة. الحبيب صلى الله عليه وسلم سيدخل الفردوس الأعلى. قال: ترفع غدا ما نراك. شفت المحبة هذه؟ سكت الحبيب، ما يستطيع الرد عليه حتى يصل الوحي. فبعد أيام قال: يبشرون بماذا؟ نزل وحي من السماء، وهذه الآية تجعل في قلوب المحبين عزاء. أربط على قلبك وامشرح صدرا، والله إن طبقت شروط الرفقة لترافقن محمد عليه الصلاة والسلام. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقرأوا الآية عليه فكفكف دمعه. تدرون ليه كفكف دمعه؟ لأنه بينجح إن شاء الله، ومحقق مواد النجاح، يحب الله ويحب رسوله، ويطيع الله ويطيع رسوله.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان

أبوه، حتى جاء أحدهم إليه يفكر فيما بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي ومن ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، فإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأنا إن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يجبه صلى الله عليه وسلم، ليتنزل الجواب قرآنا يتلى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويقول صلى الله عليه وسلم لربيعة الأسلمي: سل شيئا يا ربيعة، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: ما هو إلا ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. كان الناس يسألون ما يملأ بطونهم ويواري جلودهم مما هم فيه، أما المحب فلا يريد إلا مرافقة حبيبه في الدنيا والآخرة. وبعد عام من وفاته صلى الله عليه وسلم، بعد عام يقف أبو بكر رضي الله عنه على المنبر ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف من عام الأول. ثم استعبر أبو بكر وبكى، ثم قال أخرى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يملك أن خنقته العبرة فبكى. ثم قال ثالثة: فخنقته العبرة فبكى. ثم قال: لا يسمع صوته من نشيجه. قال صلى الله عليه وسلم: لم تؤتوا شيئا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية، فسألوا الله العافية. نسأل الله العافية. أما سعد بن الربيع فهو في آخر رمق، يجده زيد بين القتلى، وإذا به يقول: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وقل له: إني لأجد ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيكم شفر يطرف. خلع صلى الله عليه وسلم نعليه وهو يصلي، فألقوا نعالهم وراءه، فسألهم: لم فعلتم ذلك؟ قالوا: رأيناك ألقيت فألقينا. فأخبرهم أن جبريل أتاه فأخبره أن فيها قذرا. يقول يوما وابن رواحة قادم إلى المسجد يريد الدخول: اجلسوا عباد الله، أو كما قال، فيجلس ابن رواحة خارج المسجد ما وسعه إلا الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يذهب لعمر ويقول: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. قال: فلما انتهينا إليها ورأتنا بكت، فقال لها أبو بكر: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء بموته صلى الله عليه وسلم. ثم انفجرت تبكي رضي الله عنها، فهيجتهم على البكاء، فجعلا يبكيان معها: إيه يا أم أيمن، كيف لا يحبونه وقد أخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربه؟ فكان لهم قائدا ومربيا وأبرا ورسولا نبيا وسراجا منيرا، ولن يؤمن أحد حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ماله وولده وأهله ونفسه والناس أجمعين.

أن تعلم أنه صلى الله عليه وسلم في قبره وروحه في عليين، وأن أسعد الناس يومئذ بشفاعته من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا مطلب عظيم هو بعث به صلى الله عليه وسلم، إذ أن الله بعثه كما مر معك قبل قليل في تلاوة نص التوراة بأن يقولوا لا إله إلا الله. فكلما عظمت الله وأجللته ووحدته فأنت على بينة في طريقك من إجلال رسوله، فلا يكون إجلال رسوله بالدعاوى، وإنما يكون بإفراد الله بالعبادة وتوحيده وتعظيمه. بهذا بعث النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، وقد قضى عمره 23 عاما نبيا ورسولا، كل ما يدعو إليه مندرج في هذا الأمر العظيم، وهو إقامة أن لا إله إلا الله. لكن ذلك لا يتم إلا أول الأمر بمحبته صلوات الله وسلامه عليه. وينبغي للمؤمن أن يسهم في الخير، وإذا سمع ثناء عاطرا في الكتاب والسنة أن يسأل نفسه أين هو منه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أقواما يأتون بعدي، وهذا يجري على كل أحد لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله وولده، يعني يشتري لحظة يراني فيها بنفسه وماله وولده. فيقع في قلبك النية الصادقة أنك لو قدر أن خيرت بنفسك ومالك وولدك أن تذهب على أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت. وهذا ليس بكائن، لكن يقع في القلب المحبة الجلة والعظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وقر في قلبك محبته وعلم الله جل ذكره صدق ذلك منك، فإن الله أجل وأكرم من أن يخذلك، بل يرزقك بفضله ورحمته وإحسانه إليك لصدق نيتك جوار رسوله صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. وهذا من أسنى المطالب وأجل الغايات وأشرفها. بلغنا الله وإياكم ذلك، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.

وخصه ربنا تبارك وتعالى بالوسيلة وهي أعلى منازل الجنة، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. خصه بالوسيلة، خصه بالدرجة العالية الرفيعة في الفردوس الأعلى، وامتثالا منا لأمر ربنا جل وعلا نصلي ونسلم ونبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد بين الله جل جلاله منزلة حبيبه في الملأ الأعلى فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي. ثم أمر المؤمنين من أهل الأرض أن يصلوا عليه ليجتمع له الثناء في أهل السماء وأهل الأرض، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك، وأنت أرحم الراحمين.

حسن الخلق. وحسن الخلق يعني عرفه العلماء بثلاثة جمل: إذا أردت أن تكون صاحب أخلاق فعليك أن تطبق هذه الثلاثة جمل. حسن الخلق هو كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. يعني إذا أنت طبقت هذه الثلاثة فأنت طبقت حسن الخلق. وهذا الكلام تعلمناه من النبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل قد زكاه في القرآن فقال:

النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل عليه الوحي كان معروف عند كفار قريش وفي مكة بصفتين عظيمتين حتى عرف بها عليه الصلاة والسلام: الصادق الأمين. وهذه ترى من الأخلاق، يكون عندك صفة الصدق والأمانة. الله جل في علاه يقول في سورة فصلت: ادفع بالتي هي أحسن

أصول الأخلاق أربعة: أن تصل من قطعك، وأن تعطي من منعك، وأن تعفو عمن ظلمك، وأن تحسن إلى من أساء إليك. هذه الأربعة والله لن نصل إليها إلا إذا جاهدنا أنفسنا على أن نكون مثل أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول بعد هذه الآية التي ذكرتها:

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا ومقتدانا محمد رسول الله أرسله ربه رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي قبلكم بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك خاتم أنبيائك ورسلك محمد بن عبد الله، وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آل كل وصحب كل والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن سادات ديننا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن زوجات رسول الله أمهات المؤمنين، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إيمان داران، پیغمبر صلى الله عليه وسلم پاشوی خوای گەورە برای سبحانه و تعالی پشتیوانی کرد بۆ فتحی مکه لسالی هشتی کوچی. لو کاتدا قبیله و هوزی هوازن لە باکوری مکه خۆیان خر کردوا پێشەوەی هجومیان بکرێتە سەر ئەوان ئامادەی هجومیان دەست پێکرد. بۆیە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم پاش نزیکەی 19 تا 20 روز برو هوازن برو طائف بريكوتن لناوشيق ناوي حنين الويدا خواهي قبر سبحانه وتعالى هرشن دا لسرتا ابتلايكي قوربو لدوازده هزار صحابة دوازده كس تقريبا يان كمتر لخزمت پیغمبر دامانه وصلى الله عليه وسلم لكو تايدا خواهي قبر درقاي فتحي لپیغمبر كده وصلى الله عليه وسلم غنیمتی که زور گوره دست پیغمبر و صحابه کان کود. الوی دا وکو امام بخاری و مسلم و غیری اوانیش دا یرنوا پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم ویستی دلی اوانی کتازه هاتون ناو اسلام لقریش و لغیری اوانیش دلیان رازیب کات زور بی غنیمتی که دا با اوان. یکی که وکو ابو سفیان و اوانی لآستی او دان صد حشتری پیددان و هبو کمتری پیدده. بلا موجی تبینیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم او انصارانی کوا کس پشتیوانی لی نکردن اوان درگای ولاتیان بو کردوا پشتیوانیان پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیمانی مردنیان لخزمت پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم پیغمبر صلی الله علیه و سلم هیچی بو هوازن داننه. بوي سعد رضي اخوي لي بيدت خدمت پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله لك سكارم لا انصار اشتيق لضليان درس بوا درباري او غنيمتيك وادا بشد كردو هيش بو اوان دارناوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ديت خزم ديت لايان دفرمي برو يا سعد لو حظيره لو شونكو يامكوا پیغمبر صلی الله علیه و سلم که همیان کود ابن و سعد دفرمی یا رسول الله همیان کوب نوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمید ای انصار شتیکم بیستوک لدلتان دا درز بوا بران برم او چیا اوانیش دلن یا رسول الله والله گورکان هیچیان لدل دا درز نبوا بلام اوانی گنجن تازه پیدکن دلن یا رسول الله اتو او قریشیانی کوا هتا دوینه پیش بيز روش شريان لقل ذكر دي وسيوفنا تقطر من دمائهم استاشم شركان من خويني شري اواني بيويا يا رسول الله او غنيمة قوربو اوان دادني هيتش دبو امداننا. بيغم صلى الله عليه وسلم خطبي دس بيكتب الحمد لله وسنا اخواي قبل سبحانه وتعالى انجا بي فرمو خلقي انصار آية ألم آتكم ضلالا فهداكم الله به أري إيوه قمران أبون
بلام خواي قورا بهوي منو هدايات دان وعالة فأغناكم الله بي آية إيوه جار نبون خوا بهوي منو دولة من ديكردن وأعداء فألف الله بين قلوبكم إيوه يكترتيان قتل عام دكر بلام إيوه إستابون ببرا قالوا الله ورسوله أمن وأفضل والله يا رسول الله هرشي منته نعمته للا ينخوا وللا ين بيغمبري خواويا أوجا بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ألا تجيبوني ولا ممنادنا وأي أنصار يكان قالوا بما نجيبك يا رسول الله ولا ولرسول الله المن ولله ولرسوله المن والفضل بيغمبري خواهد شو الله مدينوا هرشي فضلا هرشي نعمتا سرشا وكي خواهو بيغمبري خوايا بيغمبر فرموي والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم اگر حستان لبيت والله ايو اساقسيك دكن قسكتان راستا وخلقش دلي راستا قلت يا رسول الله ايما اخر شي بلين قلت بيغمبر فرموي دتوانن بيم بلين أتيتنا مكذبا فصدقنا بك يا رسول الله آخر أتوش قلي خود باوريان بينهناي بلام إما إيمان ما بينهناي ومخذولا فنصرناك كس بشتواني نكردي بلام إما بشتواني ما نكردي وطريدا فآويناك أتو آواربوي لتقو مابو بلام إما باوش ما بو كرديوا وعائلا فآسيناك هجار بوي ايما لقلتو لقل مهاجرين مالي خوما كرد دو كرد او جاء پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم اوجدتم علي يا معشر الانصار في انفسكم في لعاعة من الدنيا انصار كان اوشتيق لدلي ايو دادرز دبي بلانبر من لسر چي لسر چنگيك دنيا لعاعة دلين اگر تازه جياك درويت پیغمبر صلی الله علیه و سلم او مال زوری توزیع کرد فرموی مشتیکا چنگیکا لدنیا آخر چون شد لدلی او داد روز دبید خویل راسی دا خوش ویستان او لیوی دا پیغمبر صلی الله علیه و سلم او ایکا فرموی بلان برس انصاری کانو انجامی دا امتحانی کی گورب بو انصار کان او انصارانی لی کم روجا و پشتیوانی پیغمبریان کرد بی بلان صلی الله علیه و سلم لگل فتح مکا لا حنين هيش بو أوان دان الريد امتحانيك قرصة لقال أوش بيغمبر ده فرميت يا أنصار يعني إيه ولا سر مشتيك دنيا شتيك تان لبران بر من داد روز دبيت أو جار بيغمبر فرمي ما بستي من لو إشي كواكردم تألفت بها قوما ليسلموا من ويستم أو سروك هزاني او خلق تازانه كوا مسلمان دبن دليان بولاي اسلام راب كشم اسلاميان للا شيرمكم اسلاميان للا شيرمكم ووكلتكم الى اسلامكم اي انصار كان بلام متمانن با ايمان و اسلامي اي وهبو قلت موانا اسلاميان بسا اوانا بيوسيان بدنيا نيا بو اوي اسلاميان للا شيرم بيت او جا پیغمبر فرموي صلى الله عليه وسلم قسيكي فرمو استاش هر ایمان دارگ بخوینه توا مچروک بلا شیدادت پیغمبر فرموی الا ترضون یا معشر الانصار ای یذهب الناس بالشاء بالشاه والبعير ای انصار کان ای ورازینین خلق اگر حشترو مرو زیر بباتوا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم بلام ایوا خلق مرو حشتر دباتوا زير دباتوا ايوا پیغمبر لقال خوتان دبنا وصلى الله عليه وسلم او جال پیغمبر بيفرم صلى الله عليه وسلم فوالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به سوين بو كسياني مني بدستا او ايوا دي بنا ومدينه وبيغمبرتان لقلا زور قورت رباشترا لو ايكوا خلق دباتوا مالو سروت سامان وحشتر مرو آلتوني بيه أوجال پیغمبر فرموی ولولا الهجرة
لكنت امرأ من الأنصار أجر من لمهاجرين نبوام لبر أول خلكي مكم دنا والله خوم لأنصارك أن هجمار دكم ذكرت أو جاء بيغمبر فرموي لو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الأنصار شعبا وواديا أجر خلق بدولك دابروات أنصارج بدولك دابروات لسلكت شعب الأنصار وواديها والله بورقا داد الروم كوا أنصار لقليان دروات أو جار بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار ودثار الأنصار شعار والناس دثار أنصار بنسبة نوا أو اندل من نزيك وكو أوجليك والجير والبرم بمنوا نساون بلام خلق لدرويا هرقيس ناقات أنصار هرقيس ناقات أنصار أو جاء البيغمبر فرمو صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار خوايا رحم بأنصار بك رحم بمن دال كان يامك رحم بنا وكان يامك خوش ويستا أوا بابتك من بيضلت كا وريابين وريابين إما كبيغمبر من خوش دوي صلى الله عليه وسلم بابو دايك من بقرباني بيت إما كبيغمبر من خوش دويت إستا برياري بيغمبر سنتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيغمبر نما وإستا بهندك تاقي مام كاتوا بلام جيب جيكر دني سنتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فيرو كردني شريعتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم نابتن ها او اندمان بويكوا ظلمان بيويتي اوي لقل ظلمان نيته ورفزي بكي خشكيك تنها بونويش فيرو كردني شريعتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم نابتن ها او اندمان بويكوا ظلمان بيويتي اوي لقل ظلمان نيته ورفزي بكي

مانگی دلان بهاری دلان او مانگی که پیغمبر تیدا لدائق بو صلی الله علیه وسلم او کوتا حفته کوتا جمعه او صلباسی او بابتان بکی باشا ایمتن ها پیغمبر مان بو او بویت کوا شیرنی بخوی کوا جمال لنشیدی خوش بیت بلام ناو خومن بلام لناو مال و مندال من بشوازی که تر بین کوا پیغمبر لی رازی نبیت او نبیت احس انصارا کانت شان فرمو لکوتای دا فرمویان ولله ولرسوله المن والفضل پیغمبرو خواهی گورو پیغمبر منتی زول لسر معنا بوی امام شافعی دا فرمید والله مسلمان هر خیره کی توش بیت هر شاکه کی توش بیت هر نعمته کی توش بیت اساس کی بو پیغمبر دا گرته و صلی اللہ علیه وسلم خالکی تری او بابتا اوی خوش ویستان وکو زانایک دا فرمید خلکانک اسلامتیان بوی خوش دوی کوا گدو زگیان پر بیت کوا چاویان پر بیت اسلام اوان دخوش بو اوان کوا مصلحتی تدابیت کوا پاریان لإسلام و دست بکویت کوا سروت و سامانیان دست بکویت بلام کشتیکات تاقی کرنوی تدابو لویده خوراگر نابن دبی لکو تایی داوکو انصارکان بلین بره والله رازین اوی که خواه و پیغمبر پی مانده فرمید بره والله پیغمبر من بس صلی الله علیه وسلم خوش ویسته پیغمبر صلی الله علیه وسلم لفرموده ایک امام احمد جراویتو فرموی انا حظی من الانبیاء الیکم لناو پیغمبران من بشی ایوام وانتم حظی من الامم ایوش بشی من لناو گلان والله أوفر مدا أوان دني عمتا أوان دني عمتا هاتواني الباسب كي الله بشي إيمالا بيغمبران جاري مادام ماندارو مسلمانين بش مان بهمو بيغمبران وهيا بلان بشي سركي إيمال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجا بيغمبر بإيمال بفرمي خوش ويستان بإيوي عزيز بفرمي إيوالناو أمتان بشي منن يعني شي يعني إيواء يا أمتي رسول الله ايوه ايوه كدمرن دغنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ايوه دغونا دغنا حوزي رسول الله صلى الله عليه وسلم ايوه لقيامت لجير سيبرو شفاعتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم روجك خلق سرگردان لسر پردي سيرات بلام ايوه بسر كردايتي بنوري پیغمبر صلى الله عليه وسلم گزر دكم بسر پردي سيرات كواتا بالكوتا بالكوتا حفتي مانجي لدايق بني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم پیمان بي پیمان بي لسر سنة بروين لسر شريعة بروين اوه كوا پید خوش پیمان خوش بيت اوه كپیمان پید ناخوش پیمان ناخوش بيت وازي لبينين يا رب اخوه لمن خوش به لقناها كان من خوش به يا الله لغناهي رابردو داهاتو لغناهي پنهانو آشكرا لغناهي گورو بچوك لو گناهاني پيد زانينو لوانش بينا زانين يا الله بباراني رحمتت بباراني ترزت بباراني بفرت لتاوانكان بمان شو يا الله يا رب اخوايا لسر سنتي او پیغمبر خوشويست بمان جينا لسر سنتي بمان مرينا بمان جينا حوزي كوسري پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا الله لو أنا بن كواب بهرمندي شفاعتي رسول الله ده بن صلى الله عليه وسلم يا الله لو كسان بن كواب لسوباي بيغمبر بسر پردي سيراد دا گزر دكن يا رب العالمين يا الله لباب دايك من خوش با لما علوم دال من خوش با لبراو خشك من خوش با لما مصاب الاختابي من خوش با لكسوكار من خوش با يا رب العالمين يا الله أواني كواب شاوري دعان لمسلماناني او مزقوتا يا الله شفايان ببنيرا يا الله شفايان ببنيرا لنخوشاني او مزقوتو نخوشاني او مزقوتو كسكاري او مزقوتا شفايان ببنيرا يا الله او نخوشش كوا دنجي ناقاتكس كس آقاي لينيا برحمي خود شفايان ببنيرا يا الله خوا هر كسيق لداني شواني او مزقوتو لدا كسكاري او مزقوتا لمسلمانان كيشيكي هيا يا رب العالمين يا لطيف يا رحيم درقائك يا شكامك وبمن آسامك يا الله خوا بديني خود عزيز مامك يا الله بمامك يا هوكاري عزتي دين يا رب العالمين

درقال مسلماناني غزبك ويا إله العالمين درقال هم مسلمان بك ويا رب العالمين خوا أو أسيراني للاي كافران زليلا بعزيزي درقاء خيريان لبك ويا رب العالمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خوش كبراني برئيس سلام ورحمة وبركات إخواتان لسربة أمشو إن شاء الله تاري بسدو همنا لزنجيري باسوخواس دوهم لجياني پیغمبران صلاة و سلامی خواهیان لسر به که هر لباسی خلقی آدمان لدرسی پیشوا کمالک اشکالات تر ریگ من وکو پیشتریش احماجم پی کرد ایما لمسالی ام بابتانی که باسی اکین هر بابتک اشکالی کی تیابیت اشکالی کی زانستی رخنی کی الحادی یا رخنی اک لرخنی هر فرق و مذاهب اک برانبر قرآن يان برامبر سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم شتيك هبو لسري الراء وستين بو اوي اشكال زانستيك علاج بكين بو اوي مسلمانان لسر بصيرة بنك روجة لروجان كسيك رخني قد لقرآن لشونيك لشونكاني بلين اما معناه واي لقرآن وعلم واعلي بو يبزاني المقارنة كرن لبين علم قرآن ببي بي ويستي خلق اگر چي بابت علمي كان اوشتاني كوازور جار رخني بيقري هنه كي بابت افتراضية واتا واتبابتي صد لصد نية بلي أما اشتكي يكلايا ويترهيش نية كما لك هي أرقام وحساباتها لو أني دواي ما ويك كشف بيت كهليت يا أبو وشاك بكريته ولا برو إيما ناين قرآن لقى العلم أبو قنجينين بلام إشكال علمك باسكين وباس يواكين كدر شيء زانستي هي قرآن نكتبكي جيولوجيا نكتبكي إمبريويا يعني باس للجنين وباس لوشتان بكا كما لك شتی باس کردو هنک جار هه بابت کی علم دیت جار وای وا ازانی کواله گلیا تک حالا چه بلام ام هولا ده ان شاء الله بپی توانه و بپی او خوای گور مهربان پی معنی بخشی و داوی لیکن علمی باش ما پی بخشت هولا ده کاریک بکین که او اشکالو کی شانی لو بابتانه هيا پختی بکینه و ان شاء الله کو تا بابت درس پیشو باس من کرد بابت مسئله گروپ خوین بو طبعاً ما قوي قرمي ربنا فرمي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة آية لنفسك ليك نفس ممكنة أم جروب خيانة دروس بيت ببيزانست بيش أوي باسيلاني جروب خيانة كبكم بيم خوش أهمجي كبكم كبزانن بابتي خلق آدم بابتي كي معجزة كي جاواز لها مو معجزة كانتر جاواز لخلق إنسان لناو سكي دايكا كخوا فرمي ثم جعلناه نطفة في قرار مكين أويك أو جعل كتيرة جواز كتيرة لخلق خلق آدم جوازا خوا يقولون مهربان تنيا عيسى باس أكا فرمي إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون جقل ما هيج مثلك ومثل آدم نيا ناكريت أجر كسيك بيت رخنا بقري بلا باشا بوشي إما جروبا كان من جوازا لكاتك يا ما هو ما لآدم بوينا قر لآدم بوينا بوايا قشت مان يقروب مان هبوايا أما برسالك زانستي يا ما هو الدين لأنا زانستيك إيش جواب بدينا ما أقر شي أم جوابش مان بيوسنيا ملان بوا ويكسيك أقر قمانيكي هي لبواري بابتي قروبي خيانا يعني هر بوارك لبوارك كان يتري خلقي خواي قرمي ربان بو إنسان هو الدين همو لأنا كان جواب كينا ولدهاتو شاكو مالك إشكالات لموضوعي كورب لو منال آية آن شد گلی که زانستین پیویس زانان بابلین مسلمانان به شوی گشتی آگه دار بن لو اشکالانی که وادیت را گهانو پرسیارن لیک گروپی خوین چیه؟ یه ما خو من گروپی خوین معنیه مثلا او ای زایده و ای ناقصه و ای بی زایده و او زایده و او ناقصه و بی زایده ایم ام گروپ خوینانه من که هیا لأصلا چوار اساس همان ای لگل بی لگل ای بی لگل او ای و بي و اي بي و او اترى و بهردو شوازكي اي زائد اي سالب اي ناقص بي زائد بي ناقص اي بي زائد اي بي ناقص او زائد او ناقص امشو ان شاء الله بخير اي كومال روشن بيري لبواري گروه في خيانه و دين بواوي مسلمانا ناقا دار بن پیش هموش تکمه ابت اما بزانين كوا خين اما بريتيا لدولان يكي كان هيموغلوبين السور بابلين جروب بابلن كريات دم الحمر خروكي خوين السوركان وخروكي خوين السبيكان وبلازما
ام سلان پیکاتی خون معنی لاصلا خوراک خون سورکان پروتینی کی تیه لناو خوراک خون سورکان معنی که ماده پیکاتی هیموگلوبینی خون معنی پروتینی کی تیه پیوتر انتیجین انتیجین یعنی دجا پیدا کر دجی اوشتانه کوا یعنی ماده که نایل کوملک موادی تر پیدا بکا لناو خون بهوی جولو پیکاتکانی پیوترد انتیجین یعنی جینات نال جینات تولید که لناو خواه باوی افرازکانی زیاد به انتیجین ام شوازی تیایا یان ایا یان بیا یان اویا او کسانی کوا انتیجین یان ایا گروپی خوین یان ایا اوانی کوا بیا او پیوترد بی اوانی کوا هم ای و هم بیانی لناو انتیجین کان یانا پیوترد جا پیدا کرکان مستضد بيوتري بعربي انتيجين او جروبي خوينكي اي بيا هش معنى انتيجيني نيا واتم مادي مستضد نيا كاو جروبي اويا جاي ترك كسك لا امشو ان شاء الله ثقافتي كي باش لبوالي جروبي خوينكاني خوت انور اكرن لسر الموضوع ام انتيجينا مادي ام يعني يكيك لو ماداني كوا كاريغري هي لقل دجا تنکانا بلا برانبر یکتری مثلا بونمونه تو کات گروپی خوینت ایا دجا تن یکت هی لبرانبری نایو بیا کات بیا لبرانبری هتا نایو ایا بمشی وازا ام جورا مستضدانا که ای بیبو واتا تو دجا تن نیه لگیانتا او کاتی باسی یکن شوازا که چونا تفصیل یدین انشاءالله ام دجا تنانی کوا دروس ابی کار لسر چی یکن کار لسر او اکن کوا شتیک لناو جسم تا شتیک هات لناو جسم تو ویروس یک میکروب یک شتیک دروز بو او اینه خوشیک لگیان تا دروز بو یکسر ام ججا تنانا با پشگیری لگل انتیجینه که تا که ایان بیا او یک اگرنو هر دوکان ابن دجمن بو او ماده که لگیان تا هیا ایتر جاری و هیا نخوشیکی ویروسی بمروری زمن ای کجن ایتر ام پروتینی که باس یکن هول ادا چی یکن هول ادا برون بگرن لناو جسم انسان برو بگره هول بدا او مادانه کوب کاته و که ابن دجمنی ام نخوشی که لگیان تا هیا اگره لم لا دواکا یکسر دوال جهازی مناعیتا که دواکا علی بخیرائی ها فلان نخوشیاتو تا جسم منو دی پلا مردن او ارو لم لا اگره بزن لجسم تا خوراکی که تخواردو او مادی تا هیا که دجی اما ای دوزنو بطلشون اگه یکسر علیان لفلان شون تا هیا یکسر بخیرای خون اینی ری بو او شنوان کوی کنو را که دنگ جی نخوشه که تا چاکه بید یعنی انسان خواهی گروه میره بند لجسمی او مدانی دروس کرو که خوی بتوانی معالجه نخوشه کنی خوی بکا خوی ام کاره اکا بلا میتر جاری واهیا گمانه که یالی لوچه ماده که کم بیا هر جنس نسبه که یعنی اوی کوا دکتوری غذا دکتوری خوراک پیت علی او ماده خراپا بو اوه جاری واهی ماده که تی براستی خراپا بلا هم لشونه که بو نخوشی نیکد باشا لوانی اگر او ماده لجسم تانه توش سلطان بید لبر او اما نه اینجن وگوی دکتوری غذا اما کن دکتوری خوراک بداخل و کیسه امروها بوتا جور شواز یک لا نه زنم نه ایبنم چی نه ایبنم هرچی غلطه کم یعنی یکی کلا دوگ بخوی خرابه یکی کلا نی خوی خرابه یکی کلا شکر بخوی خرابه یکی کلا بی خوی باشه یکی کلا او باش نی کلا او خراب کس تی نگه یعنی فوزایک دروز بوله موضوع غذا ایش بی خوانی و مردویتی و بیگیانی زن کوکانی کردستانه اگه نه ام بابتانه به زنکو کن معالجه بکنه به زنکو کن بین جهتی که رسمی دابنن بوی بتوانن تشخیصی خوراک تندرست کن بکن بوی یعنی انسان لگل اوا اوشتانی کوا اگر صد لصد عالم و زانه یک کوا گمانی تیانه بشتکن تقدیمه که مرجنی لامو با او مثلا بون نپیت علی ام ماده بو فلانش تو فلانشت خرابه بلام جاری واه نخوشی یک لناکه یک هر شکه تسر تو او مادانی پیویسه بوی بکجره لگیانتا لبرای جاری واه خرابه ایسه کولسترول نسبه کولسترول لگیانا برز به خطره لگیان انسانه بلام جاری وای کم به خطره بو لبرو عملیات کی یک ناگری تو کولسترول کان یار متی درن بو وی عملیات کت یک بگری تو بو هنی جار برشته باشه برشته جاری وای باش نیا ابینیت اما دانا هنی کان پروتینی ذاتی لناو گیان انسانه لناو جسم تاو خوراکانی خوردو تا هنی کی ساده لینا کی دت ناو گیان تو دوای ماویک امری بلام لکاتی پیوسینه خوشیا و کو درمان وری جاری واشه خارجیه تو به پلا طاقتت نیه جهازی مناعی برو بگره لجسم تا او مادانه یعنی صبر بگره مثلا بونو توشی حلامته بی کوکه ابی مرو لسر یک درزی و دیشت کبو و دو روش باز زو باش بمو کوکم نمینه با هفته کوکت به یعنی که مشکله
با هفته توزی حلامتت به اصلا یک یک لدیاری کانی خواهی گروه مهربانه من پارک هلا برای توشی کرونا بوم پارک توشی حلامتو این نبوم یعنی دعا مکرمود خواهی لو چه تو رو بیتلیم بوی توشم ناکه یعنی نخوشی ویروسی سال جار دو جار انسان توشی بیت دیاری خواهی بوی جهازی مناعی اجوله کار اکا یه ما کار اکا لسر چی وحال توزیک وحال سر من جانی که یالا دی حبیب خو يعني حب ما لي بوشي سر بوشي سر جاني كرحب أخوي يكسر يعني سيتشوار رجع بقرب أنا أجر شاك نبوا أنجا حبك أجر بكار بي تحملت نك أجينا صبر بقرب سر الباشا يتو سريع شكرتن هزاران هو كاري هي مثلا بقول نب توزي خود بشيلة يعني كسي بتشيلة توزي يا توزي بخوا يا توزي سرد بشيلة بوي أبيني جسم إنسان هيئك مترابطة بيغنبر صلاة وسلامي خير السبيا فرمي مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد فرمي إنسان مسلمان بيكو اگر براستي إيمان دار وخواناز بن رازقو بن لقى الخوا وكو يك جستوان إذا تداعى فرمي اگر يك يك لبشكاني جاني إنسان شونك جانبك فرمي تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى همو جسد شونخونيك إتر توجار ويخوت بياك وتوا حتشي ما دكاني أنت جينو أنتي بدي كاني لو جانت هي قشتش راعك أبوي هل ده أوجست أو ما دخرابك عاتو تجانتو شو ناخوي إيش أكا كارل سر واقك أبوي نخوش اللي جانت أبو كوجي بلى ما صبر ناقرين برد دوام وحال توز اشتك ما أبوي أكسر درمان أخوي كجسم تفيري درمان كرد يتر جهازي مناعتي إيش توه وش تكان زهر كاتي جرك مو بيس ناك أبو دوايا بقرم يكسر بوم تيرن خوي كما تملا بجهازي مناعي كتمل يجبو یتر تو درنگ باشه بی تو ل نخوشی ل ورو حال بدن بابتی نخوشی هند یک جار اگر زور ضرور نبو آزاری که زور زیاد لحدت بو حبی که آسان بخو یعنی الروی کام حبه ماده آفیونی تیایا کام حبه بابتی که زور خد یعنی برو حبی که آسایی پاراسیتامول بخو اچه دیکلومول اخوا اچه دیکلوفناک اچه ولتارین اخوا ماده قرص خطرن زیانی نیه با جستد و این لیه مکه جستد خوی آزار کت عل نکا برحال بابتي اوي كوا اما بس ما كرت مان ايوبي چون جايبته لجان انسانا لانه جسم انسان ايشا عامل يك معني بيوتي عامل رايزي سي كبيوت لي ار اتش بانجليزيه و ار اتش لجسم انسانا اگر او ماده يهبو بونو نبونا كي ماده سالب وموجب جاكاتو يعني نبون يعني سالبه ماده ار اتش ثنيه اگر هبو معني وايا خيونكت موجبه بالمناسبه بزان لسطا اشطاو بي ان جي خلقي سر زوي گروپی خیانه که زائده لازم تا 15 سالبه حالتی سالب حالتی که کم دگم نه بایا پرسیار لیره دت پیشو آیا آدم چه گروپی اگه بوده تا عملیات روز بید زن کانی بواری خیان الان اگر کسی خیانی ای زائد بو ممکنه منالو نوی بی خیانی ای زائد و ای بی زائد بی ممکنه تركيز كنا لا ما يكك على حالة الزور وردة كان يعني أجر كسي خاني أي ناقص بو ممكنة خاني أي بمطلقي أي سالب وموجبش يعني بس منالي بيت منالكي أي زايد وأي ناقص به وهروا أي بزايد وأي بناقصش به ممكنة أجر كسي خاني بزايد بو ممكنة منالي به خاني بزايد به لقل أي بزايدة اگر کسی خوانی بی ناقص بو ممکنه منالی بی زائد و بی ناقص بید یا بی زائد یا بی ناقص بید یا ای بی زائد ای بی ناقص بید فرق ناکه هر چهار گروپه که لیه دروسه بید او کسی کوا خوانی او زائده ممکنه منالی بید همو زائده که این تابه یعنی ای زائد ای بی زائد او زائد بی زائد همو گروپه کن بزائد دینه اتیا دیا اگر کسی خوانی او ناقص بو ممکنه منالکانی هر گروپه که اتیا دیا هيك شيء ثانيه لا بلا وجه جميع همو فصائل كان قشتي بكاملي لا ناقص كسي خوني او ناقص بو ممكنه من على كي اي زائد ب اي ناقص ب اي ب زائد ب اي ب ناقص ب هر كامل لما نبي وروها اگر كسي خوني اي ب زائد بو من على ثانيه توصل كنا سير جناكش بكن اخر اگر جنکی گروپیک یعنی اگر مثلا پیایه کوجنی هر دکان ای بی زائد بون منالی غیر ای بی زائد یان نابه یعنی نیه گروپیک تریان بو هر همان گروپ یان به تو و هر وها اگر ای بی ناقص بو ممکنه ای بی ناقص و ای بی زائد شان بی اما با کورتی ام بابت
يكيك لان احتمال لان احتمال يكي ممكن جروبي خيني آدم أو ناقص بوبه زور اعتيادي ايش كيش دروس ناقة وهم جروبه كان يلي دروس هبه طبعا ما أم قصانا كم بوية تأكيدي ليه كمو إما أما واناكن بين بلين والله أما تأكيد تو جروبي خيني آدم أو ناقص بوه اشتوانية ما بس بو أو كساني كبرسير من لك الله كاك مستحيلني أجر أو ناقص بيه هم جروبي كيلي دروس هبه ايش كيش دروس ناقة وممكن إيش أخوي قالوا ميربان لدواي أوي كوا حوال آدم جاكاتوا أجر بيتو خني آدم أي بزايد بوا أي زايد بويا خني دايك حوا بيناقص بوا بهمو جروب كان يلي دروسه بيج كيش دروس ناقة يعني بهر حالك لكاتي جابوا نوايا لما سلي جينات وأنت جينك خوي قالوا ميربان جوازي لبيني أنا بكا أو دروسه بيج كيش دروس ناقة بلا من أجري ما هو جاري كي تستأكيد لسريع خالكم أو خاليك وزور زور جرينجا أو تاني آدم معجزيك جاوز لها مشتكانيتر بويا هركس يدي الرخني أمشتا أجري رخني كي ناقولا أجري نادروس تأجري بلا آدم شو جروبي خيان بلا هرشي بوبيا أو خوي معجزي خوالة قرو كريت يقوش شون خوي قرو ميرا بان ناتواني لا جروبا كاني همو جروبا كان دروس بلا هربو أو كساني كوا دليان أو ناخواتو هر إيمانيان لا وازو زعزعيتيا كدليان بوش إيمان إيمانيان ثابت نابي أوه كابيبل أو بري يعني جروبي خيانك وناقص بويان خوي أي زايد بو دايك حوابي ناقص بو هم جروبا كان يلي دروس أبي وكيش دروس ناك أما بالنسبة أو بابتي خين رجي خيانكان لجيهانا بوزوري أي زايد نسبي لسطة سيوبينج بوينت حوتا لجيهانا لسطة سيوبينج جيمروف لسر زاوية أو نيا أي ناقص لسر طبعا وكو باس ما نكر بلازماك بلازماي خيني او كساني كوا اي زايدن ماده كي انتيبودي تيا بناوي بي واروا ار اتش شان هي بو بي او 3 بي او 3 اي زائد او كساني كاي ناقص العالم على 16.6 يعني نسبه كي زور كما مرو فكاني سر زوي 6.6 اي ناقصه ماده اي تيا بلازما كي بي بلام ار اتش ني بي او 3 اي ناقص اواني كبي زائدن بيش تعريف في مصطلح كان بو تاكل بويه بخيرات مسريه اما الروشنبيريه كبو او كساني كوار كسك بي خوش زانياري بواري خوين وشتكي خويه او كساني كخوين ان بزائده او بزان العالم لا سطاهشت نيو لا سطاهشت نيوي خلق خوين بزائدي هيا انت جيني بيا دجا تني ايا ار اتش هيا بو بي او 3 بزائد او كسانيك بناقص لعالم يكونيو لصد يكونيو لصد لعالم بناقص يعني هيا بوش يوازيا انت جينكي بيا دجتنكي ايا ار اتش نيا اي بي زائد اونيك اي بي زائد لعالم سي بوينت شوار لصطي بي اي بي زائد يعني هيا مادكي يعني بابلين خوراكي خويني سوري هر دو ماتي اندي جيني ايو بي تيايا بلازماكي دجتني نيا دجتني نيا ار اتش هي بي او 3 اي بي زائد اي بي ناقص هر وك اويا بس ار اتش هي ار اتش نيا او بابجين دجتني شي نيا وكو باس ماك لويا لبرنبوني ار اتش بيتا اي بي ناقص كلصتا 0.6 امن كم ترين نسبه 0.6 واتا لسطا نيو تقريبا نزيك لسطا لدوسطا يكس لسر زويا خيني اي بي ناقصي هيا كالرجيكي زور زور كما خيني او زايد لسطا سيوحوت بوينت شوار كتقريبا لأي زايد شتي زياترا اي زايد من سيوبينش بوينت حوتا ام سيوحوت بوينت شوار زوريني خلق لعالم خيني او زايدا دجتن طبعا بس ما نكر دجتني هيا ايو بيشي هيا دجتن بلام انتيجيني نيا انتيجيني نيا بويا اويا اگر انتيجيني بيت يا اي يا بيا اوانيا انتيجيني نبو بيت او دجتنكاني ايو بيا ار اتش هي بي او 3 او زايد لو ناقصك العالم 6.6 لسطي او ناقصا هر وك اويا بس تيا ار اتش نيا او تقريبا بختي بابتي لاني جروبي خوينا حزب كروكو زانياريك مسلمانا ناقداري بن و بابت یکیش جوابی او گمانش من دایا و که آیا آدم چه گروپ یکی خوانی بوا اما جوابکی اما اویا و کلانی دین آدم خاضعنی با قواعدی
امشتاني كواخو من همانا ام جارة طبعا ام بابتا من زورن بوتان نسي ولا سر امشتا يكيك لخالة كان بابتي جاوازي رنقا او بابتي يعني سباسي بكون زي كين دوانزل عبرم لسرون نسيبو بلام درنيام حاضر كدريجة بيتو السودي كيوايشي نابه علمي انا ونبسا بلام اوي قرنقا يعني اقر سب ما نبه چون رنقا كان دروز بولا آدم بيسي سورو رشو امان ام رنقاني كهيا من اول انا علمي كشم كشتي نوسي واقر شالله خواهي قرمي رمان لداتو يا رمتي ما يدا ام حاضر انا بكريت كتاب اتوين او معلوماتنا اضافه بكين بوي بوي لم حاضر كزور اما جي بيناك اچين سر قناغك لقناغ كاني تر بابتي تر خواهي قرمي هربان انساني كدروز كردوا خواه فرمي يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك يعني تو ام لم كافي باسي خلقك يكي كتير لخالكان كخواهي قرمي تسوية معناه ايش يا تسوية معناه دروس كردني همو اندامكان و قنجانيان بيكوا دعاي فعدلك واتد شاكاري شاكاري مثلا بونمونة تو بيويسد بچاوة اما تسوية يا بو بينين بيويسد ببيستنا دعاي بيويسد بتعديل چاو لكيو تادابن ره لوت لكيو ابي دم لكيو ابي دل لكيو ابي معيدة لكيو ابي شوينكي اگر بانو خوار مجال قبولناك بهيج جوري فعدلك هندك لقراءة كان فعدلك يعني تعديل تيكرو تعديلات تيكرو جوانكاري تيكرو اشتكاني لجي خوايا يعني مثلا بنجتي بو دروس كرو لنوكي بنجكان تابي نينوك بيت نينوكا كان لكوي بنجتا بي بوچي بيويستا بوچي بيويستا نينوك من بي لكوي بنجتا بي آيا او مادة لو مادة نبي كدريش زيادة كان يانبن سخو دانو نينو کرد که یک مادن یک پیک هاتن مویش هر همان پیک هاته یلی اسک دروسه بن با چی نینو که دریجه بیا مو حفته یک بیا چاکی که با دان دریج ناوه با مو دریجه بیا با چی یعنی من پرسیارن با چی کرتیانه کان من زیاد ناکا مثلا من کشی موادن پیک هاتن با چی زیاد ناک اما پیه اوتیت تسویه و تعدیل خواهی گرمی رو من فرمی الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ يعني امن نشاني جوانكاري خواهي قرمي ربانا لأيميا لشوني خواهي دايناو لظمي ام جوانكاريانا كومالك جهازي بو يمدروس كرو يما سر الرأي اوا كومالك اندام مانايا ام اندامانا بيك هاتن بيوتر جهاز واتا كو اندام ام كو اندامانا قش جان بيك اذا مثلا بونو نمي قرأك مانا قصب كين بس زوان كافي اخوا زواني بدايا بيما نقصب كين نا بس زوان كافي نيا يعني بوقسه كردن تو بيويست بسيه بوي هناسي بوالكش بيويست بقرقه بيويست بناودم بزمانه بيويست بدانه بيويست بليوه بيويست بس جي صوته يعني اوتاري صوتي بيويست بحتاق ساكي يعني بيويست بلوتا يعني ميم او حرفاني كبلوت درس او حرفاني مخارج حرف كان شون درقي زمانه شون اجوليني شون انجا بيويست بميش كبوي اعاز بنيري بو اوي يعني او اعازه اعازك الى خارج بيان ولا وعي به اخر هنيك اعاز ما ليه لمشكا اعازك الى دروي طاقيتو اي سمنا قربيتو لزب مشكي خوم قسل بير لقس كان كما حرف كان دلك بوتن دم بيچته هيك نازم تشي بيجم بلا مسيرك الى لا وعي وقسا كم من يك ساعات قسبو يوا كم ببيع او زمان يكتوز ام زمانا بارچه گوشتي نرم يكتوز اسقاني تانيه هاله بين السيودو دانا يك ساعات قساكي دان برزيوتو يعني ها بردوام هل نو مطحنية كابا بردوام او دانا قوشتي قاور دا كابوتو كتشي او زمانا لبين الصالي جاري اگر زواند بردانت كيجي اح زوانا اوتا تاريخ تصورك يعني اما تعديل و تسوية اما زور جوان كاري اگر بيتو يك جار صالي جاري زواند يعني زواند بردانت اوش بهوي چيوه بهوي وطانية كومالك مشكت مشغولة بيرت لا اوانيا جينا مشكت مشغولة بقد بو خود دانش و ساعت قصب کبزن قب نکیت زوانتن دگ منه حالت که زور دگ منه جاری و التهاب یک روی داول زمان تا یک توس استور بو تو پی نزنی استوری کرد رک استوری که بر دانت که اگه نش تیوانیه یعنی خوای گرو مهربان به همش شیوهک سواک فعدلک بوی کمال جهازی بو من درس کرد جهاز کان زیان زد جهاز لیانیه مه پیوتری کو اندام هکی کان پیوتری کو اندامی سوران او که ایشی سوری خوین مانکا یکی اکلا جهاز اکان پیوتری جهاز پیوتری که اندامی هرس جهازی هضمی چند ماده که پیکا و یارمد دمه بوی بجاوه
قرقا بوي قوتي بوب دا سورينشكا بوي نقلكا معدي بوي هضمكا امعاء وترخ ولا كان بوي دايبه زين امعاي دقيقه امعاي غليظه مستقيمه كوم بوي دربشتي امان يك كومل جهازن بيكوا اگر او نبيت يك روج بس يك روجم جهازه يك يك لجهازه كانت بو استلم لم جهازه يك يك لاندا مكاني لا شيء خيب كوي يك روج ناجيت ببر دوامي تو كابره 80 90 صاله 90 صاله ما جيزانه بيكو بيارمتي يكتري بش جوري يارمتي دن بكاملي انجا بنكرياسا جغرا زاليا ليك رجانا كان غددي لعابي بيوتري ما نقش يارمتي دري هضمه اگر بيتو امانا نبن هضم رونادا يكيك للجهاز زور زور جرينجا كان بيتان خلينا لام حزه كم اما قدار بن وما اما ثقافته برابر نفسي خوتان جهازي غددي صماء وتا كو اندامي كير رجينا خوي طبعا ابواي ترجمه كوري قبل كر رجينا اشك صماء نكير صماء يعني كر بارحال بكردي بيوتري كو اندامي كير رجينا امانا ايشيان رجاندني هرمونات رجاندني هرمونات بو جسم انسان ايتر امانه طبعا رجانري بينيالي تيايا كبيوتري غدي الصنوبري هيبوفيزي تيايا كبيوتري غدي النخامي غدي درقي تيايا بيوتري التايرويد غدي زعتري تيايا بيوتري التايموس غدي كظري تيايا بيوتري الجي ادرينال غدي التناسلي من هيا ك ماده هرمونيه كان كربتي بابتي جنسو هيا أم غددي صماء مسؤولة لا موضوع باراستني لاني مزاج وطاقته وين كانيته يعني مثلا بون بوي ضلت خوش به هرمونك إفرازك جانت ضلت خوش به ضلت خوش به هني خوراك يا أو هرمون أنا إفرازك إنسان بيخوا مثلا بون منا زعفران بخوي هرموني ضل خوشي إفرازك هني حبوب حبها يسدروس كراوة أي خوي بوي أو أنا او هرمونانا اگر بيتو بمواد بدرمان افرازي بيبكي كما كمان غدي صمات نخوش اكوه بون منا يكيك لهوكاري افرازي اما ثقافتك زور گرنگا بزانن يكيك لهوكاري افرازي هرموني دلخوشي تلياق ومواد هوشبه اما مادانيه كبكاري دينن طبعا اما زور خفت بان زور بيتاقتن او مادانه بكار دينن او ماده اروال لنا وجسم تاع قري امتصاصي هرشي هرموني دلخوشيت رايك يا شيخ رايك يا شابوت افراز ابي قشتي بيها كوا خوشي كومالك تيايا حسب نشود الخوشيه كي كاتي كوا درمانك لجسم تاع مفعولي كما بو نما غدد صماء ناتو هرموني دلخوشي ان جاتوشي كاباوي يكسر جسم هوارك خمو خفت دا تقري هوارك يجي ديزوكن زوكن تلياقم دنيا بويا انسان قالوا دا ابي بيوا زور زور خطرك قالوا دا بويتا اوشتوا يعني مثلا بونو ناقر بيتو يكيك لسطها بينج قالوا دا بيتا اما دانوا دو سال بيويسي بدرماني كبر دوام دكتور درزي ودرماني لابدا بوي بيتا مروفك يا ساي يعني لانساني درجة اگر قالوا دا يكي رجي زياد كر كامل او انسان هيك صفة انساني نامينه ابيت حيوانك اجلك درنده بو توزه تلياق امدي باو كداي كي خويب كوجه بويا لبال امانه غرك ما امجه بابت يبكم ام بابتي غددي صماء مسؤول لاني دروني ايما مترابط بيكوا اگر انسان بيتو خوراكي تندروس بخوا وسكس جنسي تندروس بكا افراز هرموني تواوكا اگر بيتو انسان جنسي تندروس نكا برقوا يعني بشوي كي توند يا بياوجن بيكو خوشويستيان نبي يا خوراك خوراك يك بكبدلي نبي وبخوايات بهر جورك لجوركان افراز هرموني سعادت ناك مزاجي تاوني بي طاقه خوردني كي ناخوش ها زلامي وايجن كابرا ترشف روجه ما تشي كاي شي بيبري خوارده او قسل هو واتوا حقت يعني كابرا يجي بيبري خوارده كبيبر بخوا بيبرك لا برو غددي صماي حساسيتي بيكا افراز هرموني سعادت ناك لخوي توريا لولا جن تشي كاي شي بيبر خوارده او موضوع كي بيبر خوردنك خوردني تندروس جنسي تندروس كما ثقافه كبدا خويس لنا وكم القايه ما خلقشتي بو خوي لجير وخريك الشيت بوي ولبان جو حال بيجك هكا جنسي ها بس جنسك عيبناك لا خوينا جنس غريزي كي طبيعيه هم كسكيتي يعني نعيبا نبي شرفيه نبي كرامتيه والله خوي قالوا مربان تنظيمي دانا وبشوي حلال بشوي كوا
طلعي پیغمبرانی همان غریزان بو جنیشان خواستوا هیچ عیب و عاری کی تانیه بلا مگر ثقافت من برانبری نبو او کاتا حچی کی شیخ خزانی اگر تو بو او اگر پیو جن لانی خوراک ان تنظیم کن لانی جنسیان بشوی کی منظم بشوی کی باش تنظیم کن همو کی شیخ عائله کان علاج بچکو هورمون سعادت افراز کن بر حال یک کثیر له خاله کان کربتی بغددی صماء او هي بابتی لانا درونی کتا جکل بوارکیتر حالتی غددی صماء کاتی کوا افراز هورمونات لجگی خویاناکا بون منجن لکات عاده لکات سوریمانانا کومل هورموناتی اگیرتو کومل هورموناتی افرازکا بطاقه تور ینازم اگر یم لم ثقافته بزانی لکات سوریمانانا پیو بزانی سوریمانانا خزانه کین زیکا تور ابل ملق سناکا هاوارک دنگناکا منالکان اجن با او دایکم بو اکا وازلی بیره کرم کاتی توربونیت حق خویت با توربه وازلی بیره اسایه مجال دره لگل اما کاتی کسوری مانانه خوی ناخوش بینه خوی ناخوش بینه لخوی دو پشکتی بوی مار ملکتی بوی مسئله افرازی هورمونک خوکان اگر تو بو اوا افرازی هورمونکان پیغمبر صلی الله علیه و آله لحدیث کافرون هو حلم یحدث الرجل به نفسه بابتی که نفسیه به تخوبت اما یک اکلوانه افرد لکاتی سوری مانانه خو بینه دو پشکتی مار تی بوی یکسر بانی الله سی یکسر تلفونکا ما مصال خو بمشو دو پشکات بوم پرسیال من که عالم داده گیان سری مانعانت نزیک ایجاد می‌کنم یه چنیه بابه یعنی آواه پرسیال ملایت رکا لکسی کی رکا ملانیا رقیه خوینا ایجاد ما مصاعیم شو خوی کمین لقما دوبش کرد بوم ایجاد آوا جن چو تگیان تو جنی کی پاکستانیه لگیان تا خالقی فلان شوینا اونا بهاراتی خورده نه اجدا این لخوی باسیه کا با خوی رکه کات جن لیه میشه ترسیه کات ترسیه ترسی جاری که در خدا دی صماء افرازی کاملش تی رکا او نتله لی زاله یا تو هم جاش شوکی تره خیام جارت مارکی لیه تا اجدیها دوبش کی لیه تا دایناسور رک خواکانی هم جایش بخوار راست که ما مصد تواو یلا بیا قرآن کن قرآن خیلی تبانیا لکاتی قرآن که هز بواک غددی صماء هز تکاش تکال گیانی هم قرآن شری تکاکا غدد کانی یکسر هورمونات رجی یکسر سکاده هوار هوارش او امجنا اگر جنی بو هوارک لکاتی که اول شعری دل داریش به ارها وارکا داده که لذت سگان وطنم باز کرد. به هر حال، اما بابت که موضوع و پختی موضوع که لبر او آخر قسم لسرم بابت ببودم ام دریش کرده لبر او مجتمعی ما یک کیشیک لدرونی هابو درونی مندوبو غددی صماعی افرازی هورمونی که کرد درونی تیک دام مزاجی تیک چو بچه ولای دکتری که جن شیاد بود سردانی دکتری درونیه که دکتری درونی خوش شیاد خانه نیه که دکتری درونی مسؤول لم غددی صماعی اما که پیویست اما ماوی جاره پرسیب کن من هاوری خوام هی دکتری درونیه چند جار تایس استشارم پی کردو حالتی کم بود ما دکتر اما چونه و تیتی او آوای جاری چون با مالیان جاری چون با عیاده کی یعنی عیب نیم چون با دکتری درونی کاته مزاج من تاونیه یعنی ما یکی کلا پیک هاته اما ما دیکی امه یعنی اگر یکی چون با دکتری درونی درمانی کی ورگل دکتری درونی رایشی کی ورگل دکتری درونی معنی اون یه شیته بجن من خوشی درونی نخوشی درونی نیه اما اما حالتی که آسایی که همون من حالت درون من مندوه بیه کاتی درون من مندوه بیه یا موبایلش کنین یا دین لجنکان من یا جنکان من لی من دا یا راکین لما ای بو واقعی بچو بلای دکتور درون یکو تیر مشتری بو چی که بو دین لجن بو چی دنیا نیتا یک او نخوشی درون یا دین لجن او موبایل که تشکینی او کلا دین لدیار او قپا گری لچد قپا که تزوان خوطا قپا که تدستا او نخوشی درون یا حالتك که بس متانه مزاج تان زای مزاج تان یه استشاری دکتری کی درونی بکه اسایه هیچ عیبی تانه گرک مام روشن بیار ناو کمال گام از دو بیتو کسر دای دکتری درونی نخوشی درونی نیا سر دای دکتری درونی با پرسیار کن لبابت یکا کوا او ازان موضوعی خود دکانت چیا بوی خود دکان یکی کن لو ل جهاز دکان کربتیان بیا کوایا عفرت ماده غده لیمفاوی سه مثلا یکی کلا آن مناعی لیمفاویه غده برز بیتو غده کی التیاب که حل خویو تور ریا، حل خویو شرف روش. میزاجی تیه که چون خدا دی صماعی افرازاتی خرابیه یا، با خوی پیاو کلیه تیه نگیه. سر که طلاق ایدات بولای من. والا ما وصل شدم لخویو تور رایه. دی بیوم زن با تور رایه. دی خودی کی نخوشه، دی حالتی کی هیا. ای صبری لسر بگر. تو همون جاره و تور رایه و طلاقی کی بله آخر سی جار تور رایه مال تو رانه و. ای تو همون مانعش همون مانعش نیب خوازی. دی تو حساب کسالی دوامزش نیب خوازی. ای زور که. يعني هذا وانا علاجك هو تاني سرداني دكتوري كي داروني بكن ويكو بزانا كي شكي چيا افرازا كاني بزانا هرموناتي افرازي چيا كاتي سوري معنى بزانا كاتي حملي بزانا
كاتي التيابي غدا دكاني بزانا توربو توزي صبر الله سبحانه دعاءه كاتي توري كينا ما مجالس تولو تورب أن جالس صبر الله سبحانه قريب تواو كاكا أمامو كيشو كيزانا كان مانا بابا تكان ليريا كوات الجهازي تر جهازي مناعي لنفاوي مان هيا جهازي عضلي مان هيا ماسول كاكانا أو تاركان واني كوا أم ماسول كاني قرتوا راي قرتوا بيكو همو من آوا بيك هاتيكي كامل بخو من دين بوكزة دين لديوار بلوك هلا قرين أما جهازي عضلي لقل إسكا إيكيان قرتوا إيكيك لوانا جهازي عصبية إيكيك لوانا جهازي إحساسة حواسة كان من هستوارة كان من بينجستوارة كان إيكيك لوانا جهازي تناسلية جهازي تناسلي أعضاء جنس وأواني بين جنوب ياوا إيكيك لوانا جهازي تنفسي هناسدان إيكيك لوانا هيكالي عظمي إسكا كان مانا إيكيك لوانا جهازي درداني بيوتر إخراجي بيوتر هيك لو انا جهازي ميز جهازي بولي بي او تري برحال انا كمال اجهزن بيم خوشو اماجي بيم كم كبزانين ايما بيك هاتي كي زور اهلوزين قشت ماده كانوا اجهزه كان يمان قشتي هاوا يكو ربط هاوا يكو سمن اجر لمالو بلا وبيم بو محاضره لقل خزانه كما بكم شرط يم ليرو طريق ساك فمكاك جان خوت زاني تورو اجل لمالو بمزاجك يا سايبم تيم نرميش براني فرس اعتي عادي شنو بيو با ويكو سيركي مزاج معتاد بو اجهزه كان من ربطيان بيكو هيا كاتك يا شمله خوراكي كي تندروست خوم افراز يعني حاسيكا جهازي هضمي ربطي بلاني افرازي افرازه كان يجان مو هيا نفسيا سكردنم بو اعتيادي ابيني خلقي شونيك بو شوني سبي اي شوني باي جرميان بعام طبعي عن جرما طبعي جرمي زاله بس تو ري يعني ابيني يعني زوق سبك يكسر طلاق اخوان يكسر تفن الله قرن ها ام حالتايا شوني واجه هينيا يعني حتشي بكي أعصاب بقيته أو برشك هكا تورم اعتيادي بلما لبرو بيئكيان مجتمع كيان وايا كاركدن لأسر أم بابة التيقيش كن لبيك هاتو ماهية إنسان كأخواي قولوا ميربان أم إنسانين دروس كروا فسواك فعدلك لما هي تتيبقين زور بك يشكان من علاج بي زور بي مشكلة خيزان يكان من علاج بي زور بي مشكلة ذاتي كساياتي من لناوك ومالغا كاكا تو بيرا برشاي خود توازنی گرنگی پیکاتی تو بس سریکو دو دسو دو قاچو نان بخوی تو بخوی حسی بس وایا تو پیکاتت بریتل کسایتیکت مهمه تو کی او تا 8 میلیارد کس لسر مروه گشتي سری هي گشتي چاوي هي گشتي نان اخوا گشتي ابي سي گشتي قسا کا گشتي زمان زانی گشتي بلان پیکاتی کسایتک زلامی وایا او اندس سوق سلیم الناو خلق بالای له مجوان ترا چاوي له مجوان ترا سلیم جوان تر کا زمانی پارا او تر دنګی خوش تر بلهم لبره کسایت یکی به قیمتی بیگاند و نیتوانی و بو کسایت کی دروسیه کا کسایت او پیکاتی کله ناخته دروسیه کی او تعریفانی بو تو بو جیان چون لجیان تی گیشتوی تی گیشت نکانت اجهزه عصبی چون بیره کاتولوژیان دماغ مشک چون شتکان خزنه کاله جیان چون پرورده اکری پرورده و تربیت چونه بنمای جیانت لسر چی داناوا چی گرنگ تره پیش چی پیش چیا اما نگشتی نظریاتی جیان انسانه بایا ابینی ام اجهیز مترابطانی که خواهی گارو مهربان دروسی کردو پیک و کسایتی دروس اکا زلام دروس اکا بالای بچوکا تا مچایوی اگر سیری کرد لو چه بزید بیت حالی بلام اونده گرانه اونده قرصه اونده هیبتی هیا ناوری لبردم یا جولاب که زلامی واشه سری بالایی که بالای آنی آم پای ناومز گوته یه ماهی جوان جوان بس کاتی سری که لناو مالو شقیتی الادن منالکانی خوی شقیتی الاد بو لبرو کسایتی که لناخو ناخی کی ضعیفی دروس کردو بو اما لامپی که هاتانه زور گرنگتی بگی زور مهمه لخلقی آدم باسی مبکی آدم بریتی لام کاملا اجهزه معدت نخوش اکبه پیوست پیت استشاره کسی که شهر زال معیده بکی چاوت نخوش اکوه کسی اگل چاو هر وحا درونت نخوش اکوه نخوش نکوه ضعیف اوه اشتکی بسرادیق افرازه که خراب اوه پرسیال دکتوری که درونی اکی با جیانت بتنظیمی بروا با ریک بیتوا اما پخته او موضوعی که امرو باسم کر آماجم پیدا بابتی پی که حتکان ایم ابو اچی نسر قصه چیروکی دروس کردنی آدم يترى أما بابتي الرودا وكيك تشون أبي القرآن بما نقرته السنة في غنبر صلى الله عليه وسلم إن شاء الله هؤلاء دم لو تاري أمره بكرتي باسي أو بكين كخواي قالوا مهربان لقرآن باسي خلقي آدم من بقوناغ مراحل بوكا
مثلا هيك الايات كان خوال القران بس كافر مي واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم هتدري جاء اتكنك لسوره بقره اخوي غير مهربان باسيك ابو من واروها لآيات كترة لشون كترة خوي قرر من ربما بس كافر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا لآيات كترة خوي فرمي يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يا كم جرف من نفس واحدة يا الله من ذكر وأنثى يعني لدوان أما نكوم الله برسن دينا بيش وبجواب عن بزانين تاك بتاك شان جواب دينه بخيري بسريتي يا بري واروا أخوال القرآن فرمي وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين يا فرمي إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين أيجل سورة الصاد أخوة فرمي فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين بكرتيب أسمان كروتمان بوتشي شون ملائكة كان زانيا بيتان دين موا ملائكة شون زانيان كوا خواي قولو مهربان لسر زويا اما ندروسكاو فسادكا هندك الان جن لبيش يابوا هندك الان كومالي قومي تربوكا ناويا لإسرائيل اتوكا ناويا قومي حنو بنو طمو رمبوا لبيش جنيشاتون لسر زويا الشريان كدو مشكلين ناوتو هندك شان الان هر لخلقي آدمو لبيك هاتو شوازكا سيريان كدو زانيان اما كيشا اناتوا هيك كتير ألان لكلمة خليفة وريان قرتوه لا وترك بس ما كده وشي خليفة معناه كذا كأحكام إخوي جورم مهربان لسر زوية جبجيكا طبعا بس ما كده أمان شيوط من هندك لزانا كان ألان خلافة بو معناه كبس ما كده أمان أويا ك كسيك بيت حكم إخوي جورم مهربان لسر جي لسر زوية جبجيكا هندك لزانا كان ألان خليفة بمعنى جيجروي جن هندك كتيرش ألان يخلف بعضهم بعضا يعني خليفا او ان امريكا كتير ده تشوينين خليفه بو معنى ده بس هذا تابع بتكاب تشينو موضوعك وان شاء الله يلا نو بدرس كتير ابو سلمى ابو سلمى كرو عبد الرحمن جرته لابو هريره وفرميه بيغنبري خوا صلاه والسلام خوي للسربي طبعا افرميه ابو هريره روش كان رويش بو سرداني الشام شو بو كيوي طور بو نيوش كردن كهاته ولا جيشت هيك للصحابه كان وتي لكيودي وتي شو بو كيوي طور نيوش كردن فرميه بيغنبري خوا صلاه نهي كردوكا انسان سفر بكا بو غيري مزقوتي حرام اوانا ابو هريره بشيمان بويا ولا شونك ابو كيوي طور الله برسيار مليكر كقرامو ابو هريره الله كقرامو وقايش ما كعبي احبار كعبي احبار جولك ابو الله باسم كرتم بيغنبري خواه صلاة والسلامي خواه لسربي لحديثك بومي باسكر فرموي باشترين روج روجي جمعية كخوري بسلاها الهاتبه آدم لروجي جمعة دروس كردوا ولا روج الجمعة خواي داي بزندو تسر زوي ولا روج الجمعة خواي لي خوش بوا ولا روج الجمعة مردوا ولا روج الجمعة روج قيامة هلاسي و همو روج الجمعة يك لحد سكاواتوا الله لا همو روج الجمعة يك همو حيوانات جقل إنسو جنبه همو إنسانات همو حيوانات جش تيان تشاورين جوان الخصتو بوي لنا كاياك الصور لي بدرا والدنيا كوتايبي بي همو جمعة يك الله إلا إنسو جنبه الله يوم قسانم بوي كرت كعبي أحبار باس يوم بوي كرت الله وتم باسي كرت لأيك أكلا قسكان الله وتم بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموه إلا روجي جمعة ساعاتك هيا ساعتك كما وبدس بشوكي كاتو فرمي ساعتك كما كاتك كما هي لجمعة هركس يك دعاي تيابك دعاك تياب قبولة الله كعبي أحبار وتي نخر لملة توراتا بنيومانا الله لصالك يكرج هي نكلة جمعة الله يوتم نا بيغنبر صلاة والسلام وخيال السربية بخومي فرمو لها مو جمعة يكا أو رجها هي أو ساعتها هي الله تورات لبدس أو تورات كي كروا قريا قريا كعبي أحبارتي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم راسي فرمو بيغنبر صلاة والسلام وخيال السربية أو تالة توراتي شاباسيكا طبعا أبو هريرة دعي الله كاتي الرويشت موا شوم عبد الله كري سلاما بيني دوباره وتم أويش وتم لكعبش بيستوت كعبش لتوراتا بنيتي كالروج الجمعة ساعاتك هيا الله عبد الله يقول السلام يشوتي دروي كردوا كعب
لتورات علي لصالك يا كروج علي وتم سيري تورات قالت قرايه وتورات سيري كر بيني وتي راسي كردوا كعب همان شويه ما بس تم ليره ابو خوي قرم يربان لروجي جمعيه ادم يدروس كر بچن قناغه يكم جار خول دعاي قر دعاي قرك داندرا تعرش ابو بوني لهات بيوتر حماي مسنون دعاي خوي قرم يربان شكل ادم يدروس كر تاوش كو ابو دوای کوش که او بود دنگی کلیه وات پیو تر سلسال دوای خواهی گرمی ربان تسویه کرد واتا اندام کانی بود روز کرد دوای تعدیلی کرد واتا چاکسازی تیا کرد خواهی گرمی ربان شونکانی لجی خواهی دانا دوای ماوی خواهی گرمی ربان جستی آدم واز لی دینه دوای روح کات بریا لو ماوی که جستی واز لی دینه شیطان لقای پیو آکا حول دم لدرسی داتو انشاءالله بشیوی که چیروک امجال درچین لم بابتانو بابت لیانی خوینو امانه بشوی کی چیروکی ادای کی قصه با ادای کی پانورامایی بس شیوازی دروزبونی ادمو او خالانی که ول قران و سنت تو اماجی پیکین خو ایګرو مهربان یارمتی ممدا بتوانین باشترین شیواز ام بابته بګینین و لخلاف و لخرافکان در بچین خو ایګرو مهربان ان شاء الله هدایت ممدا بو کمای حق ولو شنه به دور باندې بګریکه وا حق تیانی او سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.

بنای خدای بخشنده مهربان ملیار ها ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش بو ذاتی پاکی الله که خاونی همو ناز و نعمت کانه درود و صلات و سلام برجه بسر جانی پاکی پیشوام نوری چاو تازی سرمان محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم ولا سر یار و یاورانی ولا سر شوین کوتوانی تا روژی دوائی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته خوشویستانم عزیزانم خوشحالم او زارز بخزمت ایوی قدر گران گیشت موا لبرنامه که خوتان رگی گیشتن اما باسی او خواردنانه دکین که دل من پی با قوت دکا و دوری دیخته ولا مردنو ولا نخوشش باسی خواردنی ذکر من کرد باسی قرآن خیندن من کرد باسی استغفار من کرد و باسی دعاش من کرد استماوا باسی او بکین سون دعای کن من قبول دبید یعنی دسکاتیک دسشوینیک و چش بلیم او آدابانه سین که رعایتی بکم که بتوانم دعای کم صد لصد جیراو بیو للای خدای گورم مقبول بید طبعا هنده کات هیا او کاتانه دعایتی دا قبوله مثلا لصالي دا رجع عرفة لمانجي دا مانج رمضان لحفتة دا رجع زمعة لرجع دا لسحر لسحر بيش نجي بيانيا زانا سبحان الله خواهي قولي لصال رجع عرفة داناوا لمانج رمضان داناوا لحفتة زمعة داناوا اگر رجع وقت السحر بيش نجي بياني دانا وكأوان دعاء انت دا قبولة هند كاتش هيا دعاء انت دا قبولة مثلا دعاء لباش لوقتي باريني باران قبولة سبحان الله او وقتي كباران دباري دعاء قبولة حر دعاء شدك قبولة كواتب بفرصتي بزانا كاتي كباران دباري برو داني شو دعوة كاني خود لرب العالمين بك ودعاء لوقت السجدة قبولة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا منه الدعاء في غمر دفرمي صلى الله عليه وسلم دفرمي نزك ترين كاد بندل خوي خوي للسجدة دعاء تدا زور أنزام بدن دعاء تدا زور أنزام بدن كوات للسجدة براسي زي مظنتي قبول بوني دعاء خالي شيتر بين الأذان والإقامة بين بانك وقامت كبانك تدري حتى قامت ذكري عادة يبانيان بيس دقية وقت كانت كاد دقية إلا المغربي بينس دقية أو كاتان الدعاء قبولة تكو بيغمبري خواد فرمي عليه الصلاة والسلام دعاي بين بانك وقامت رد ناكري توا الله يعني براسي وقتك زوز وسمين وبقيمة وقورية أنا زوري سبحان الله دبينم أواني كنيوجي زماعة دكان والله لو كاتا بقيمة قورة دا غافلا كاتي شتريش دبر كل صلاة مكتوبة وكو بيغمبر دا فرمي عليه الصلاة والسلام لي أن برسي أي دعاء أسمع سو وقتك دعاء قبولة قبول دبي فرمي دبر كل صلاة مكتوبة لباش همونيوجي شي فرس طبعا علماء رحمتي خالي بي كذا فرمي دبر كل صلاة مكتوبة دو كاتيان داناوا يان او ثلاث تحيات بيش او السلام بدايوا يان باش سلام داناوا بوي انسان لوقت تحيات دا او دوبارش مكردي تان دوباري دا كمو بيش او قوتم وقت تحيات كتاو دا بي دعا زورت دا بكا ياخد كنوش تواو دا بي راوستا هرمستا آيات كرسيك سيبسي سبحان الله سيبسي الحمد لله سيبسي الله أكبر ودعاي بكا او دعا زوك وقت قبولة كواتا او دوكاتا زور زور مهمة كإنسان تيدا دعاي بكاتن خالي شيتر اويك زور إلحاح بكي لدعاي يعني نكسال ببيوه دلي دعاي

عم كردو خوا قبولينا كنا ألحوا في الدعاء في غمدة فرمي زور زور بردوام من الدعاء كانت وبردوام دعاي دعاي كانت كما وظيفة عبوديتها أمن أنزامي تدم وكنت زل حلقي را بردو قوتم إمام عمر دفرمي أما همي جوابي دعا منيها همي أوما تسون دعاية كبكم تسون بطاريم همي أوما أو كرينجا كواتا يشيق لآدابا كان أوي كبراسيئتو يعني الحه بك إلى أخوة قورة خالي شيتر أوي كي يقينتها بي أخوة دعاة قبول دكا أبو بودلي بباريوة بروحي بباريوة كي يقينت بي أخوة دعاة قبول دكا ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة يغمر فيرمان دكا دعاء بك يقين تام بي كأخوة قورة اللي تام قبول دكا إسان بس الدليك بس روحك بس زلتك وإنسان دعاءك كاتك بزاني خواهي قورة دعاية كاني لي قبول دكات باشان إنسان بباتشي دعاء بك يعني بدس بيجو دعاء بك وزور قرينك وباشان لآدابشي تري دعاء ويكا سيزار دباريك هرشتي كدوي سيزاران دباريك كاتك دلي خواهي ليم خوشبا سيزاران بري خواهي ليم خوشبا كاتك كدري خويا دفتر اعمالم سبيكا ولا جناح سيزار بري كاتك كدلي خويا رحمن بيبك سيزار بري كاتك كدري حسن خاتمه بقسمك بي سيزار امري حمود دعاء كان سيزار امري او اداب شي بيغمبريا صلى الله عليه وسلم لدعاء كردن ده خالي شي تل دعاء كردن اويا ك دسبرس كيتو وبحمد سناي خوي غورا دسبيبكي وبصلواتش دستي بيبكي أوز دعائك يبلي أول زاري حمد سايلايك كلائقي خداي قورا بي تقول دعاء دو بشا دعائك بس حمد سنايا أتوا بس حمد سناي خواي قورا دكي أو دعايا دعائك بشي دوم دعاء طلبة دعاء شدكي دعاء بيوستيكاني خواتي الدنيا وقيامة اللي خواي قورا دكي كواتا أتو أول زاري بدعائك تزدس بيدك بحمد سنا كردن حمد سنا بلايقي خداي قورا بيتن يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء من شيء ما شئت من بعد يا ربي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أو شوانا منا وزوانا كان يخوي قورا بباريوا يا رحمن يا رحيم يا غفور يا كريم يا حي ويا قيوم ويا بديع السماوات والأرض ويا الله ويا الله ويا الله يا أرحم الراحمين سيزارا دباربك تغمر دفرمي عليه الصلاة والسلام هركس لدعاء كان سيزارا بري يا أرحم الراحمين دعائك قبول دبي يعني اسم الله الأعظم اسم الله الأعظم يا حي ويا قيوم أو أوانك أو آيتانك اسم الله الأعظم تدا أوانا دبارك موشيوي باشان صلى الله عليه پیغمبر دي بدا صلى الله عليه وسلم أو دوانت كت أو زد دعاء كان يخد بك حد سدوي لدنيا وقياما لخواي قورا لخواي متعال دعوا بك كأوشت قوت أو زد دوبارة حمد سناي خواي قورا بك صلى الله عليه پیغمبر دي دوا صلى الله عليه وسلم هر دعائك بكوت بيني دو صلوات إلا أو دعائك قبول دليتا أمزانا أو آداب زواني برامبر كعبة دانشتوي برامبر قبلة دانشتوي زور بزليلي وبابا انكسار وبزلتا دستت برندكي هاواري خواي قوردكي حمد السنايدكي صلوات دستا پیغمبر دي أو زحازتو پیوسكاني خود بخواي قوردري دنبار حمد السنايدكي وصلوات دستا پیغمبر ليدا ديوا صلى الله عليه وسلم أم زور دعاء يقين بخواي قورد يقبول لك قال شتر زور نانت حلال بي تكو براستي ناني حرام مانع قبول بني دعايا دوشت مانع قبول بني دعايا دوشت يا كمين رزقي حرام دومين قطيعة الرحم أو كسي كهامشوي خزم كسي خوي لاك أو يعني لينا برسي أم دوانا مانعي استزابي دعان يقلوانا يعني كأوي بكين براستي خاويني رزقكتا
في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام سعد كوري معاذ هاتكني فرمي يا رسول الله دم يدعى قبول بي فرمي يا سعد أطب مطعمك تكون مستجابة الدعوة خواردنت خاين وحلالك دعايا كانت قبول نبي وفعلا سعد مشهور بو يقلو صحابان ابو هيز دعايا ردنا كراوة سبحان الله في عندك سعد مستجاب الدعوة سعد دعايا يكا ويقبوله سبحان الله كواتب براسي رزق زور مهمة أوروكا كخلق هاواردك دعايا قبول نبي براسي سبب شيء اوه كرزقا كامان حراما رزقا كامان حلالي كما بو دعايا كانش من قبول نبي او زارة قطيعة الرحم سيل الرحم زي بزينة كردن نا أغيل خشيتي نا أغيل برايتي نا أغيل خزميشيتي براسي أمش هو كاريك كوا دعا قبولنا به زارج سلماني فارسي رضا ورحمتي خالي بي دانشتي بولا مزيسك فرمي كشي ليرا سيل رحمي خوي قطع كردية بهستي لنا ومان زوك ايما دماني دعا بكين جملة پیغمبري بو عليه الصلاة والسلام ده فرمي كاتي كدعا ده كان اقل سيدي رحمتان زي بزينك بي دعايا كبسرتان ده دريت وقبولنا بيت لبا نسبة حرامش پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم باسي كابراجي غريبي فقيري دي قوماو لصحرايتي دي قومايا هاواري خواهي دكا يا رب يا رب يا رب بهاواري مورنين قومايا بلام ده فرمي زلك كي حراما خواردنا كي حراما قوشتا كي بحرام قلت أنا يستجاب له سؤال دعايا كي لي قبول بكري كهمو قلبي حراما هم خواردني هم خواردنوي هم قوشتا كشي بحرام قلتو سؤال خواهي قولي لي قبول بك لي كواتا براسي اما دبي زور زور آقامان دبي لكاتي دعا دكين أو دو خالة زور قلنك محاولة بكين براسي رزق معنى حلال بيت سؤالك رزقي حرام ما نعي قبول بني دعايا وقطع السيلة رحمش مانع بني مانعي قبول بني دعاء كوات إنسان براسي با كات زر نكاني وقتي قبول بني دعاء لبير نكات خالي شتر أقب ما دعاء ما قبول بي دعاء لبو غير خدك لبو غير خدك إسا مثلا من دو كاك أحمدي لك كدرم يا ربي خوايا لكاك أحمدي خوش با خوايا عفوي بك خوايا موفق وسركوتوي بك خوايا نازحك خوايا خوايا أواني كدليم دعائك ملائكتك لسلسل مراوستاوة دا فرمي آمين ولك بمثله خوايا آمين دعائي أو كابرايا قبولك وتسجدو خوي داوة اللو كابرايا چي داوة دكا اللو فلاني داوة دكا أوشي لبو بنوسا كواتا أتو دعائك چي لبو دكا ملائكات ملائكتي دعائي قبولة يصد لصد دعائي قبولة دعائي توش قبولنا بدعائي ملائكتك يا قبولة كواتا تقازان زدك بويا أبو درداء رضا ورحمتي خالي بدفعني والله شونية بو حفتال برايا كان يخم دعانكم سبحان الله ناوي عندي يقين خوايا لأبو هريرة خوشبة خوايا لمعاذ خوشبة خوايا لبلال خوشبة حفتا صحابة ناو دهينا تخوايا موان تخوايا لكاتي دعايا كمان لغير خمان ومالو من دالما كسي كمان لبيرة براسي إنسان كخاصة وصعي مسلمانا لو برينا خوشي ونارحتي دبي أو وقتي دبي هموما دعاء لبو يكتر بكي وبطايبتي أهلي غزة براسي أهلي غزة أو روي دبي هيتس كاتك دعاء تسمان برنكر إلا باسي أهلي غزة دبي إلا دعوة لخواي قورة بكي كبا بهاناي وانا وبنارحتي وانا خواي قورة نزاتي عم بدات كواتا براسي إنسان لكاتي دعاء دبي هسبي بكي يك بارسي ما همو يشين بيس من بيكا بيدي بي دعايا كانش من دا بويك بكي عزيزانا براسي انسان كاتك كأو شعوري بو دروز دبي كاتك كدعا دكي دعا بو مسلمانك دكي سبحان الله هرتي اقنو بغزالة دل دامين يبران برا مسلمانك اگر رق ليشيك دي بيتو برو دعا لبوبكا حتى رقو قينك برو على دلي كدعا نشاني اوه كدمي لخوشي دابي لبختوري دابي لآشتي دابي لآرامي دابي لخوش گزراني دابي لكواتا براسي او دعا كردن لبو يكتري يشاني دل پاچي و دل آرامي و دل خاويني ايميا زازور گنگا با بو اي دعا كمان قبول بي با يكتري لبير نكين بر دوام دعا لبو يكتر بكين وخاصة كسي اگا باري كوت بي كسي اگر خوانا خواسا توشي لاري و ناخوششي بي او زور پيوستا دعا لبو بكين ولا همي گنگ تر اوه كب نجزاني كتو دعا لبو دكين او گرنگا كيتي خوصي بياوتي تي داي اگر كاق احمد برمام الصلاة دعايا كم لو بكا دا
دعای لب ود کم. چون پیغمبرش علی صلوات و سلام کاتج امام عمر سو عمري فرمی يا عمر لا تنسانا من دعائك الله والله امام عمر ده فرمي لو كلمه لا هيشتي كان في خوش النبو لو كلمه النبي لا هم الدنيا كتسيت اذا او كلمه لك لا هم يقبر التربو كفي قوتن پیغمبر عليه الصلاه والسلام اي عمر لدعاء كان تن لدعاء كان لبير ما نكي زبراسي كسي كفي دلي قيدنا بلا مهم او كفي نالي بيدنا لي دعاء لبوكي بيدنا لي اتو لبير بي بيدنا لو اتول لغمت ذلك دعاء لبوبك خوي غورا لنا راحتي ولا لا خوشي ولا لا تصير مسار كاني قتاري بكات ذا عزيزان براستي با اي مواب كاين دعاء كان ما ريكو بيك بي باواب كاين بل دعاء الضلو هي ذو قوه بدات الظلمان بو ام ظلمان زور روش بروش لرونا تشي ولا منوري دابي حتى بتواني بقات مقام احسان ومقام مشاهده ومقام يزيشي لرب العالمين وزورج دعاء بكد شس كاتك ببير دعاء مجين براستي دعاء يعني جيان يعني إثبات عبودية يعني إثبات زلة زبوني بيت صلاتي تو برابر خواي قورا هر كاتي شيش خواي متعال كديتي أو عبدي أو عند الزليلة أو عند زبونة أو عند المحتازة حتما خواي قورا دستكاني أو عبدي بصفري نا قرنتوا ببي أميدي نا قرنتوا إلا دعاء كان قبول لك وحموشي لي قبول لك يا ربي إخوايا بحق اسمي عظمت بحق همنا وزوانا كانت يا ربي إخوايا دعاء كان قبول بك يا ربي إخوايا دلمان منور بك دلمان هز قوتك بديتي بوي بقاته بو مقام برزاني كبو بند صالح كاني خدانا تاكو ديدار وبابتي شيتر بخواي قورتان دسبرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا صادقا وذاكرا. لشرح أصول الثلاثة الشيخ محمد عبد الوهاب كشرح كي ابن محمد بن صالح العثيمين رحمه الله قيشنا أنواع العبادة وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة تأخير. فرميت لما بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الواجب علينا أن نعبد الله وحده لا شريك له. المؤلف رحمه الله تقول لي أمان هو كان واجب أن سامك يما تنها خوا فلسطين لقال خوايا فلسطين يتر دروزنا كانوا دارنين
1: بسراني خوشويست استاكاتي بانجي عصرة بكاتي هوليرو دورو بريك

0: خلقه كوا هاتوا ناشئ بس غريب نبوه أتمنى كنت بريكا بيايو تركوز هذا بس كلا أم بيايو شون بو أم بيايو كلو بريك زو سبيلة برا قجيك زو رشي بو هج آثارو توزو قبارو شونواري سفري بود بيو لارنا خلقه كلا هذا تجري عربية هذا ليه حبكو دخل قبار هذا مشاي يرانا كتبركي سفيش دواي بو يكل دخل مشاي داكي لك داني يجي أما أم بيوا هج آثار شونواري سفري بيو دارنو ولا يعرف منا أحد كسلي بيجنا مع الناسي يعني أم بيوا لا دورو نهاتبو تاتوزو غبارو فانكي ماندو دورو كيفشو يخشاكي يعني مشغولو غبار كذي وكلو فلسبيكي تاتو كذي لقالوا يكل دوراتو كسبان مع الناسي خل إيريش نبو حتى هات لايك يا خمس عاد دانشت ريك برامبري هردو تشوكي ناوقي هردو تشوكي بيروزي في غمري خاصة الله صلى هل بسنا وسر هل نغادي في أخري خاصة بس سكر هذا يقول أبي مستاو ليك أب رمش بل أبي مستاو دانش قال يا محمد أخبرني عن الإسلام أي محمد صلى الله عليه وسلم درباري إسلام أوال وخبر من ذلك إسلام شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غمري خواه صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فرموي إسلام هوية كوا خابة تأكد أنها فلسطين كابة تأكد تشيد رزاق إن شاء الله نقل عندك البيت شايتي بدأي كوا إيش برسائي وقنية جغل الله هيش برسائل توسيل إلى آواه هيش برسائل بحق نية جعل الله نك هيش برسائل نية جعل الله جوا برسائل زور زورا جعل الله بلا برسائل شيء نحقد أبي بيجي شيء هيش برسائل بحق الراستينية جعل الله سبحانه وتعالى ومحمد صلى الله عليه وسلم نرجعه ونيش نيش أجام بديت وزكاة بديت روجي مانجي رمضان بقديت حجي مالي خواي قوربكي اقا تواني وبوت كراه يعني مرجكاني اكار كادكوا او تكاليفانيكوا اللي حجا هيبوتو ميسر بو آسان بو واجب حج بيت كابراو دي شي كابراو دي قادة صدقت تغاسة بي اكو سوبوس دي بيشي سوبي كاسي اكاكوا يعني ناوي سنوا بيجتا توقع نازانيت شور زاي راسكا كسي كبسيار ليك يا كا وكل امتحان يا كا زاي زانية ناي زانيت أقرب جوابي ده وجوابك بطلبو يجر راسك بيت أقرب وانوي يجو وانية أم بيعوا تصديقي والله ما قيم يا خمري خايك صلى الله عليه وسلم إلا عمر فربج فعجبنا لو يسألوا ويصدقوه إما زور سر مع سرمان لما أم بيعوا تي بسيارة كا يعني ناي زانيت بسيارة كا معناه ده ناي زانية كاتب يا خمري خاص على والله مأداته يجر راس فرب راس فرمو لكوية نازان لكوية رجيت السلطان قال فأخبري عن الإيمان أنجا هم كابراء بيوت أوي كوات شوكي نابو أجلوي نابو أجلوي بي أخواني خواته وسلمو بس نابو هسر هدو الراني بي أخواني خواته وسلمو إذا باري إيمان شي جيد كان هسي إيمان شي مرزقان إيمان شي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت في غمر غافر صلى الله عليه وسلم إيمان بريتي التي إيمان بخوابيت فريشتا كان وكتير قيامة كان فرعو كان وفي غمران وروجي قيامة وباوربون بقضاء وقدر خير وشره كابراهام فرموي راسك قال فأخبرني عن الإحسان إذا الباري إحسان شيء جيد تاکه کاری چیجید اخماری خواه فرمیو قال ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك احسان ایجتی او مرتبه اکوا خواهی گوره باو شوازه پرستید یعنی خود حاضر کی خود آماده کی شعود هبیت بزنی برامر خواه وستاوید مناجات و رجاء و امید و پارار لگه خواهی گوره لو حرکات و خاطر حقید وکو اوی کوا ای بینید اگر توش او نابینید او دلنیا یقین لسر وادی کواچیا استا کخوای گوره تو ابینید کاتی کن کوا مناجاتی لگل اکی ای پرسیدو اکی تو پاریدو یا هر عبادت دیگید همیش مرتبه ایکی زور زور برس ایمانی که ایسان یعنی اگر اوا بزانید یعنی خوای گوره مراقب و سریوا آگای لهمش دیگی هیا ای بینید اشتاکانی ابیسید در صلاتی هی مثلا همش دیگی او کات خواه فرستیکی عبادتکی جوان تر اکات رازاواتر اکات خشوع و ترسو لخواه ترسیانی تیادا زیاتر اکات کم تر دالغی ارواتو زورتر بیری لای پروردگار اکوا ام استا داوکارکانی خوی طلب خوی مناجاتی خوی و خواه یورد را بینید همش مرتبه ایکی برزی ام جا کابره فرموی قال فاخبرنی عن الساعة در برای قیامتش خور بداری قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل قيامت درك سيدات إن ساعة لآتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس ما تسعى يعني قيامت كاتا كي كسنا يزانيت حتى أو ملائكتيك ونوقكها ودميها نازاني كيف يبيعك نا زنی خواهی گر کی فرمانی بیا کات کوا او دنگ قیام تصیر دخیه کرد وی بیا خواهی خواه فرمی من بر پرسیار نیم او کسی کوا پرسیار کات من اج نازانم او کو پرسیار کار نازانی یعنی چی یعنی من امس سن عذاب بیا خواه فرمی تو اج نازانیت ام جعفر مخالف اخبرني عن اماراتها نشان كان في بيجا نشان كان قيامت شيا نازن اخوي كيدين نشان كان شيا قال في غمر اخوا صلى الله عليه وسلم قال ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة المراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان في امارة شان نشان ايكي باس كرت في غمر صلى الله عليه وسلم شان نشانه کی خاتنی قیامتی باز کرد. یعنی بله و قیامت حلسیت خلقی امشتانه بچاوی خویان با آشکرا با روزی رنگ ای بینن ای بیسن ای زانم. چیه معنا؟ انتقاد امدو ربطها کنیزک عید دایکی جورگی خوی. یعنی منال حاکم و دسلا دار و فرمان روشتو بس دایکیا اصل اواتا کوا دایک گراری بیت اولاد گرار بیت بلا میکل انشانه کان خیامت اواتا دایک گرایلو اولاد و منال امره کنو فرمان را کن اما معنی اکی ان اوسانه کوا کسی اکی حر کنی زکی اگمار اکات کمنالی اویت ام منالا باوکی آزاد دایی کشی کوی دایی کوی دایی خواهن دایی لاردو حالتا که امر لای منالا نگ لای دایی یسا اما بر روشگاری خمانا بچاو ای بینی کوا بدور باوکو دایی کان همویان انالینن زلزلین نارحتیان بدز منالو نگ لای امر لحمو سب زبی ایسا مانا وان ترا وابينيت خلقي رشوروت حفاد يعني بيباتي عراد يعني بيكالوبل بيخاويسي بيكالوبل فقير شواني مر شوان كاره لوانيا فخر شانازي وكبر عجوبي عجوبي خوان دربا يعني كسك ابن تادوني في الله ينبوه كالوفر ينبوه شوان بوه يا شوان يجلس نكوتا استا بصر بالخاني قبر دوروه فخرك شانازيك خوي هلانا كشف شكات ومشي يدر وعزام شرحينه قرقا زور الرونه وتاخو من نقي يكودو صدان وهزاران وهزاران هزار أبيل هذا بيتي طوالي كتادوين يكبر قبونا كبريق يعني كبريق لازي قاعد أثناء كوتا إستا حتي خير وبيري ولاك نمتك أرواد وبري أرواد وقرفاني أوانا هرشي عزي ولكا أولا تقال توزيع أغدا باش أنكر دا كيش بقرفاني أوانا فقيرو هجاريش قندي بو أكريت نو دي بو أفروشيت معلو بيسا وجاي جاي بزيش طوالي جای بازیش، خب تأکید، خواب را کامل، زور فقیر و هزارین، حجیتیم، حجیتیم. با و با پیش من، بالجای گرون و آشکرایا، کتون جانیشت. جای تر، بد بختی با او کسی که وا، لحرام کوی کاتو، لحرام مصرف که، بوم نالی حرام زده جیتیم. فرمي ثم طلق كابريك الرشد ويا وقف سارقين توابر قيد الروي كسنا ناسي كيزي نخلق مدينة بو نردول شاتو شكر فلقاني باكو جوان بوهج شورواري سفري بو ديارنا بو فلبثتو مليا لان الورق ساكي فرمي قالوا ما بوش قيدة كابر الرشدو يبايد ببيع بسان كيس بانا بس بس مجلس يكبو كما القضية كي شرعي دعا يبيه همو مانا هاو ما جوان جوا بيسبوي كبي غمري خاص عصانم والله من الدعوة ثم قال لي اجد دواء حتى لهدر رادة فلسط دواء سير روش دواء سير روش امزا بي غمري خاص عصانم صلى الله عليه وسلم يا عمر أدري من السائل زاني وكذا كي هوات بسيارة كي كرت قلت الله والرسول أعلم قلتم خواه يا غمري خواه صلى الله عليه وسلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينه وجبريل يشوي كتك عربي دشتكي هات هات بوشي واقب مسلمي بس يعرفنا دينك تان في البقات فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء من هي الدين وذلك متعظمين للدين كل أما هو دينهم والدين أما تشيها أما يكيك للشيوازي في أربوني المزاني علي بشيوازي برسيارو ولا وامسوا بالقرآن شاهية يسألونك عن الساعة يسألونك عن القتال يسألونك عن لا هلا القرآن زوره بسيار ليك نايم محمد صلى الله عليه وسلم دباري أوا أما الشيو أما الشيك يا كاف يعني لشيوازي يك لوش تاني كوال لم يشكي سارة أمينته لذاكر إنسان الثابت أو جيجر أو قلب خندن شيوي برسيارو ولا أما هم أسلوبك القرآنية هم أسلوبك النبوية هم جبريليش هاتوا لما تستقاني في أغنى خواص صلى الله عليه وسلم جب جين كردوا بقويك وصحابش بمشي وعزا وبأسلوبة ودواء أوانيش في علم زاني علي بل وإنسان جاروا إلا ما جارس دا عن شيت يأتوا اللغو بكريت وغيبت بكريو وقصة بكريو يا مجالسة كان ببي سور بس البريد أقدر تواني محاضر دام الرودنية أدوين بزيار بيت تتشار بزيار زيار هذه القرآن شرحي حديثي شرحي آياتك كلميك حكمك ينوش ركن الركن كان إسلام حرشك وشوي برسيار ترحي كيتو هركي زاني ولا مداتو ناي زاني جاي خد ولا مديتو وكو أمي جبريل عليه السلام كواهات أم موضوعي رمك الدول أما أول طبعا أمجر أي كل أنواع عبادة مما ذكر وغيره لله وحده ولا شريك له فلا يحل صرفها لغير الله أم عبادتنا حموي أبي أبو خواي قرر أنجام بدريد نابي أبهج شوازيك وغيري خوا أنجام بدريد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من أنواع عبادة ليلة محمد عبد الوهاب رحمه الله ومالك
1: لجور كان عبادت ركعته وإما واتينا جين كوا عبادت أنها بريتي اللي بين ركناك يعني شهادو نيجو زكاتو روجو حج ويلي اللي بار أوانيا كملا بلقيك خاطر أفرميت وذكر أن من صرف منها شيئا بغير الله فهو مشرك كافر فرمي هركسي كشكوا أما أنا أم عبادانك يزروا لي أكينو بو غير خوا بكاي بيليت أو كسا مش هم مشيها وباش بايدا كرا هم كافرة واستدل بقوله تعالى أمش بلقى كيبوا الشيخ محمد الله أم بلقى كيبوا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا مزقوتا كان ملكي خواي قولنو لمزقوتا كان دعوة لغير خوا مكة يعني مزقوت بوشي شن عبادته وبقولي ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حساب عند ربي إنه لا يفلح الكافرون هركس يا دعوة لغير خوابك يا دعوة لخواب لغير خوابك وبكاء يا لدعاء مزاوق قران ويا كدعوة لخواك دعوة لغير خواش بعد قبل ويا كهجبل جو برهاني كبيني كوا غير خوا والله مأداته محتاجو بيوسيا كي حلك أو حسابك وتلا خواي جورا خواهي قولت كافر قد سفراد وزقار لاكات فوعطاء وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى أخبر أن المساجد هي مواضع السجود أو أعضاء السجود لله ورتب على ذلك قوله فلا تدعو مع الله أحدا فرميت آياتي كم كأجيات من زقودة كانت أنا إخوان غير إخواتي أما برستا هو يعني موضوع الدليل بلقي شيخ لمتشيه هو كوا مزجوا يعني إنسان مزجوا شويني سجدة بدنا وشويني هو كوا عند مكانت بخيت كارب وخوي جورة طبعا ذكرنا أي لا تعبدوا معه غيره فتسجدوا له غير خوا ما فرستا يعني سجدة بوا غير خوا ما هو بوش يجي مزجوا تكان معناه أني لغير مزجوا تكان جائزة بلكم مز شويني زور عبادة كردنو سجدة بردن بتعبدوا بأهل إنسان مزجوا وجه الدلالة من آية الثانية بلقيت دلالة آية الدومشية أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن من يدعو مع الله إلها آخر فإنه كافر هركس يكوا يعني لقل خواهي قورة دعوة لي كسي كتربك لشتي كتربك أو شيء أو سجدي بغير خواه بردو دعوة لغير خواه كافر يبري

إنه لا يفلح الكافرون. رزقالي نابيت كافر رزقالي نابيت أقرب كسيك لقال خوايا شيء كده برستيت با خوا برستيشي هبيت أوه كافر أوي بي ورزقالي شي نابيت أخواي قورا إن الله لا يغفر أن يشرك به شيئا ويغفر ما دون ذلك لما يشاء للشريك وفاق قرار دان خوش نابيت وهر قناهي كتر أقرب خواويسي لسابي لي خوش أبيت أمام بالقرآن يعني شيء يعني هر كسي هو مشركي بمريت أقول إنسان مشركي شبيت وبيب ويلا الدنيا في قول الله برهان له به إشارة إلى أنه لا يمكن أن يكون برهانا على تعدل الآلهة وهذه الصفة يجد كجل لا برهان له يعني يجد يعني ناقم جا كسي يك نفر هج بالقية كي بيانية كخوا فرستي تيكل بشخص فرستي بكيت خوا فرستي تأكل بغير خواب خواب السبيت لا برهان له صفة كاشفة مبينة الأمر أما صفة يكارونا أمرك تبرونا كار وليس صفة مقيدة صفة تقنية تعقيد كلاعب بس لا بشتيكوا أجر أوابو خير غير خواب فلسطين أجر أواب نبو نايم بس لا بمطلقي بحد شوازك لا شوازك كان لهجر لا جورا كان النابي إنسان تجبو غير خواب نجبو غير خواب روزبو غير خواب زكاة بغير خواب قرباني بغير خاصة لكم هيد شيء وليس صفة مقيدة تخرج ما فيه برهان لأنه لا يمكن أن يكون برهان على أن مع الآخر أنا مع الله إله آخر قد يعني هيد كسي بلقي بيانية كوان لقى الخوايا فرسلها بكترية هذا الشروع من المؤلف رحمه الله تعالى في أدلة أنواع العبادة التي ذكرها في قوله أما وهي كوام العبادة وركان العبادة وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء جور العبادة قال وكو إيمان إسلام إيمان إحسان دعاء كردن بارانا وش أميش هرشيع بارانا وش دعاء شيع هر عبادة فبدأ رحمه الله بذكر الأدلة على الدعاء وسيأتي إن شاء الله وتفصيل الأدلة على الإسلام والإيمان والإحسان لو يدرج جلسة إن شاء الله وسدل المؤلف رحمه الله بما يري عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة هذا من حديثة صحيحة صحيح ضعيفة برا من فهم من ترجمة الدعاء هو العبادة يعني أما شتران بالضبيري فصلاته ودعاء أو حديثة زور بأخوات أسلوبه يعني دعاء كردن عبادته يعني يجي الدعاء عبادته أما جملة كتابة بيشتمع حتى قوانية دعاء كردن شيا فرسترا بس كود الدعاء هو العبادة يعني الليلة لبرجرينجي دعاء نزاو بارانوي كديته كل عبادة يعني جزء كذا بكل لا دشوار كل أكين بجزء عبادات كجزء كالعبادة لا دعاء دعاء كجزء كالعبادة لا بكل باسكا بوشي بوجرين كدان اهتمام دان بدعاء كردن شو كان ناو كروكي عبادة كأنا واستدل كذلك بقوله وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين لذلك يقولون أكادوا أفهمين فروتقار تعال فرموي دعوام ليبكن لمن بالبهارينو منيش ولام تعال أدمو بلام أو كساني كوا كبر أيان قريتو لخوايان باينو ونازان فيوسيان بخواهيا لعبادتيا أو أشناو جهنمو كواد الليلة يعني دعائي بجي باسكر ادعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادة ليه أم عبادة إن دعاء كواد كسي كوا الأخوان نباريتو أما هرشي نسأل بتأبدي لبر خوب خوب بزل بزانية يعني خوي بو بزانية كبيوسي بخوانية بيبيوسي برامر بخوي قالوا سبحانه وتعالى أولا بروي الأمام معناه وتارك واتشيا فواتا دعائش عبادته بلكو بشيك زول كورو كرنكي عبادته فدلت الآية الكريمة على أن الدعاء من العبادة ولولا ذلك ما صح يقال أولا بلقى سألك دعاء عبادة أقر وأن نبوايا أخوائي قلنا يفرموا إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين فمن دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه لله لا
لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر سواء كان المدعو حيا أو ميتا. هركة دولة غير خوابكات بهرشتيك تنهال هذا صلاة خوايا هو مشرك وكافر يكسان أبوك أو تدعوى ليك زندوا يا مردوا ما دام دعوك أنك تنهى خواته أو محتاجة جوجبكات تنهى أو شلال خواهية تنها خواته والله من بداته أو بيوستيو محتاجيتو حلبك ناوي كباريتو لي كواتا تشكلتو هركس يعني حقيك خواه بدأت حقيك عبد لفرسنا أيوتا مشرك. ومن دعا حيا بما يقدر عليه مثل أي يقول يا فلا أطعمي يا فلا أسقني فلا شيء فيه فلا أكد دعوة لازم ديو بكيت بيجي فلا خواه بدأت بدأت كلاسي أوام بدأت يا رمتيك بدأت أما اللي بلوت واناي بشرة هيا هيش دياني أما ما أسأي بلام أجر أم منا أجر أم دعوي كوتو يجوك كيس يجوك هكا قراسي أو مدري ناني كم مدري بلام أجر أم دعوايا لكسب كي ليلة نيا غايبة يا المردوة أو يجد بابي شيوا شريك بخوا قرار ده أو كسي كليلة نيا ناتو أو بدأتو تو ناتو تو يا أو كسي كوا مردوة تصلتي نما تو أو يجد بابي شريك بخوا قرار لا يمكن أن يقوم بمثل هذا فدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن له تصرف في الكون فيكون بذلك مشركا. أجر كسك دعوابك على مردويك يا لكسك ليرنية يا لكسك ليرية بلا أزاني أما إشي خوا إشي أونية يعني أمكس اعتقاد وقناعتي وياك و أمكس أتؤلل الكون تصرفك أرفقك قران كريبك كيشي خوايا كون أم بنورا تنها خاص سبحانه وتعالى خوانك ورانكاري وتغيير تنها لبنورة وتخوانك. واعلم أن الدعاء نوعان أما صوت موضوعي زور قرق أبزاني دعاء نوعان دعاء مسألة دعاء عبادة ورانكاري وتغيير تنها لبنورة وتخوانك. واعلم أن الدعاء نوعان أما صوت موضوعي زور قرق أبزاني دعاء نوعان

أرسلان. دعاء مسألة شيء هو دعاء الطلب أي طلب الحاجات، وهو عبادة إذا كان من العبد لرب. دعائك إذا كان من العبد إذا كان من العبد لربه. دعائي بارانو دعوة كدني محتاجو في سكاري خوتا كات عبد أخوة بارانو، لأن يضم الافتقار إلى الله تعالى واللجوء إليه. لبرويتو أزاني كواتو في يوسف بخواهيا ويا بناوي دبر خواي قولا سبحانه وتعالى، واعتقاد أنه قادر كريم واسع الفضل والرحمة. أزاني كواخوة بتوانايا بخشندية فراوانا خاوني فضل رحمته مهربانية. ويجوز إذا صدر من العبد لمثله من المخلوقين، إذا كان المرء يعقل الدعاء ويقدر على الإجابة كما سبق في قول القائل فلا يا فلان أطعمني. بل أنا أجد لدعاء مسألة يا عبادتنا مسألة يا دا ولا كسي بكيت لتوانا ومقدرتي أو كسي هاي بشد وبكاء وكباس ما نقدر يشك كاكا ناريكم بدريه آيكم بدريه. أما لبابي دعاء مسألة يا دروس أبوه ما دام كبر غايبني يا مردوش دي أتوانا هي بمسي مرجع. بلام أما دعاء العبادة أما يتعني دعاء برستش، فأن يتعبد بأن للمدعو طلبا لثوابي وخوفا من عقابي، وهذا لا يصح لغير الله، وصرفي لغير الله الشرك الأكبر المخرج عن الملة، وعليه يقع الوعيد في قوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بلام دعاء عبادت ترستش أوي كوا تو بنيتي أو دعاكيت شاراني باداشتيت لترسي عقوبه سزا ورشي خوا أما ناقن جيب حج شوازيك بو غيري خوا بكريت هركس يبو غيري خواي بكات أو غيري خواي برستو أجد بابي الشريك بو خوا قرار داني كشريك بو خوا دارق أكبر يعني لإسلام بيدر أجيت فرشكش أويا إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. أو أنا كوا كبري أنا يا أخوان ببي بيويس أزعل لعبادة كذني خواي جورا عبادة أخوانا كان أو عشان ناو دوزخو جهنم. أما هل سبب كده كتاوي لا بس كمان بس أوي بزعل كوا أم دعاء ترى مثلا سورة فاتحة لم دوبش أبي قاطوا هل هو بزعل يعني سرقة يعني بشويز كرت جوادر روني كينو دعاء مسألة يعني شيء دواء كيت أباريد الأخوة دعاء عبادة بتي للذكر للنور للرزو لحاجة معنا سعني أمي فهذا سير سوري فاتحة كيف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. أما قشتي شيء مدح سناء في هضانا بزاتو ناوزي فتغاني خواهي قولي سپاس استایش با پروردگاری جهانیان او پروردگارا خاون سوز و مهربانی و رحم بزیه پادشاه و ده صلاحداری روژی قیامته هر تو اپرسی دوی هر تو اوکید اما چیه؟ اما عبادت دعای مسئله سرکا انجاجی اهدینا الصراط المستقیم اما دعای چیه؟ مسئله اپارید خواهی هدایت من ده برگر راست صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رجاءً وعنيك واتو الناس ونعمتي خذ رجوة سريانا بتوحيد عبادته خوا برستي نجري جاي وعنيك وا غضب وقين وخشم ديا جردن ونجري جاي قم راكان أو إلا سر يهود مغضوب عليهم كي يهود أو إلا سر منهج يهود ضالين كي نصارى أو إلا سر مغضوب عليهم كي الميال زانيان دربالي الدين بون بلان في اتشوالي انا كرت ظالم كيان عبادته فرستشيان بو بلان بجهل لفاميا اكردو بشي غير فاتيك على كرت كوادا نوكو يهود بن كاخوا خزبي لي كرت لعنتي لي كردن نوكو نصراني كان من كوان لسر جهل لفامي بلكو يهود دور موضوعي بيان عشان عان اما جوي حتى عسر موضوعي عيسى عليه السلام خولدين نصرانية كان عيسى الواسري أو دوك الجاويات يهودي كان خناعتي أنا كتب من أسرائيل كان كواعي توايد كذا بيغمر يهود أو خناعتي أنا كتب قيل ولو يعني ويأمر بشار يعني أمور عبادة كاني

سر نجا روجوا حج جهادا دعوية بانوازا القرآن الفردنا ذكرى حموي لبدو باش أخوي قلتو يعني أو تعني مسألة وطلبة دعواك إلى أخوي قولا يعني أو يمدحو سباس وستعيش أخوائك صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما شاء، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه إلى يوم الدين. أما بعد، برزان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحالم لە خزمەت ئێوەی بەڕێز دابین دەبوو باسکردنی سیرە و ژیاننامەی ئافرەتێک کە بە حەقیقەت ئینسان نازانی سیرەی ئەو ئافرەتە، ئەو ئافرەتە گەورەیە نازانی لە کێوە دەست پێ بکا، نازانی چۆن دەست پێ بکا. ژیاننامەی ئەو ئافرەتە کە یعنی خۆشەویستترین کەسی خۆشەویستترین کەسمانە، خۆشەویستترین کەسی خۆشەویستترین کەسمان، کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم ئەسڵ ئەوەیە ئێمە لە نەفسی خۆمان زیاتر خۆشمان بوێ، خۆشەویستترین کەسیش لەلای ئەو پێغەمبەرە صلی الله علیه و سلم بریکی بۆ لەو ئافرەتە کە ئەویش دایکمان ئوم المؤمنین عائشە خوای گەورە لێی رازی بی. لەبەر ئەوە یعنی ئینسان مچرکێک بە قەلبی دادێ بەڕاستی کاتێک کە دەستە خزمەت ئەو ئافرەتە، کاتێک سیرە و ژیاننامەی دەخینیتەوە، کاتێک کە مامۆستایەتی و قودوایەتی ئەو ئافرەتە لە بۆ هەموو ئومەت، هەموو ئومەت قەرداری ئەو ئافرەتەن کە زۆر لە ئەحادیث و سنەتی پێغەمبەری صلی الله علیه و سلم لە بۆ ئێمە گواستیتەوە. ئینشاءەڵە محاورە دەکەین لەو خلالی ئەو دوو سیمینارە، ئەوەندەی کە پێمان بکرێ، ئەوەندەی کە لە توانامادا هەبی، ئینشاءەڵە شتێک تقدیم بکەین ناسینە چی ئەگەر کەمیش بی لە بۆ دایکمان عائشە خوای گەورە لێی رازی بی. سەرەتا طبعا ناوی ئەو دیارە عائشە کچی چێ؟ کچی گەورەترین پیاو لە دوای پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لەو ئومەتە، بەڵکو یعنی زۆر لە عولەما دەڵێن گەورەترین پیاو لە هەموو ئومەتان لە دوای پێغەمبەران، لە دوای پێغەمبەران گەورەترین پیاو لە تاریخی ئیسلام، ئەو ئیسلامی کە لە ئادەمەوە عەلەیهی سەلام دەستی پێکردێ کە ئەویش ئەبوبەکرە خوا لێی رازی بی. ئەبوبەکر طبعا ناوی عەبدوڵڵایە، عەبدوڵڵا کە بن ئەبی قوحافە، ئەبو قوحافەش ناوی عوسمانە، واتە باپیری عائشە ناوی عوسمانە، عوسمان بن عامر بن عەمر بن کەعب بن سەعد بن تەیم بن مودڕە، مودڕە یاوەتە لە مودڕەوە دەگەنەوە یەکتر لەگەڵ نسبي بيغمبر صلى الله عليه وسلم. مرة بن كعب بن لؤي بن فهر بن مالك بن كنانة، كنانة هو قريشة طبعا، أو بناوي قريش ناوي در كده كواتا لبابي لقوريان عائشة خوالي رازبي أبو بكر خوالي رازبي لقل بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام دقنوا يكتري عائشة هندق لا يعني ناو كما باسكر كنيو القابوشتي مثلا كنيي بان کرایە بە، ئەگەر چی منداڵیشی نەبووە بەڵام بان کرایە بە دایکی عەبدوڵڵا، بە ئوم عەبدوڵڵا، پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بە ئوم عەبدوڵڵا بانگی کردیە. وەکو لە حەدیثێکدا یعنی عائشە خۆی دەجێڕێتەوە، دەڵێ کە پرسیاری لە پێغەمبەری خوا کرد صلی الله علیه وسلم، دەڵێ کە هەموو هاوڕێکانم، هەموو ئومەهات المؤمنین کونیان هەیە بە دایکی فلان بانگ دەکرێن، دەڵێ من چم هەبی؟ دەڵێ قال فەکتنی بابنیکی عەبدوڵڵا، يعني ابن اختها، يعني عبد الله كوري زبير، عبد الله كوري زبير كذا كوري شي كوري اسماء، اسماء خشتي عائشه ضل كن يكتب او بيتن دايتشي عبد الله لقب كاني او نازنا واني كابي مشهور بو عائشه. طبعا ام المؤمنين او دياره كان همو دايكاني ايمان داران همو خزانه كاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم، وازواجه امهاتهم، ئەزواجی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم هەمووی بە ئومەهاتی مسلمانان ناسراون. یەک لەو لەقەبانە حەبیبەت و رەسول الله، خۆشەویستی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم. هەتا ڕیوایەتەک هەیە دەڵێ هەنی ئەنەس خوا لێی رازی بی، نازم مەدای سەحەتی ڕیوایەتەکە زۆر لێم نەکۆڵیتەوە، بەڵام باز دەوە دەکەن یەکەم خۆشەویستی لە ئیسلامدا ئەو خۆشەویستیە بۆ کە لە نێوان پێغەمبەری خوا و صلی الله علیه وسلم لە نێوانی عائشەدا هەبوو، حەتا پێشی زەواجیش کە پاشان باز دەکەین لە فەضائلی
عائشة ك يعني ملائكتها تبشان دا رسمي عائشة بشان دا لا خوني دا ديتيتي لبرأ ناسرا وبحبيبة رسول الله خوشويستي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم وكو أو حديثش ك أمري قرعاص خوالي رازي بدا جريتو دالي برسيارم كلا بيغنبري خواه أي بيغنبري خواه چه خوشويسترين كسل لايتو وكي عائشة كي باشان چه باوچي باشان چه عمر دالي تسان كسا چه جمار دالي لآخيري وازم هنا لبرسيار كردنو وكو أمكوما آخيري كان كواتا خوشويسترين كس بجوري أو حديثة لاي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم عائشة باشان باوچي عائشة ك أبو بكر خوالي رازي بي يقل لقب كاني يقل نازنا وكاني المبرأة براءة فيدراو أو كسيك خواي قولة براءته هنا خواري لا لقرآن ده حتى مسروق تابعية طبعا يكك لا قتابيا نزيك كاني عائشة ك يعني بشة جزور لعلم عائشة للاي مسروقة مسروق بن الأجداء ضلي حدث عن كاتك لعائشة وحديثي ده جيراو دي قلت حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة حبيبة حبيب الله المبرأة أنت لقبت عائشة لرباز ذكا كالصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله خوشويستي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم باشان المبرأة أو إيك أخواني ولا براءتي نار دخوار ولا قرآن ده لا حادثي إفك يقل لقب كانك أوش القرآن باسي ذكا أو الطيبات للطيبين الطيبة الطيبة طبعا هو آتها لآتكان سورة نورة كاتك براءة عائشة لا القرآن ده بازي أو زل لوش ينداله لسياقي أو ردا ودافقا يقول باسي ودكا والطيبات للطيبين عائشة طيبة طيبات كانت لبو طيبين لك في غنبري خوايا صلى الله عليه وسلم يقول وكا مثلا الصديقة الحميراء حميراء لبن أو يدزوان بو يعني سول كسك أو كاتا سبي بايا نيان دقو سبي لنو عرب دات سنك يعني رنجي سبي زول ناشرين أو هابي بلين أبيض يعني بيضاء نادي عن قط حميراء يعني وكل كردواري خو ما دل سورس بي بو شباب ولا بد أوياك لا لقب كاني أو أبوه عائلة كي طبعا أو باوتشي وقطمان بس ما كنت كأبو بكر خالي رازي بداتي أم رومان أم رومان ك هندق دل الناوي زينب بوا هندق دل الناوي دعد بوا برا كاني عبد الرحمن عبد الرحمن كهلا لداكو برا داكو بابي بوا وتا يعني لأبو بكر ولا أم رومان عبد الله يقلا برا كاني بوا لا خشك كاني أسماء أسمائي خشتي كأويش لخزانة ديكي أبو بكر بوا قتل يان قتيلة لا خزمة كاركاني بريرة سائبة مرجانة معاذة أوانات يعني مجموعة بنا لا خزمة كاركان ومواليه كاني عائشة خوالي رازي بولادتي طبعا لدواي بعثة لدواي هات نخواروي وحي لبو بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم بات تار صال يان بين صال تار يان بين صال لو دورة لدايك بوا او راسني طبعا ودواي وكل شبهات كان بازدقين او عليك ضلين لبيش بيعثة لبيش هات نخواروي وحي لدايك بوا راسني نخير لدواي بيعثة لدواي هات نخواروي وحي عائشة لدايك بوا هرخوي لحديثك دادة فرمي لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين طريقة عندك من تيجيش من زاني من داك وباب مهلا سعودي نبونا طبعا كل أوائل كان هردوش يعني حتى دايتش شيء أمر مالي شيء كقولا أوائلي أو أنك مسلمان بنو استزابيان هبوا لبو بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم عندك لوش تاني مثلا يقول لو حديث عنك يعني عائشة باز لمن دالي خويدك كببيري ديتو كبلغي لسر قوتي حافظي يادقي يعني زاكري زود بقوت بواشتي لبير مايا أو حديثيك طبعا لبخاري دهاتيك ده فرمي لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر وتسورة قمر لمن زارية كافر كتشي قتكبو لما كدا لبير ماك أو آتا بسر بيغنبر إخوادا عليه الصلاة والسلام هات أخواره بيواندي عائشة لقل باوتي يعني هندك نمونة هندك روايات لسر أو بيوان دي خوشويستيك لبيني أو كتباوكا قوري داهب واخواي قرى ليان رازي بي مثلا لكاتي وفاتي أبو بكر دا كاتي أبو بكر خوالي رازي بي وفات دكا
وكل لم وطئ إمام مالك هاتي كتر لما حضرته الوفاة قال والله يا بني سند بخوائك تكم ما من الناس أحب إلي غنا بعدي منك حزناكم كزل باشا من أوندي قطو أوندم يعني بهم خوشكاتو دولة من بي هد بي بارتها بي ولا أعز علي فقرا منك لبقت كسيا وكو أويتو بهم ناخوشني كاتو فقير بي نبو بي فأنا هو باسا كلا باسي ميلاتا حديثة جدور دريجة كباز دو دكا كتسي مايو وصيد دكاتن كميلاتا كانت سون دابس بكري لوي يعني در بريني خوشويستي خويتي أبو بكر خوالي رازي بي أو بيوان دي تايبتي وهو مكانة تايبتي كعائشة هي بوللاي باوشي لقل أوجدا طبعا لقل أو خوشويستي كأبو بكر هي بولبو باوشي وأو خوشويستي كعائشة هي بولبو أبو بكر لبو كتسي وعائشة لبو باوشي مثلا هندك حالة حبو يعني حتى أبو بكر كاتك عائشة تلاي بيغمري خوش صلى الله عليه وسلم كبيت خزاني أو بلام أبو بكر هندك حالة هبو تدخلي كردية وكو تربية دانك برورد كردنك كاتك هستي كردية هندك غلطي كردية يعني هندك موقفي هبو كبيواب ناريك بلام برد بيغمري خوش صلى الله عليه وسلم مثلا يقلو حديثاني كأنس خالي رازي بيدي جريته ودركاتك بيغمبر صلى الله عليه وسلم صريها آفرته جدبو أو نو آفرته كوالا لاي دابوا آفرته كان دي كشمو دتون لمالي أو آفرته كودبونا أو در زور زبتواني مشاكلي دروز ذكرت در فكنا يجتمعنا كل ليلة في بيت التي يأتيها فكان في بيت عائشة فجاءت زينب فمد يده إليها در زينب شلويبو طلع وكاتا بيغمبر صلى الله عليه وسلم دستي دريش كت دستي زينب كان لكاتك در صري عائشة بولو أو شودا فقالت هذه زينب فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتها يعني قصيان بيك تريقوت لبين عائشة ولبين زينب خواليان رازي بي رب أقيمت الصلاة فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما جيلة دنجي عائشة وزينب بك يعني مشكلين هبو قصيان با يكتر دقوت فقال اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحثوا في أفواههن التراب أي بيغمبري خوالي نويش خول بدن با دمتساويان دميان دابكا طرف خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة سيري يعني ترسي عائشة لبابي لرأو ما بيضل بزانا باب يعني كت تسند أو احترامه حتى يعني ترسي هي قيش تحدي ترز لبابي خوي ضري الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل ضري استكى بيغمبر صلى الله عليه وسلم يجاكي تواك أبو بكر دي أخوة دزاني تسملي ذكا واو ذكا عائشة ترسيه لا أبو بكر بابي ضري فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال أتصنعين هذا أبو بكر زوق سيك يقول بعائشة كوق سيجتوا ذكي كول بردن بيغمبر دا صلى الله عليه وسلم دنقت برز ذكي وشر ذكي لقل زينب لا مثلا لا رداوة ديكا هر عائشة خوي يعني دا جيرتوا ضري لا يكلا غزو كان دا كعائشة رجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي بيغمبري فا صلى الله عليه وسلم سري لا سراني من دانا أبو فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس لو كاتخنا وكيتي لي بزرد بي داودك كلبو ببينو بقرن بدو عيدا جيش كشهمو دمينينو حتى لو كاتد طعن آيشيان ليا لشوينك دانك آيان نية يعني حتى ناتوان دس نيوز بشون دري وليس على ماء فعاتبني وجعل يطعن بيدي في خاصرة الليلة دا يعني أبو بكر هات ليلة عائشة عن قليلة ذكرتك ولا يمنعني من التحرر إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مش حزن مدك البجوليمو قنا زور أزيتي دا ولا حزن مدك البجوليمو نوكو بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم لخو هلستيتن دري فأنزل الله آية التيمو لو كاتد أخوة يقرأ آية التيمو من أرد أخوة طبعا هو ببركة عائشة يعني يكك لبركة كان عائشة آياتي تيمم لو كاتا دا حات أخواري بسكو أو كاتا مسلمان لولو شوين دا كما بونا آويا نبو لبر أو خواهي قورا أو آياتي نار دا خواروا لا رداوشي دي كهر عينا لقل يعني باوشي بيوان دي عائشة لقل أبو بكر خوالي رازي بي نعماني كوري بشير دا جيرتوا كدلي أبو بكر هاتا لاي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم إذني خواست فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم جيلي بك وعائشة دنجي برز دكردو بس بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فأذن له فدخل فقال يا ابنة أم رومان وتناولها اكسي أم رومان تناولها يعني هم بضربها يعني ويستي لي بدا
يعني تصور كان أبو بكر خوالي رازي بيت يعني ويستي لعائشة بدا كاتو تشون دنقت بسر بيغنبري خوالا صلى الله عليه وسلم برز دكيوا أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها يعني بيغنبري خوا بين يعني كرت لينا قراك أبو بكر بقعت عائشة ولي بدا بيغنبري صلى الله عليه وسلم خوي لينا قرا لي بدا فلا باشوك أبو بكر تشو دري دري وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يترضاها رازي دكرت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم ضلي دداوة دي على مشكلة كابولة بين يعدا بيغنبري خوا ضلي عائشة دداوة دو أبي دقو سيوكو يعني وكو صعبتك لبيني خوا عندا لبيني بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم لبيني عائشة يعني بي دقو ألا ترين أني قد حلت بينك وبين الرجل دل ها ندي دا من لنقرا بابت ليت بدا أقل أم النبا ما بابت ليتي دا بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم واب عائشة دفرمي فقال ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوجده يضاحكها ولو زار باش ما وجهك أبو بكر هاتوا ديتي كوا بيغنبر صلى الله عليه وسلم لقى عائشة وزارة وبيده كان أو زارة أني مشكلة كان مع الشر ودنك برس كرنا ونما واخريك لقى ليكتري بيده كان انت لك إذن دا ولو زار بيغنبر صلى الله عليه وسلم بيغنبري خواه أو أبو بكر بيغنبري خواه فرمو يا رسول الله أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما أي بيغنبري خواه هر وقت شون للشركة من تعم بيكرت دل أشركش تعم بيكم كان يعني موقفه شي زور لطيف وزوانو بيكني ناوي خوش لا لا لنا اوعى الى قوريده لبين عائشه ومردكي بيغمبري خاص صلى الله عليه وسلم هلوها باوشي كابو بكر اخوالي رازي بي سبارت ب زواجي لا لا بيغمبر صلى الله عليه وسلم طبعا معروفه كللاي ايما كايما قناعه من بو حديثه ودوايك كلا شبهات كان باس اذا كنت كلا 86 صاليده عائشه اخوالي رازي بي ما ركرا لبيغمبر صلى الله عليه وسلم لتمني نوصاليج دا قوازراغ عائشة خوي كصاحبة الشأن خوي باسي أودكا كالشش صالي مني ما ركدو لنوصالي مني قوازتوا وزا حتى يعني كباسي قوازتوا كدكا لحديثك صحيح في مسلم باسي دكا ضلي لشوينة حتى لسر أرجوحة يعني لسر جولاني بمك ضلي أم رومان دايشي كهاتلا فصرخت بي فأتيتها ما أدري ما تريد بي ضري مني برد لا يهندق لآفرة كاني أنصار مني أضعزان دوا مني أمبرد لبولاي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم سبارت بوي كعني بيغنبر صلى الله عليه وسلم عائشة ديتي لخوني دا ضري عائشة ضري قوي بيغنبري قال بومي جراوك فرميتي أريتك في المنام مرتين دوزان أتم لخوني خون دا ديتي أي عائشة إذا رجل يحملك في سرقة حرير كيابيق لعرياتش كملك ملائكتك كان لنو بارس حريرك أتوي هل قرتبو فيقول هذه امرأتك ربيم يقول أوا خيزاني توا فأكشفها فإذا هي أنت كاتك لسرم لا دبر ليتم كوا أتوي فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضي أقل أولا لا يخوابي أو خواي قرأ ديقي انتزي أو بابة تحقيق دكاو دبيتا خيزاني من لا أو كسيك طبعا بو واسطة لبيني بيغنبر صلى الله عليه وسلم لبيني عائلي عائشة واتا أبو بكر عمرمان خولبو خول بنت حكيم كخيزاني عثمان عثمان بن مضعون خالين رازي بعثمان كشهيد دبي ديت لأي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم بين عليك أي بيغنبري خواهتو بتماني جنبيني طبعا الأول باش وفاتي خديجة خوالي رازي بي درب بتماني جنبيني أو يجدغي بابا تمام بلان دري قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا كس آفرتي شي بكر كتبي يان بي وجنبي مطلقة بي أبيش دري قال فمن البكر بكر كتشيك تكا دري قالت ابنة أحب خلق الله عز وجل إليك كتي خوشوي سترين كس للاي تو عائشة كتي أبو بكر دري ومن الثيب قال سودة سودة بنت زمعة آمنت بك واتبعتك على ما تقول كإيماني بتو هنا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دريد أبرو باسي ممكن للاين وزانا موقفيان سدبي لو كاتدا خولة دستلاي أبو بكر خوالي رازي ودستلاي يعني دستان بلاي مالي أبو بكر أو كاتا أبو بكر لمالنية دستلاي عمرمان بيضلي كشتج واهي أيش دري من على الخير والبركة زور بهم خوشة بلان با أبو بكرش بيتوا انتظري حتى أبا بكر حتى يأتي فجاء أبو بكر فقالت يا أبا بكر ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة أو تخير بركتك لبوت عن هاتي أجدرت سيادري قالت أو خولة بيضري أبو بكر
قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة مني ناديتا وكدا أخوازي عائشة بكم أبو بكر دري آل أبو يدبي وهل تصلح له دري إنما هي ابنة أخيه دري من براي أوم دري فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خورة دقلت ولاي بيغمبر يقاض لي أو رأي أبو بكر بو دري آل أبو يدبي يعني وكو بلك أنه وقت براي خويتي يعني أوندت يكلمونا أبو بكر خواري رازي بي لقل بيغمبر يقاض صلى الله عليه وسلم يعني برسال لو دك هذا الآل أبو يدبي تصلح له كخولة دقريت أولايد بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دري بروبي بري ارجعي إليه فقولي له أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام لا إسلام دا برين لا إسلام دا برين وابنتك تصلح لي وكسكت لبو من دبي كخولة دقريت أولايد دو شوي أبو بكر رازي دبي طبعا هتا أوكاتا بيش واني داخوازي شديك شكرابو جبير بن مطعم خواري رازي بك أجدوا مسلمان دبي طبعا كوري مطعم بن عدي كقول سراني قريش كأو بكافري من بلام جبيري كوري مسلمان دبيتن كذا خوازي كأبو بلام أو بكر دسي تأكيد دكاتو لو كأوان دزاني أوان نانوي أو ذا أبو بكر رازي دبيكا عائشة مرتبة بيغمبري خوابك صلى الله عليه وسلم ماري يكي عائشة تندبو أو ماري يكا بيغمبري خواب بينا طبعا ماري همو أمهات المؤمنين يك ماري يبوا يكشد بو بحد حديثك مان هيا كعائشة خواري رازي بخوي باز دكا دفرمي رسالين لكت كماري يكت سنبو قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا 12 أوقية ونشا نشت سي برسالين لكت يعني نصف أوقية يعني نيو 12 ونيو 12 أوقية ونيو فتلك 500 درهم ده تبين صد درهم طبعا درهم زيو بلوكاتا دينارش زير بوا دينار لزير بوا لوكاتا ده درهمش لزيو بوا فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه يعني أو مهر كبول أبو همو خزانة كان همو أمهات المؤمنين طبعا هاد أوقية تل درهم كواتا دوازوني دبتا بينصد درهم لا موقع يعني انت مشام كرت وتمزانم بسعر أورو بحسابي أورو أقل بدولار حسابي بكين دكاتا تسند طبعا درهمي الشرعي لو كاتا دا وكو ابن خلدون لا مقدمة باسدة كا دري الدرهم هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب يعني يك درهم درهم حف مسقالي زيربوا درهمي أو كاتا حف مسقالي زيربوا قياسة كبو الشيبة يبوا أو يعني بسعري أورو دكاتا سيصطو نوتو شش دولار حفت سنت دوري بين صتو حفتا وبين هزار بين صتو هشتا هزار بباري عراقي أورو انت صور كان أوا ماري همو خزانة كاني بيغمبر بو صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين قورترين آفرتا كاني تاريخ الإسلام أو ماري يكيان بو أو زشقوي قد أو مكانتي بيدان يعني مسألة ماري براستي أو درسك يعني دبي ليلة لأمهات المؤمنين وربجي لآفرتاني أورومان خشكاني أورومان براسي دبي درسي ليور بقرن نال هيت صور نقرن نه هبي ماريش تشي زور طبيعي هبي بلام مبالغة كردن لماري يعني مرزنية كسك مبالغة كل ماري أو إلا أو قدرو ريزو باي أو آفرة لماري كذا بدر بكويتر أو بالنسبة أو بابته طبعا عائشة هشت صارو بينز ماد لا بيغمبري خوا دا صلى الله عليه وسلم ما وكاتك بيغمبري خوا وفاتك تمني عائشة هشت صارو طبعا هاني كاستا او شبهه دروجين درن وانيه درن اصلا ل 18 سالي ما بي بيكر ديا غوازرايتو نخير اصلا ل 18 سالي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم وفاتي كرت عائشه 18 سال بوكا بيغمبري خوا وفاتي كرت هندك شتي ديكا علاقه با يعني او بيوان ديكا لنيوان عائشه بيغمبري خوا دا عليه الصلاه والسلام هب ومثلا عائشه ياك بولو يعني توكتسك بو 80 نو سال طبعا بتسكيا حتى لعابوش تي واي هبوا كجمي بيكر ديها حتى لقال خوي برديتي لقال خوي برديتي لبو لا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم مثلا ويت زولانا كباس ما كره وكاتك دايتي بانجي دكا كحاضري دكا لبو بيغمبري خوا لس زولانا بو يعني مثلا لحديثك كصحيح بخاريه ولكن كنت العب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم بنات بس لي بوكره بوشي بوتكو كادري جمم بيذكرت وكان لي صواحب يلعبن معي حتى هاوري كانشي هاوري كسكانشي دهاتن جميعا لقل ذكرت
يعني أول لاي بيغمبري خواد أبو عليه الصلاة والسلام قمي با بوكو أشتانا كردية زور زار أول هندك كسبا وكو وكو أود باز دكاتن يعني كو إثاري عاطفة رأك تك أو ها بق يعني ببوك لو أنا جمعي كرد بدك هزور من دال بوتون دبي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم من دالك أو ها بخوازي وبيجوازي كوا نخشته شيء طبيعية أصلاً إيش أورو هيك من حالتي ومن هي والله أفرت هي كتير كلية تواكديا بيت صالة بيشتو بين صالة بوك لو ها وورتو دوب بجورة كانوا أشتانين هلا ما نخشته شيء طبيعية يعني أفرت يعني بفطرتي خوي حزي لو بابته هي أجد قتخشنا بيزور ذاك جورج دبيتن أو بابتنا هر وجودي هي للاي عفرتان. طلعة طلعة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعنا منه دترسان ضرويش نطلع فيسدبهن دريج ديجرانه ديجونا ورن جميل قلبك. يعني في غمري خاص صلى الله عليه وسلم رجاي بعائشة ده أو حزي من ذلك واهيتي لقال هاوري كان يخويدا زي بزي بكا. حتى للروايات كهات يطلع كأسبتي هبوا أسبك بالي هبوا. عائشة خود جرت در بالي هبوا دلی پیغمبری خواص صلی الله علیه و سلم کدی بینی پیدا کنی دلی اسپک بالی هبی دلی همیش دلی یعنی عائشه پیدا دلی دادی اسپک سلیمانش سلیمان علیه السلام همیش بالی نبوا دلی پیغمبری خواص صلی الله علیه و سلم پیکره تو نشانه ذکاء و زیلت و اطلاع و شارزای عائشه خواری راضی بی او مالک عائشه لیجیا خان وکی اگر راست بی پیبرن خانو بحقيقته يعني اقعد راس بي اقعد او وصفه بس اريد ازيب زيب زيب برين خانو مالك شوني نشت زيبوني او شوني كعائشه تيدا نشت زيبو او هش صالو بينز مانغا لخدمه بيغمبري خواد ابو عليه الصلاه والسلام عائشه يعني حديثك هيك لطبقات ابن سعد باز ذكاء وكبري لي ورد جليك غرفك عائشه حجركي جورك عائشه تندوا نري ما زلت اضع خماري وأتفضل في ثيابي في بيتي. طبعا يعني خمارو لاتسكا كيخوم لسر ملادة بردو يعني تزلشي اعتيادي من لبردك النقو تزلكي كم فيدس مدري. طبعا حتى دفن عمر. تأوكاتي عمر يكون الخطاب خالي رازي بي لحزرة كذا نجرة. كواتا أو حزري أو زوري كعائشة. تيدا دجيا قبري بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم وقبري أبو بكر شي كدابوه. شكو طبعا خوي بجري حديث بيغمبران لو شوني كدمرن هل لو شوني دادا نجري بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لحضري عائشة وفاتي كت لوي نجرة دوائي اوش ابو بكر لوي نجرة دوائي او عمر كل خطاب خالي رازي بي اذني خواز لعائشة اقر ريقادة دي من لحضركا بنجري طبعا عائشة لو كاتة دريشت او بيجوي شهيد بي او كاتي كطعن كرا امام عمر عائشة دري او شوني ملبو قوم دانا ابو بلام الله او رضي دم امام عمر نظم عمر داوي كرت دري بويدة بخشم بركاتك قبر عمر لا حزرك دا نجدة داري أوكاتا داري ويلي هات يعني خمارة كم نمدة تاني لسر بكاموا زلشي بوشتم لبردكرت يعني تصور كان أول شرمو حياي عائشة إخوالي رازي بي أو أخلاق برزكي عائشة مردية عمر لبر أو عمر يعني غريبة بوا بيقانة بوا بنسبة أو يتكا مرديو بابي بوا في اعتيادي بوكا لتكا كي دابني بلان كاتك امام عمر دن يجري لغرفة كذا ضري لو كاتا دا ضري تسيدي كنمتواني ك لتكا كم دابني مو تسيدي زلشي بوشتم لبردكر يعني اول نشاني اوه طبعا غرفة قدسك بوها او شوني كقبرك اللي هل يندر دا جيايا دواء اوه طبعا ديوارك دروز دكا لباش اوه ديوارك دروز دكا طلع فلم أزل متحفظة في ثيابي قوم دباراس لجلو برقم لبر إمام عمر كقبرك اللي يبود حتى بنيت بيني وبين القبور جدارا دريتا دياركم دروس كرت أو سي قبرة زياب نوا فتفضلت بعتو دري أو كاتا دواء اعتيادي بزل كتسكو برجي اعتيادي ناو مال أفرد كلا مال دا بس دقارة دل بوزل كان منيش دقارة لا حديثة جديك حسني بصري رحمتي خوالي سربي تابعين ري كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان فأتناول سقفها بيدي حسني بصري وكاتا قد كبوا دري زورتا كذا ثم ناو مالكان وزوركاني أمهات المؤمنين دري بدستم دعين دستم دقيش تسقفي يعني تصورك طبعا سقفك شي لتبوا ها هل دالا بلشي داخل ما غشتان بوا جريد النخل نقرب ديارك يعني فسقفك شيء لجديد النقل أو بعبتان الدروس كلها ترى دستن دقيش تسقفك عند النويبوا يعني كواتا جورة شيء زور متواضع
جوره چې زور متواضع ځکه هله وانه 4 متر به 5 متر شته چې او حاله بابته هین 3 به 4 متر شته چې نو بابته بو براستی یعنی او او ماده عائشه بو او او خانوی که عائشه خواله راضی بیتی ده جیه حتی یعنی باسی اثاثه که مثلا هنده حدیث مانه که او اثاثه کتی ده بو عائشه ده جاکنو داره کان فراش رسول الله صلی الله علیه وسلم من ادم و حشو من لیف پیسته بو هر پیسته حیوانی و حشو من لیف و یعنی صوف و اشتانی تی ده بو حتی لحدیثه ده که عائشه خوی ده جرته و داره ویستم زیگهش که نرمتر لبو پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم دابنه او زيغاي كالسري دانوز داري زور رقبوا فأردت أن أجعل له فراشا آخر ليكون أوطأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فقال ما هذا يا عائشة فقلت رأيت فراشك رثا غليظا داري ديتم كون بو رقبو أزيتي داري فأردت أن يكون هذا أوطأ لك فقال أخيريه عني دوري كولم أي عائشة والله لا أقعد عليه حتى ترفعيه والله لسري دانانش تصور كان أول زهد بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم طبعا بيغنبري خواه فقير نبوة بغي دتواني بغي سارتاي دعوة فقير بو بلام باشان ك يعني خديجي هنا باشان كتسو مدينة باري هبوة بلام زهدي هبوة أو باري كهاتة بردستي همي كديت الخير همي كديت الصدقاء لبن أدري والله لسري داناني شون داري فرفعت الأعلى الذي صنع داري أو زيقاي ك دروستم كدبو لامبرت مثلا باسي خوار دنيان عروة كبرسياري ليدكا قروي كوري زبير دكا كوري خشتي أويش ما كان يعيشكم بس دجيان أي بلا خالة طعن بلشي بوا داري قالت الأسودان التمر والماء خل ماو أو حبو دوانا دجيان يقل دسكاني تلك لعائشة وردجيري أويش أويك عائشة خوالي رازي بي خود جوان کردن و خور رازان نوی هب ولی بپیام بر صلی الله علیه و سلم که آدمی همو آفرتک براستی آوشته هبی عایشه آود در سفری همو آفرتان و خشکانی مسلمان دکه دلی دخل علی رسول الله صلی الله علیه و سلم لسنن ابو داود حدیث که هات یادره فرعا فی دیا فتخات من ورق عن مستلی دیت زیولا لدستم دا فقال ما هذا يا عایشه أوتي أي عائشة فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله خوم درستم كدية تاوكو خوم برازين مولبوتو أي پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم قال أتؤدين زكاتهن زكاتك إذا دي قال قلت لا أو ما شاء الله قال هو حسبك من النار بس بدبات آقر أقر زكاتك إلينا دي شكا زيوبوا طبعا هندق لواني كدلين يعني تكون مذهبي ما مذهبي مشافعي حلي مباح أو كآفرد لبريد كدل الزكاة تدانية والله مهند قرأ مذاهبي ديكا هيك أظن أيش الزكاة تدا مثلا يقول الدليل كان أو حديثه كدبي زكاة ليبدأ زامو بس لكن اللي رأوي ك عائشة أو خمي هبوة كخوي لبوب بيا وقي خوي كبيغمبري خوي صلى الله عليه وسلم برازينيته أو درس شيء جوري براسي أو أفرتاني أو ردبي لي وربقر يعني هتا قصية هيك لطبقات ابن سعد باسي دكا كنصحتي هندق أوانك أو أفرتاني ذكر كذهاتنا لاي ليك لو أنا بيكتش عن ضلي إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هي فافعليه دلي قد ما يدك تهبو أقد التواني تساوى كانت دربيني بجوانتر دايبنيوا دلي وابك يعني تصورك أن أقصد جوانا أقصد بقوتها يعني بس تكاوي بحتى بيدك ري خود برازينو خود جوان بك لبو بياوكي خود لبو ميردكي خود جلو برجي عائشة حديثة هي عائشة كلا صحيح بخاري هاتية ضلي ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد يكزل بربانها يكزل مانها بكلا برمان ذكرت هريك لإيمة لأمهات المؤمنين تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها أنا كاتك توشي سوري ما كان دبن مثلا قبل شخينة شبيو باب ماني باليكايو خومان باب منينوك خائن ما ذكرته كواتا تنهايك زلشي هبوة عائشة أم المؤمنين تنها يقزلشي هبوة يعني باسي ودكا درعيشي هبوة درع مبسي أو تساكتتشي بوة كالسروة لبري كرديا لري وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانت امرأة تقين بالمدينة كدرازين دراوة لبو ميردكي خوي إلا أرسل دي تستعيره باستعارة وريان ذكرت أفرتكاني أوكاتا وريان ذكرت يكلا
لو حديثاني كعين باسي أو علاقيك لبيني بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم وعائشة داهبوا يعني أوش درسة جديك براسي لبو آفرتاني أوروك أوش باريس غاري كردن لم يدك يخوتو لجياني جنو مرداتي حديثك هيك عين البخاري ده هاتيا أرواد جريت عين ضري عائشة خالي رازي بيدري يعني أفلح هاتلام أفلح شيء أخو أبي القعيس أبو القعيس كبراي شيري مامي شيري مامي شيري عائشة بوه مامي شيري نأدكاء بابي شيري بابي شيري عائشة بوه خزانكي أبو القعيس شيري دايت عائشة براي أزب براي أفلح كذا كان مامي شيري بوا مامي بولا شير طبعا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هو حديثة يعني هجتك كبا نسب حرام با نسب حرام بي با رضاعش بها ما شير براي شيري عينا ليك حرام دب مامي شيري وانا همو أو أفلح هذا كاتا مامي شيري بوا ضريكاتك فازو حجاب هات أخواره وطبعا حجاب يان ليدرا كنابي كسبيان بيني أمهات المؤمنين ببيني ضري أفلح هات لاي يعني براي أبو القعيس كبابي شيريبوا ذري فقلت لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخاه أبو القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبو القعيس ضري من إذني من آدم هتا إذن لا يعني لبيغمبري خوان أخوازم إذني ليور بقرم زانم بيغمبري خوان صلى الله عليه وسلم غير داء أو بياو بيتا مالي من كذا كان ماما للشير يانا يعني زانا أمانتي يعني أو مسؤوليتيك عائشة فارس غاري كردن لبيت الزوجية ضلي فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم كذا لبوم جراوة حالتكم لبوم جراوة ضلي بيغنبري خواش صلى الله عليه وسلم بيفر مؤذني له فإنه عمك تربت يمينك ريب يبدأ ما أمتع تربت يمينه دست بخوربي يقلو اشتد طيفانيك يككل لطائفة كان كالجياني عائشة دا باز ذكري مسابقي كده لقل بيغنبري خواش صلى الله عليه وسلم لمستدي إمامي أحمد هاتيا حديثك طبعا معروفة كاتك ضليل لقلة سفرة كانيدا ضليل من زاريك بمكتك بمكا هشتا زورت قوشتم نقرت بطبعا ضعيف بويا كمزا ضليل بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كلا غزوة كدا قراو ضليل با صحابي كان يقول ايو بيش بكون برون هنقو ضليل مسابقة ما نكرت لمسابقة ضليل من بردموه ضليل بيغمبري خواه بردوا عليه الصلاة والسلام ضليل خوي كرت ضليل باش ما وشي ضليل هندك قلو بوم قوشتم قرتبو وبدنت ونسيت له اصلا بيرم تبو خرجت معه في بعض اسفاره الى سفرج كتسوني دري لغالي فقال للناس تقدموا ديسان بخلكي كو بيش كون دري ثم قال تعالي حتى اسابقك ورعاي شباب ديسان مسابقيك يعني تصوري او مشهد بينا بيش تاوت فيا وقلق الافتك خوي دا استا لدري مسابقه بك طبعا اوني اللي بويا تومسي استا دا بيش تاوي خلشينا ها ليرا باسكنو كعائشة يعني بيغمبر صلى الله عليه وسلم بصحابي كان يقول ايو برون شواتا تشولاتي بوا ما بستم يعني بهر شوازك بي او ديما نبينا بيش تاود كاب ياو لقل افلتك يخوي دار داري مسابقة بك اقل خلششان لي ديار نبيت يعني سيدي او درسك بيغمبر يخوى صلى الله عليه وسلم فيرما عندك كابو شوية تعامل بكين لقل غيزانا كان من داري فسابقتو فسابقني داري اوزاري ليمي بردوا فجعل يضحك بيغمبر يخوى صلى الله عليه وسلم بيدا كان يوزارا فرموي هذه بتلك او طريقهم كدلو صلى الله عليه وسلم أول سبارت بجياني زوجي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم طبعا اشتكان زور براسية من هندق رواياتي زور يعني هيك لسر عائشة ومكرديا بلام تصور لكم همون بيرانا قمك باز بكين دسين لسر هندق خالي مهم لجياني لناحي علمي لناحية علمية يعني حزدكم هندك شت باسكم عفوا انك زاري بيش او عبادتي عائشة يعني هندك حديث عبادته زهدي وهندك لفضائل كان عائشة اوش باس بكين مثلا سبارت با عبادتي عائشة حديثك ابن ابي دنيا دجيريتوا لقاسم قاسم بن محمد بن ابي بكر وتبرازي عائشة ضري كنت غدوت يوما فإذا عائشة قائمة تسبح يعني تصلي نجي ذكر وتبكي دقريا وتقرأ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم
او آتی دخین دو که خواهی گرم نتی بسر ما کردو امی پاراز لآگری جهنم و تدعو هر دعای دکر و تبکی و ترددوها دگری او حد دوباری دکر او آتی دوباره دکر دو در نوش هل لگر یعنی نوشم دکر در حتی مللت القیام در امو بیزار ما او هد بپیو راوستا بهد او دعای دکر هل او آتی دوباره دکر و دعای دکر دو دگریا فذهبت الى السوق لحاجتی در چوم بازار ایشم هبو ثم رجعت فاذا هي قائمة كما هي هل لزی خوی راوستا بو هر راوستا بو تصلي و تبكي نوشی دکر دو دگریا هنا هو بلقيق لسر عبادتي عائشة زهدي عائشة مثلا هل سبارت با عبادتي هتا لبروشي بوندري يعني قلوش تانيك عائشة زور انزامي دا خوالي رازبي يعني لسكاتي سفريش دهر بروشي ده بروشي سنتيش يعني هتا قاسم دا جرتو در قد رأيت عائشة تصوم في السفر حتى أذلقها السموم در زور يعني ضعيب بو بي يعني بيتاقد بو دائما بروجي دا بولا سفريج دا نيدش كانت روجي اكي سبارت با زهدي عائشة دا دنيا طبعا يعني حتى او عطيي يعني او بخشينيكا دا دراهمو كاسق لو كاتا دا لسردمي امام عمر اي عائشة لهميان زياتر بو باري لبو دهات لسردمي معاوية دا مثلا معاوية باري لبو دنار عبدالله كرو الزبير او كاتي كلمك يعني حاكم بو باري لبو دنار بلان او باراني همو دا بخشيو همو دا بخشي مثلا يقلو حادثانك عروة دا جاريتوا فما كانت عائشة تستجد ثوبا حتى ترقع ثوبها وتنكسه ضلها تزول برقة كي خوبين ذكر قال ولقد جاءها يوما من عند معاوية 80,000 هشتاها زار درهم لابوها فما أمسى عندها درهم حيث إلى لانا ماو قال لها جارية وجارية كي بيقود فهل اشتريت لنا منه لحما بدرهم بدرهمك علق لهذا قرص لابو من بكربا لو ذكرتيني لفعلته أقبا بين مدبهنا بو وام ذكرت هشتاها زار درهم هر همي أوكادا دكات خير أو الزهد الدنيا نوستي عائشة بو خوالي راضي بي سبارت با مكانتي علمي عائشة طبعا لفضائل كاني بيجو تنسان مكانة علمي كي هندق لو حديثاني لسر عائشة هاتي أخوالي راضي بي فضائل كاني مثلا فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام بيغنبر صلى الله عليه وسلم دفر مين ك يعني فضل تاكي قولي عائشة لسر همو آفرتاني تروكو ويكا الثريد طبعا وكو تشريب استاء خواردنك بو اوكات زور حزيان لي بو وكف او فضلي او تساكي او خوشيك فريد هيتي لسنه مو خواردنا كاني تر كواتا او يعني هيك كلا فضائل عائشه كبيغمبر صلى الله عليه وسلم بو شويه باسي دكا يكلا فضائل كانت عن اوكا باس ما كان خوش يعني خوش ويسترين كسبوا لاي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم حتى يعني او الصحابه يعني كمثلا يعني حيوانك قوشتك يا اشتك يا اخوانا كان هنا لابو بيغمبري خاص صلى الله عليه وسلم تمشى عندك بزان تروجك روج عائشه لو كاتدا اخوانا كان يعني قوشتك عند هنا لابو بيغمبري خاص صلى الله عليه وسلم يكلو حديثانا مثلا يعني جبريل عليه السلام ديتا لا بيغمبري خاص صلى الله عليه وسلم سلام لي دكا ضري السلام لعائشه بك حتى عن الحديث كذا حديثك يعني لمسلم بخاري ومسلم متفق عليه هي طريا عائش طبعا نابي كرت كراويه نابي كرت كراويه يعني اسم الدلع او ركع يعني اللي بعربي كيف يدوت له نازي دايت عائشه في غمر صلى الله عليه وسلم قلت يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام هو جبريل هاتي السلام ديدك فقلت عليه السلام ورحمه الله وبركاته ترى ما لا ارى وتدبين من نائبين سلامي جواب دعوة تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا حتى يعني يقل للروايات انك باس ما كان يعني جبريل لا بارس او رسمي عائشه ديني تنكضل او دبيتا خزاني فضائل كان طبعا يكزار زورن سبارت بمكانتي علمي طبعا ما مستاي بشي زور لصحابه وبشي يكزار زور للتابعين ما مستاي امك بوا براسي او مكانه علميك وعائشه هي بوا مكانتك يعني بلو باتشي زور تايبت بوا مثلا يقلو اقوالانيك أبو موسى أشعري خوالي رازي بي دريته لترمذي هاتية دري ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما حشتك لي عاسيد أبو نعمة نما دزاني كبرسيال من لعائشة ذكر إلا هتزوابي دائما إلا علم يتشيل لا هبو مثلا أبو سلمة بن عبد الرحمن كتابعية أو يجيك أقول طلب كان عائشة دري ما رأيت أحدا أعلم بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسم ندي تشارزات بلا سنة كان في غنبري إخوة ولا أفقه في رأي
تيجيشتن لرأي حتى رأي وقياس وبابتي عقلي لو نشر شعر زابوا في رأي إن احتج إليه ولا أعلم بآية فيما نزلت كسبك أو شعر ذات النبو لآياتك لشي دابزيا سبب نزول آياتك ولا فريضة ميرات حتى دابش كني ميرات من عائشة كسم نديتي لعائشة شعر ذات ربيلو بابتانا عروة دريتها تركتها يعني عائشة قبل أن تموت بثلاث سنين در مكلم لي رويشتم يعني بيش سيسع بيش وفات بك وما رأيت أحدا كسم نديتيا أعلم بكتاب الله ولا بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسم نديتيا شعر ذات ربيل القرآن لسنة بيغنبار يخوة ولا بشعر حتى شعر حتى لشعر دا أو دا شعر ذات أبو عائشة حتى لرواياتك خباسي ودا كدري لبيد حتى لاندري هزار بيت من بوغوت عائشة خوي أو دا الشعر لبربوة ولا فريضة ميرات من عائشة رضي الله عنها نكهر أوا لطب لبزيشتي شعر زابو تصور كان عائشة لبزيشتي شعر زابو يعني أفتتشي موسوعي بو براسي انسيكلوبيديا بو لعمو باركان شعر زابو هتا عروة تعجب دكا عروة دري يا أمتاه أي دايا لا أعجب من فهمك أقول زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت أبي بكر يعني أول زي سر سلماني أو تيجيش نيتو أو فقهيتو كهيتد برم أو يعني خزاني في غنبري خوايو صلى الله عليه وسلم وكتي أبو بكر خوالي راضي ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس ولو أشتر الناس رمين كشعر زي الشعر وشعر زي أيام الناس أيام الناس تيا أيام العرب كلو كاتا بين قترا أيام العرب يعني أو رداواني تاريخ تاريخ ميجوا ميجوا عرب مثلا يوم بعاث مثلا يوم أو كلا بين داحس وغبراء يوم داحس والغبراء أو شرانك رد ذا لبين عرب طبعا أبو بكر شواري رازي بلو شان زور شعر زابوا للشعر ولا نسبوا أنا عائشة دري يعني دري دزان متوكسي عائشة كسي يعني عفوا كسي أبو بكر تو عائشة كسي أبو بكر لوش غريبني كشعر زابي وكان أعلم الناس أو من أعلم الناس ولكن أعجب من علمك بالطب كيف هو بغان بيمسي لكو شعر زي طبوي بزيشتين ومن أين هو؟ قال فضربت على منكبه دس إلى الشاهدان وقالت أي عريا بتكراوي عريا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقم عند آخر عمره كذلك كان خوش دبو بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه مبتكان عرب دهات لها ملايك فتنعت له الأنعات يعني حركة أشت باشا أو علاج باشا أو جيايا باشا أو كاتا نوع درمانا نهبوا وكنت أعالجها له فمن ثم درب مش بوشتانا فيربو يعني لروايتك كذا ضلي كنت أمرض درب يعني بخوم كان خوش دبو فينعت لي الشيء ويمرض المريض يعني خوشتك يعني كدخوش دبو وصفي لبو دكنا درب بواسطة أشتانا فيري طب يجبو أسباب أو مكانتها أو مكانة علميك وعائشة خوالي رازي بي هيبوا طبعا زيلتي خوي براسي ولا فيش همش تيكبوا يعني زيلتي وليهاتوي أو خبرو أو ذاكرة بقوتيك عائشة هيبوا أو بشيك بولا لأسباب كاني أو مكانة علميك هيبوا خالد وم بيجيشتني لمالي أبو بكر خوالي رازي بي أبو بكر خوي عالم بوا أعلم العرب بأنسابها شارزاتين عرب وبانسابة كانيا لطلقة كانيا هر کس اگر تولای دل و من کوی فلان دیگو فلانی کوی فلانی کوی فلانی کوی فلان لو بابتان شعر زابو ولا شعر شعر زابو ولا ایام العرب شعر زابو کاتلوم علی پرورد بود خالی سیم لسبب کان آواکا لمالی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم یعنی لدو جورترین مال لمالی ابو بکر لمالی پیغمبری خواه جور بود چکه بنو صادق کس تولای پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم کاتل پیغمبری خواه زاره چی دیکا پروردی کردی تو خاله چی دیکا آن دیکا وحی طبعا لمالی او حتی خواه حتى حديثة شيء بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم بازل ودكا كضلع كاتك يعني وحي لبمنها تخوار الله لحافه هتأفلتك نبي لناو تزيقا هتأفلتك تنها عائشة نبي لناو تزيقا عائشة دابوا وحي لبها التخوار يعني بوش شوش على زيها التخوار وي وحي بوا يقل خالة كانت زور برسياري دكرت بزور برسيار كانت شارزات دكا مكانت يعيني أوكسا برز دكتو مثلا يقلو حديثانك عائشة دجرت وضلي يعني ابن أبي مليكة ضلي أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه عشتك نزاني بإلا برسياري ذكرت وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسب عذب هكس حسابي محاسبة بكري عذاب ددري قالت عائشة ها برسيار لفي غنبري خوادك فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا حسابك يسير كم ذري قالت فقال إنما ذلك الأرض أو تنافي شانداني أعمال كان ولكن من نوقش الحساب عذب
يعني مثلا برسيال لموضوع ابن جدعان دك هذا لك كسيك بولا جاهلية كب إشي باشي كردي آية دستبه اشتي او سودي بيدا قيني يانا يعني اجتري نخير تكروجي لرجان نيقو ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين يعني حتى لحالاتي او كاتاني كغيريها بولا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم عائشة استغلالي او فرصتي كدي كبرسيال لبيغنبري خوابك لبوي شعر زابي مثلا يقلو شواني كبيغنبري خواه دلي دستدر دلي فغيرتو عليه دلي غيرم لبو بيدابو ضل منيش كهاتو زاني أو حالة ملبو بيدابوا ضل مالك يا عائشة أغيرتي غيرت بيدابوا إيش ضل مري وما لي لا يغار مثلي على مثلك تون غيرت لبونا كم يكشوكم من لسر يكشوكم تو ضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقد جاءك شيطانك شيطانك تهاتلات هل لو كاتك صدر ضل أي بيغمبر يخاف أو معي شيطان ضل مش شيطان ملا لو كات ضل بيري ناسي برسيا لبيغمبر يخاف كلا بوي فير ببي ضل بلي هم كسر إن هم إنسان الشيطان اللي قال ده ضل أي توش أي بيغمبر يخاف ضل منيش طلب بلام ولكن الله أعانني عليه فأسلم بلام خواي قرمني يا المتيدة أو الشيطان من مسلمان بو تواتو هندن لأسباب كاني أو مكانة علمية وعائشة هيبو قرن ترين مشهور ترين طلب كاني عائشة لتابعين بتايبتي فان صحابة جزور إسفادة عليه كده بتأكيد حتى لا هل سردمي يعني إمامي أبو عمر فتويدة لسردم بو تواتو هندن لأسباب كاني أو مكانة علميك وعائشة هيبو قرن ترين مشهورتين طلبة كاني عائشة لتابعين بتايبتي فان صحابة جزور إسفادة عليك دي بتأكيد

بیچی گوره بو لە مخاطرم بو یعنی لە سەردەمی جاهلیت و سەردەمی ئیسلامیشدا جیا مثلا لە ئافرەتان عمرە بنت عبد الرحمن الأنصارية مولاي عائشة بوا كزور أحاديث عائشة جيرايتو معاذة يك بول عين الله لو أفرتانيك أحاديث عائشة زور جيرايتو خالة ديكا يعني بسري دابرون من هذه نقدي للا عائشة سبارت بحديث كاتك حديث ذهات لا طبعا ما كتابك من هي إمامي زركشي كتابك هي الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة كأوشهر بلغيرس أو بلوبا أو بيقع علميك وعائشة هاي بخاري رازي بي طبعا باسي رواياتشان رواياتان شي يقدر زور دكا سندين روايات باز دكا كعائشة رخني قتل الصحابة ديكا بيقوت أو حديثة بو الشيوينية أتوث تيقشن لو حديثة بو الشيوينية بو الشيوية بيغنبري خاصة لصم واي نقوتيا معارضة حديثي كدية بقرآن مثلا لحديث إنك يعني آيات إنك لا تسمع الموتى دكاتا بلغل أسر أويك أوانيك دمرن يعني جوان لا قصي أو كسان ذي بك زندون كاتك حديثك لابد جرنا ودرينا خير واني أشتك إنك لا تسمع الموتى بلغل إني توبا بقرآن كواتا عرضي حديثك لسر قرآن باسك لير أوانيك تاسم عائشة الصواب بوا تسكو زول لو إسدراكان يعني بشر شي باز دو إسدراك كان عائشة لسر صحابة في داتسنو كان عائشة لسر صحابة يعني علماء يعني لا الصحابة كان يقرأ يعني كان أوي الصحابة كان راسترا بلا ما عندك حالة الشيء أوي عائشة راس بو بلا ما بسك لو منهجة النقدي زور بتويها بولا بو ما ملك الدين لقر حديث مثلا أرز كني حديث لسر سنة لسر حديثة جدي كان لبون مناك دفر من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقه أنا رأيته يبول قاعدا هكذا بيت يقول كفي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم ببيو يعني دول رؤى بين ذكر ديا ضرب باوري في مكان ضرب مدي تم ببدانشتن يعني قضايا حاجة يخوي مي ذكر ديا يعني مثلا لحديث ويكا إمام عمر وكركي عبد الله أو حديث دجرنوك يعني إنساني مرديك عذاب ددري ببكاء أهلها عليه بلام أو تصدك عائشة خوالي رازي بي ضلينا أو مسلك أو هانبو مسلك أو ويكا ضرب آفرتك يهودي بوا لو كانت دا ضل بيغمبري خاصة لازم كت زنازة كي بلاي دارت بون ضل استوان السريدة دقرين هاتو تكش دبر اوي كافر بوا عذاب ددري يعني عرض كرني حديث زاري ويا لسر يعني بشيوية لوجيكي منطق وعقل ولغة وبابتانا مثلا او حديثيك ابو سعيد خدري كاتك وفادك ضل الدعوائي كر كتزلو برقشي نوي بيبدن كاوتا وكلنا أزل برقنوية دا وفاة بكادرات سنك جملة بوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميته إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها دركا قيش تعايش درينها ما بستكي بيغمبر خواه صلى الله عليه وسلم بو الشيوية نبوا ما بستي أو بوا كثيابه يعني عمله يعني بو عملي كالسري مرقها لبو عمله جندي دكرته نزل برجي نوي لبو بكري يعني مثلا عرض كني حديد لسا التاريخ بابتي التاريخي لبون منكاتك يعني حتى لا بيان قد كبي غنبر صلى الله عليه وسلم وصيتي كدي لبو إمام علي كببت خليفة ضلي لا شيء كيني بل أو كاتك وفاتي كد سري لا سد كوشي من دابو هم بس التاريخ وفاتي كاتي وفاتي بي غنبر دكا صلى الله عليه وسلم ضلي من هيش مجرنا بوكا وصيتي لبو إمام علي كرد بي طبعا أو من هذا نقدتي هل كسر بيو دتواني بقيت وصل كتابي أو كتابي زركشي كأني دقتي أو وردي أو من هذي عائشة دردخة آخر خال بس كين شخصيتي سياسي عائشة سياسي جبوا عائشة كسي شي سياسي بو اگر تي پاشان پشيمان دبتو طبعا لو يكا تدخولي او بابتاني كرت او دو يرى شبهاتا كان هندق لشبه كان باسي او بابتاش دكين بلام شخصيته شي سياسي بو بتايبتي كان لدواي شهيد كدني امامي عثمان بلكو هشتا پش شهيد كدني امامي عثمانيش او دوري او رولي جيرايا ديسان اسبابا كاني او شخصيته او شخصة سياسي كا لبو عائشة دروز بو طبعا ديسان لبن او كتي ابو بكر بو بروردي دستي ابو بكر بو ابو بكرش يكاك بول خوشويستين بيا وكاني ناو عرب شعر زاب ولا لايام العرب لا انساب ولا شعر لو بابتانا هروها يعني خزاني رئيسي دولت بو كبيغمبري خويا صلى الله عليه وسلم شعر زاب لايام العرب وهذا كاتو تاريخ اورو دائما او كساني كسياسين دبي شعر زي تاريخ بن او شعر زي ايام العرب بو اورو داوني كرويا دالنا عرب دا كواتا او واي كرديكا لا روي سياسي و رول خويها بي بتايبتي لسردمي امام عثمان كالسردمي طبعا بتايبتي فتره دومي حكم امام عثمان خالي رازي بي كقلي دروز بو لسر امام عثمان عندك شتيكت خلق دهاتنا لعائشة ديان قوتو برو نصيحتي بك
دوري ناصحي دليد ليرة دوري آمش قاري كاريش دليد كده تولي إمام عثمان نصيحتي دكري أقول يعني كهبو خلق دي هنا

لبو لو هندك تصرفات وهل سكوت كان إمام عثمان ذي قيادة عثمان لا مثلا لباش شهيد بوني طبعا يعني سركرداتي أو سبادك كدعوادك بكوجكاني إمام عثمان تسليم بكري كاتك لما كدا أو كاتدا دقرت دي داخلي دست مدينة بلام طلحة وزبير نصحتي دا كان ظلين متونا مدينة تنكا فتنة سكان همو لبينا جيش وسباتي قوريان هي بامسينا بصرة أو بدسنا بصرة طبعا ما بس كاش الإصلاح بو نجم بس يشر نبو لقد إمامي علي حاشا أو كشيعة كان زور زرباسي دا كان باسا كان يعني أو كاد يعني أو رولي جيرا تواني تلدر خلق كشي زور حتى يعني هندك باز دا كان كسي هزا كسي لقلبو سباكي عائشة خوالي رازي سي هزا كذبو كاتي كتوين بصر ولي كوبين و طبعا دسي بس البصر دا قلت دو أو كإمامي علي دا تو بيك دين بيك دين كان لسر أو كا اتفاق ده كان تاوكو بكو جاكاني إمامي عثمان خوالي رازي بتسليم بكن بلان دعاء بكا فتنة دروز ده بلا سردمي مثلا إمامي لسردمي معاوية خوالي رازي بي أين بها ماشي ونصيحتي معاوية دكت زور دار نصيحتي معاوية دكت بلان لسردمي معاوية يعني أو ريقاي هل نبجات وكبري ياخي بونو سوبا دروز بكنا شكرا دهو باش إمام بو كاكاتي خوي لبردم إمامي علي لبران بروي أو حالة دروز بو لبر أولا سردمي إمامي لسردمي معاوية تنهاب نصيحة آموش غاري كردن قصي لقل معاوية دا كرتان رداوة كيلوانا مثلا رداوي شهيد كرني يقلو صحابيان حتى شهيد كرني يعني كشتني محمدي كري أبو بكر برايكي طعن قلي لعائش لمعاوية دا كونامي لبو دنيري كواتا عائشة خوالي رازي بشخصيته شي سياسي شي هبو شخصيته شي قيادي قيادة بو براسي سركر دبوة كسندين بياو يعني لعشري مباشرة طلحو زبير خوالي رازي بي لو سبا لو قروبة دابون كعائشة خوالي رازي بي سركر داياتي ذكر او سبارد با سيرو با جيان نامي دايك من عائشة خوالي رازي بي وزام دريجم كردوا او ايكا دمينيتو ان شاء الله هندق لو شبهاني كا دورو جندري لسبارد با عائشة بتايبتي لا سب يعني الشيعة طبعاً لا الشيعة زور شبهات هيك دور جندري باس ذكر لسر ذلك من عائشة وبتعبتي مسألة تمنكي كأواني أو روزور زار يعني إنكاري فالمدة كان زور أو بابا تباز ذكر أولا سيميناري ده هاتو سبي قاعد يقول عمر بام بدأ إن شاء الله باسي أو بابا تانا ذكر وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن. سرتا واسباسي خوي جوردك إنك إستا أودر سمان دبت تقريبا آخر درس لو كتابيك خوي جورا بوشتو بنام أبو هاو كاري كردين أو كتابه أو رسالة كرتو مختصرة لسربار شيء إيمان وعبير وبعور عقيدة باسي بكين إن شاء الله تعالى. ودوبارا بخيراتني ملاك تندك إني و لو درس بابا تجرينجي كوا لسر فصول في العقيدة الرسالة الشامية وما مصاي لزندان دا خوي جورا مزوترين كان نجاتي بدات ورزقاري بكات عبد العزيز الطريفي. جيشنا كوتا فصل كفصلي خامس عشر بازدمين باسي ازادي وحرية بن يعني لويدايا ازادي كبندي خوي جورا بيت هر يكك بندي الله سبحانه وتعالى او انسان ازاده والله هر انسانك بندي غير خوي جورا او هر لعبوديتي تردميته ازاد نيا هل عبوديته او مسليتش كزوزور جرينجا كاورو خلقانك براسي زور غلطي جيشتنا واتزان ازادي او يا ازادي بيرورا ازادي بكيف يخود دين يشتر هل بجيري او واتزاني ازادي نخير ازادي لويدايا كوا بندايتي خوي جورا بكي دفر بيت هل سرتاوتي وحقيقه الحريه حريتك حقيقه راستقينا تيا أو يك إسباسي دكات أزادي راستقينا هي التجرد من عبودية كل أحد إلا الله أو أزادية بنداتي غير خواي جور الله مويان مجرد بيت راب مالي روبي وبنداتي هيتش شخص شعار نفس هواو آرزو هشتاق نبي إلا بنداتي بو خواهي قورا بي أو كات إنساني آزادي وحزيزي إنساني بريزي إنساني آزاد وسربخوي كاتي بس تنيا خالقي خوت بندي بو أو بكي بو غيري أو نابي بنداتي بو هاي هس كاسك بكي أو حقيقتي آزادية أو حريتها كاتي أو كاتي آزاد بوتي لبنداتي بندان وكو يعني أو يعني أو يعني صحابي كناردين بو منطقي بلادي فرس وتي او بوتو هاتينا بيان سيد بو بذلك الشي بي سروبرو اوانو رمكي خوي لفرشي يعني فارس داناو بعزته بكرامته بحيث بزليلي نتو مجلسي يعني كسرى وتي او تسينا بو تي انقو هنايت ايرا بتشتكاتونا تي هدفك وتي نحن يعني جئنا لكي نخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد كربعي كري عامر قول شي زؤزر بهيزة أو عزته أو أزادية لأزاتي ملكو باتشاو رئيسو أنظمة حمودة من همو دردي وتي أنقو تينقو ناردية وتي نحن جئنا لكي نخرج العباد هاتونا بندان رزقار كين بندان رزقار كين لتي من عبادة العباد وي هاتينا خلشي آزاد كين لبنداتي بندان خلق كويلن كويلي يعني أشخاصا من يكو باشان كويلاتي لو أو شخصان دا كان هاتينا نجاتي هم دين رزقاري كان بوتي وبمنا بندي خواي قورا بس هيس كاسي ترنا جينا لنو كي نخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد بس بندي خواي قورا أو بنداتي الراسقين برئزان أو روك براسي يعني لا زوبي ولا تكان خلق بندي بندانا بندي سرك دوخة أوانايا استنكار وظالم مكانا كان يعني بنداتي بواندك بنداتي بوخواي قورا ناكن أوروك أزادي بيشيل كراوة أزادي نيا براسي أقل شج بناوي أزادي ديمقراطيش صدكري ولا حقيقة وانيا بويا دفرميت حقيقة عبودية أويا بس أويا بنداتي بوخواي قورا بكي أو حقة بنداتيا وفهم الحرية بأنها الخروج من أمر الله أقبلي والله أزادي أويا أمن لا أمر خواي قورا دربتم أو فهموتي قيشتا أو كاتي أزادم لا أمر خواي قورا دربتم براستي أو زور غلطة أو جورا فهمايا دلتي
وفهم الحرية بأن الخروج من أمر الله وثنية النفس وعبودية الهوى بتي ببيا يعني بنداتي وبرسن بو نفس بكي عبادتي نفس ياخد آرزو باشا خواي قورة درباري أونو عادة فرمتي أرأيت من اتخذ إلهه هوا آية أي پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم ندبيني من اتخذ إلهه هوا أو أنا خواي خويا كردتا تي هوا وآرزو خويا يعني أو أنا بندي هوا وآرزو خويا أو أنا آزادنين أو أنا بندن بلان بندي تي هرتي نفس آرزو يعني حزي لي بدواي أو دكويت يعني عظيم إرادي نيا همومي قوري نيا شهوتي تي دويت آرزوي تي دويت بس تنيا رجيانة الدنياي خواردنو وكو حيوانات وآجل دور بلا ايوي برس ها وكو خواي قور وصفي عندك إنهم كالأنعام بل هم أضل بس مثلا آرزوكان يعني حيوانات سي رجيان يعني آرزوكان نزوكان جيبا جيبا كاتو خواو خواردنو خوراكو شو روجك بس هردبان زور كسايا بوشي وازايا ها وادزاني أزادي أول أمري خواي قور دربسي بتبندي آرزو هواو نفسكاني بنداتي عبودية لأوانا بكات خواي قول هذا فرمي أفرأيت من اتخذ إله هوا وأظله الله على علم خواي قول أني قم راكر دولا قال أوي كدزانني كخواي قول الرساقين تسيه بدويناك بلان بويتا بندي آرزو نفسكان يا خوايانا وختم على سمعه خواي قول ختمي كردو يعني أوانا طواو بنداتي بو أو هوا وآرزوين كردو وجيان كورب أو أبو جيان كربو وقد الله كان ينرقبوا ختم لدراوة وجعل على بصره غشاوة فرديج لست ساوة كانت يعني حقيقة نابني بجي جي لحقيقة راناقري وليناقري وقبولناك دل كان ين فردو وي لسرتي حق والناقري غشاوة واني لسرا وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله كأوانا جي كان ين كربو دل كان ين بوشي وازا ايتر أوبو بلنغي شاوو ختمي لسري درا شاوو كانيان پردي لسري دان درا چه هدايتي ددان لغير خواهي قورا اگه خواهي قورا هدايتي نداد أوبو شوازا بن كسقنية هدايتي بداد أفلا تذكرون أدي بيرناك نوا با عقلي خوتان داناس نوا أو نوا عياك بو شوازا بي أو بتا بندي أو جورشتانا أو براسي فعلا بندايتي كردوو بندي ورزقارو آزاد نيا ومن سوغ للإنسان أن يفعل ويقول ما شاء كما شاء وما تشاء فهو يقر بعبوديته لهواه وشيطانه هل يكك وتسويق بكاتو بي وابي كواشتشي زوزر آسايا هل يكك حزي لي بيتي بكات هاتي كردوي بكا هرتي بلي بابي ليت كفرة شركة حلالة حرامة حزي لي بيتي آرزوه چي يتي دلي بالخوي بلي وكو آني مكافيليا كان آزادي هرشي دليله خود بيلي لا سكاتك ولا تشوينك وأو براسي أو جورة شخصة أو بلينو إقرار داد بتي بعبوديتي لهواه أو أنا براسي بندن أو أنا كويلاتي دا كان بوتي وآرزي خوينو بو شيطان كان يان بندي خواي قورنين بلكو بندي هواه وآرزونا فالإنسان خلق عبدا خواي قورا كدروستي كردوين إيما بوي بندي خواي قوربين أما بوي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وإنسان كالدائج شدبي بفطرة سليمة كي خوي أو إقرار دكاب بندايتي بو خواي قورب بلا دواي أو لا دبري لسر أو فطرة سليمة دبتا بندي شيطان وهواء وآرزو بابتان الأصل دا خواي قورب وشي وازي دروس كنين كبندي الله بين هر أو خالق إيميو أو إننا وفطره أو إما داناوة فإن لم يعبد الله أصبح عبدا لغيره كاتي كبندايتي بو خواي قورا نكرت أو كاتي يعني يان بندي خواي يان بندي غيري خواي قورا أو غيريا هر جورك بلا جوركاني كوا بندايتي دكري جار هيا يعني بندايتي بو طاغوتك دكات صنمك دكات اتر شعاره هر جورك بلا جوركان ولو كان في الأرض إنسان واحد لم يفرض الله عليه حد القتل والقذف والزنا ولا غض البصر عن العورات ولا المواريث ولم يحرم عليه الزنا والربا وغيرهما وإنما فرضها لوجود غيره من جنسه معه فإذا زاد غيره عددا زادت الحياة ضبطا أي تر باسي أويدكات أقل سر أو زبياء
أجر تنيا يكشخ ساقبو في الأرض إنسان واحد خوي جورا لسري فرز نكر دبو حدي يعني لسري فرز نكر دبو حدي قتلو قذفو زيناو تاو بورشينو مسألة بلن عورتي خوي دا بورشيتو مسائل ميراسو أو بابتاني لسري يعني فرز نكرد وزيناي لسري حرام نكرد أو مسألة الزنا والربا وأوانا وإنما فرضها لوجود غيره من جنسه مرام لبر أوي لوي غير جنسي لقالي موجود نسر أو زبيايا باشا لسر غير واني فرز لسوي فرز نكرديا فإذا زاد غيره عددا زادت الحياة ضبطا أجر لسر واني فرز كرديبيو أوان بابن بنا لسر أوانا أو كاتيب راسي ضبط ربطة جوان دبيل يعني كواتا ليرة دا مبوسي أويا كخواي قورا أو سيستمي إسلامي داناوا بو بشريات بو أوي أتو أو إسلاما أو ديني بو ضبطي أو كونيا أيسا بونو منا نظامش دانا بو آسمان بو روش بو مانغ بو أسيركان أو سيستمي لو داناوا لساري ملكتشو دروان وخواي قورا سيستمش تريش تشريعش كان أردوها بو بشريات بو أوي جيان لسر أو زبيش ليرش دا زيانة ريكو بيتي منظمي بريوة بتي اگر او زياني او كوني كوا خواهي قبر بوي دانا او باكو خوي بريوة داسي بلام ايما او اي بو ايما وكو بشر كدان راوا لسري دانا روين براسي او كاتي عرستاكي دا قوريتو او زبطو ربطي لسري نامينيت ولو كان القمر وحده ما جعله الله يسبح بهذا النظام الا لينضبط مع سير الشمس والأرض والنجوم وكلما زادت الأفلاك عددا زادت ضبطا مسليتش تقريبا وكذلين كلامية وفلسفية لسر أوي دينيته ولسر وحدانيتي خواي قورا كتون بتك رأي بجمع إيما أجر انضباط ما انكرد إيسا دلي دونو منا خواي قورا بو مانك سيستمشي داناوا خور سيستمشي داناوا هر يقلوانا بتانيا ضبطش بو داناوا سيستمشي خويا مثلا روش بآرستيك ده سوريت ونيا مان با سستمشي هي سوران وي هل يقلو دوانا سستمشي تابتي خوان هي اي سستمكي طبعا دوانا زور وردو معقدة بلان با كوي قشتي همو أسير ومانغ كان بيكوا هل يكون لسستمك ولزبطشي دا سوريتوا براستي اوا يعني مساليشي زور وردكاريشي باقوة لسر صفتي الربوبية خواي قورا وبرورداري خواي قورا فيما نشانده ده كبتك رأي أو كونيا حموي لو سيستمكي خواي قورا لا نادن لسيستمكي خواي قورا لا نادن وزبط ربتكان بمزبوطية جبويا براسي إنساني جزءك لو كوني أو إنسان مخلوقك شون أستيرا مان روش همو مخلوقي خواي قورا نين بله فابندية بسيستمي خواي قورا بنداتي بو خواي قورا دك لو سيستما بله بويا أجر إيمش كلا قال أو سيستمي كخواي جورا دايناوا أو نظامي تي كوني بو يان تشريعي بو تشريعي وكو أوبيامي كخواي جورا بو في غمرين أردوا براسي أو الضبطة تي جوان لو كونو لو سيستمي كخواي جورا لا تشريعي كولا كوني كا بو دادري بلام أو سيستمي بو كونا كي دايناوا هر دا صوريتوا بلام أتو ليرا لو بشي كوا بو تو دان راوا سر بيتي بكي أتو لو كاتي بندايتيد بو خواي قورا نكدوا بلان اقارتي او كائنات كاني تر هر هميان ها بندن بو سيستم بو نظامي كخواي قورا دايناوا هميان بنداتي خواي قورا دكن ما من شجر ولا حجر الا يسبح بحمد ربه همو بنداتي بو خواي قورا دكن امري خواي قورا بو شوازو بو امرو بو تسخيري بو داناوا جيبا جيبا بلان اوي اتوي بنداتي لو كوني دا ناكي يسر بيتي تيدا دكي خواي قورا دا فرميت يغشي الليل النهار خواي قورا شو دادا بوشي بسر روش يغشى غشاء يعني وكو ضلين او اسرونا فرديشي ديني بسر او زوي داداني تاريشي دكا يطلبه حثيثا بتدريجي هيدي دي او شوي ديني يعني روشة كده اقبر رزان بس تصوريش يوكي لو عظمتي او خوايا بيك جاري روشي بهنايا او خالك بيك جاري دستا اقو تدر روجينا قصة عمرينا دك يعني بيك زاري شوي بينيت بوتا دروجي نبي لساني يعني او همو حكمتي او رب العالمين او همو اما جايبو او ايما اقرار بكي بو بنداتي خواي قورا خواي قورا خالقة خواي قورا هر او كونو او يعني كائناتا درستي كردو دي سوريني ومدبريتي
يغشي الليل النهار يطوب حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أو خوريا أو مانجيا أو أستيرانا هاوي بأمري خواي قبره دروس كراون ألا له الخلق والأمر ها جاي كتوا خلق دروس كردنا كهموي خواي قبره إيما وكو بشر جن ملائكة أسمان روش خور هموي أو خلق لي لمسالي خلقين لقلوان أو مخلوقي خواي قبرين بلام لقل أواني تركا جاي كدنوا أويش أويه امری ناردوه تشریعی ناردوه ببین بنده خواهی گوره با اختیاری خواه من اوانه دی تسخیر کراون با اوان مسخرن ایل امره چی خواهی گوره بوانه کردوه لسیستمی خواهی گوره لانادن اوان مسیرن اما مخیرن اما خیار کراون بلام دبی بنده خواهی گوره بین امری خواهی گوره جیب کهین باشا له الخلق والامر امری خواهی گوره جیب کهین تبارک الله رب العالمين هل أخوايا باكو بيقردا أو كبروردقاري همو جيهانا وهلو أخواي قوردا فرميت ولا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر دلي نا روش دتواني بقات يعني ببيشي مان بكويت ولا الليل سابق النهاري ياخد ناتوانيش شويش ببيش يعني روشي بكويت هل يكو يعني كواتا نا روش دقاتا يعني كدلين مانجي خور نا مانجيش ببيشي دكويت وكل في فلك يسبحون هر يكو لفلكك لأسمانك لا خطك مسارك دا صوريتا وخواي قورا أو سيستما وويد بويد عناوا سبحان الله وشي جار بجار قدري خواي قورا كدايناوا جار بجار يعني لقيشت آستك خورو مانك ها وشي مانك دبتا بنا لغير روجيه بيدلين خسوف وكسوف يعني كاتي او حالات الروددات او خلقات سنتوشي قلقو او ايداد وكو درسك خواهي قورا وهاي داناوا لهند حالتان لقيتا هو برانبر يكتر شوك هريكو سستميش خويا خور لا آسك دورة لا ايما قلق دورة نازم سطو پنجا مليون ميلة وكو وغزم احصائياتي فلكي او تقديريا كردوا سطو پنجا مليون ميل يعني اقا توزق نزيتر بايا او خور همي دستو عندي نساز زبيجيان ندبو خواهی گر او مسافه داناوه او سرانه داناوه بای جیان محایی بی لسر او زویه یعن منگ روله چی خوی وظیفه چی خوی درائته لی تعلم عدد السینین والحساب مسائلی مدو جزری بحر او بابتانا زور مسائلی تره و جازبیته و اوانا خواهی گر وظیفه دایته او منگه که اوی با جیانی بشر لسر او زویه بسره توا او سیستم خواهی گر بای داناوه نظامک سران جولانوه با قدرک او بخوي قرب ويداناو او سيستم لسر دروا كل في فلكن يصبحون هم دلالات لسر عظمتي او رب العالمين پروردا غاري كاوانا امري خوي قرب جيب زيد كان وقد جاءت احكام الاسلام لضبط الدين والدنيا لدواي باسي ازادي كرك اما ازادي او بندي بخوي قرب منداتي لو خوي بكين او هات او احكام اسلام طبعا اسلام جانبي عملية إيمان جانبي اعتقادي وبير باورة إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر وبالقدر خيري وشري بلام إسلام نيش روجي حج زكاة ومسائلي أحكامي أسر طلاق ونكاح ومعاملات أو باب تكاني كبيدرون إسلام أو أحكامنا بوظبطي دين أروها الدنيا جيان وقزران من لو دنياي بو سيستمي كخواي قورا نارديتي أو بو شواز روشن دنيا زور آرام دبيت ما في خلطي كس بيشين ناكريت بجيانشي سعادت وبختواري لسري داداجين تجربة هاي بلي تجربة دولي إسلامي بيغنبري صلى الله عليه وسلم خلافة راشدة كأو بيام إسلاما لجيان وقزراني الرجانة جيبة ذكرى وحتى لخلافة أموي عبد العزيزي عمر كوري عبد العزيزيش او اكرا نكبس مسلمانان لا خوش وبختوري جيان بلكو جولكو يهوديتو نصرانيتو بلكو حتى حيوانات ارجلش بختور ببون لا جير اويك عدالتو سستمو دادوري اسلام اقر جيب جيكرا جبوي براسي او اسلاما اقر بجواني تطبيقرا رحمتا اراميا كدلين ما في همو خلقك دي باريزيد اقر زبطي او احكامي إسلامي كرا لدنياش دا جيانك خوش دبي ومن سوغ لنفسه الخروج عن حكم الله استحق عقابه
بويش حدود عند راوا عقاب وسزا للدنيا دا ولا قيامتيش للدنيا هريك سربيتي او احكام اسلام بك مون منا يك مسلمان شي بكش ما بيتاوان للدنيا وا خاي غورا حد لو دانو دي بكش بو چونك او اورد بيني بريزان لو ما واش لا وريك الرويدا هزور باساني كابرا لبنزخانه لشي بسيط كبنزين شي كما جو على زياس الرجاب وباركينيدا يكسر شو سي دو سي زلامي كشت اغليره حدك هبيت حد كشتن اي خلق باساني دسي خلشي بكوجي لشي بسيط قد ناتي بزاني كوا لبرتاوي خلشي لسيداره دريو اعدام دكريت ناسي جاره شي دي خلشي باساني شتي بوتو اوا خلشي بكوجي مويا او احكامي مثلا كابرا يك زينا بكاد زينا بكشي هشتاد زلديلي بدريت اغا محصن بي دبيد رجم بكريت او زبا قندي او كاتي لبناني هبيتو نزالمتي هبيتو بتا هوليري داري مسلمانان بتا ملهاو حاشا جي خوريو برالاي او كاسك او كاتي حد كاسك حدي هي بكن او شوينش دابتي كبزاني هشتاد زلديلي بدريت بلام داخ مان اويا كدولتي اسلامية او احكامي علمانيتا او قواعد او شريعة جيبة جينا كريت او روكا او ها مسائلي لش روشي و ريبا و زينا و همو بابتانا كأحكام إسلام تطبيقنا كري آسا او كراو بلن نناو كومالغا بلاو بيتو فساد و ظلم و ستمو برلاي ككومالغا بوشي وازا ويران كردوا كواتا اگر يكا خروجي كلاو أحكام ديني سخواي قولا سنوري لو دانا دبي سزاب دري بو و او كومالغا بباريز ري باريزان هل يكا تاوان بكاتو آزاد بی توانه چی بکه باوشه وازه کمالگا شیرازی همی تیک داشتی وک او رو کتیک تو او احکام اسلام هاتوا حدود احکام حدود و قصاص و او انا لوزبت کردنا بو اوی او کمالگای باوشه وازه تیک نتی رزان کوا زوزو خاله چی گرینگا قضایی مسائل حدود و احکام قصاص و او انا اویا اگر جیب زینه کرد او رو کمالگا وک او رو دبین وایده دید و الدخول في الاسلام حتم يعني واجبة لسر خلقي براسي وحتمة دخولي ناو إسلام بي خواي قورة ترغيبي كردوا همو خلقانك دبي بندي خواي قورة بندي غيري خواه نبن هاوكو بيشتر باسمان كرد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بندي خواي قورة بن حتمية ناوي بندي غيري خواه لو هر خواه تو يدرس كردوا صاحبي توا لا نبون وتو هنا تبون اتشون باتو دبي أو خواهيك صاحبي توا بس بنداتي بو مخلوقة تربكي كهيز فضل من نتي لسردنيا هر معقولني ومنطقيني اخواتو يدرسك الرزق وروزي همو جيانة بدس او بلان بسي برداق ياشتك بشاري شوكو خد بسي بنداتي لو او بكي بويا دخول بو اسلام حتمية واجبه حقيقتك او مقصديك اخواي قورا بو او يدرسك كبندي اخواي قورا بينو بسنا ناو دائري اسلام وملكتي اسلام وديني اسلام بين والخروج عنه الردة سر بيتي كردنو درتون لا امر اسلام لا شريعه اسلام او براسي ردته وكو كزماني ابو بكر الصديق كاتب في غمر وفاتك وتينا بك محمد صلى الله عليه وسلم في غمر ما ابو ام زكات ما دداوي استك في غمر مردوه اما زكات بواجب نازعني زكات الناديني ابو بكر الصديق وكو مشهوره لا ايوا لا مسلي سيري في غمر صلى الله عليه وسلم وتاريخ خلفاء كتب بواجب نازعني اساس زكاه نادني كواتا زكاه يم بواجب لا ندى بوي ردد بو درس الاسلام اتر ابو بكر الصديق زيش شي في كينا وتي دبي بتن شري لقال او اهلي الرد انا بكري توك مسليم كذا سركر ديدا كردن حتى اواني كننا بردو او شورشو او خروجو او والقران الدين الاسلامي بن مركردو ونناوي بردن چونك او ردتا اگر يقبل فرمان ده فرمان كان اسلام نكي امريكاني جيب جينكي كانما تو تشي دكي اتوز سربيتي اسلام ونياندرتون دكي هل قرانا ولو اسلام ولو سيستم ايدكي خويك رز دفرمي ومن يرتد منكم عن دينه هل يك ردبكاتو فاشك زبكاتو لاسلام دربتشيت فيموت بو شي وازش مردسر او خروجي سربيتي لامر شي اسلام نيوجا روجيا هل فرزكو فرمانك لا فرمانك كاني خويك غورا با واجبي نزان لي دربتشيت وهو كافر أو كاتي كافر بباوري دمريد فأولئك حبطت أعمالهم بيشتر حد ساكا شكرد بي عبادته شكرد بي حموي بوتسل دبيتوا مادام أو مرواد بوشتينبو بو فريضو بو فقر الإسلام دا حد تيكرد وكاني كردوتا حموي بوتسل دبيتوا لخير وخيرات وشاكا وحسنات حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة
لدنيا ولا قيامتهم يفوزوا لبيتوا وإلى إك أصحاب النار هم فيها خالدون حتى هتاي أو أنا ناو دوزخ وأجري جهنم دستين واق وبيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمت درباري أوي سرفيتي أمر إسلام بكاو دربتي لدين إسلام يعني قناعتي ببرنامج لبرنامكاني إسلام نبي لأحكام إسرائيل لاقتصادة لشريعته لمسالي ميراته لحجابه لهرش بواريك بي لبواركان بلي والله من قناعتهم وينابي والله من برواي بويناكم هر بابتك لباباتك كان إسلام بي بلي والله أورنا قنزي والله شريعتي إسلام حاكم بي لبي قانوني مدني وأواني غربي بنين هاي عندك بناي روش ميري واضح لين يا مسالي بلي ميرات مثلا بنابي جنوب ياوك يعني جاوازيها بدبي وكو يكبي بس خوي قال فرموتي للذكر مثل الحظ الأنثيين باشا بلي من قناعة با أوينية هو السمانة ملا قرآن ده هتو برنامج كاني خوي جوريا أو نقبولي نكاد براسي أو درتون الإسلام بيغمر دفنه فمن بدل دينه أو ديني خوي جوري درتوا لدين الإسلام بير رازين أبويان ببشك لبشك كان إسلام فقرق لفقر غالي إسلامي كواضحه ورونه أشكره لدين ده قبولي نكاد أو كاتي مرتد بوا أجر حكم إسلام يجبو أو كاتي مرتد بوا فقتلوه دبي بوكجريت أوه مرتد بي دبي بوكجريت بو شون أو كعزها إسلامي زاني وو حقيقة إسلامي شعر زاب ودواء وبارشة كسبوا وليدر سوا دبي أو جوره بوكجريتو ودين إسلام هر عزيز بتو دين إسلام بمنيتو خلق الشديد دين إسلام بوشي وازا أوها جمو قاطي فينا كانوا يكسر دينكي بوكجريت أوه درباري كواني ارتداد دا كانوا إسلامي قبولنا كان ياخ باشا كزاد ابنه ولا إسلام ولا كوتاي دريد والعبودية لله بنداتي بس بو خواي قوريا غاية الخلق في الوجود او يكباس مانكر هدفه ما بستي خواي قوريا او وجوده او كونه كائناتي هنا تبون تنيا بو اوي بسلميني بو بشركان تنيا خوا خواي وانو أوان بندي أو خوانا وبندي هيس إله شيتر نينا ومن جوز الخروج عنها هريكشش في درز بيت درز يعني دربتي لبنداتي خواي قورا فهو لا يؤمن بأنها غاية الإيجاد أو كاتي أو برواي بوينا بيت كأو بو أو ببسي هاتو تا الدنيا وبسي بنداتي بو خواي قورا وهاتو كأنما وكو كافرا كان دا يقول ما يهلكنا إلا الدهر دهري كان أتون سد الدنيا وهكذا يو بوشي وزاتينيو كاتي فوتاني روشنو دمني خولميشو جارة شتر زندينا كرينوا دبتتي بو أوم بسي كبنداتي بو خواي قورا أو هاتي دقا كأن بو أوم بسينها تتا دنيا باشا غاية الوجود فلا يجوز الخروج عن نظام الدنيا دولة وقانونا بلام أو كابرا حاشا بعقلا بي يعني وكو أورواني بناي مدنيته روش أميريا كان بي أوان يعني جائز نيا للسيستم الدنيا مخالفة شي مرور بكان يعني مخالفة شي قانون الدولة قانون شي وضعي دنياي بي غلطة جائزة يعني جائز نيا للسيستم شي دنياي درب تشيد باشا سيستم شي دنياي نظام شي وضعية قانون شي مرور يا سايكا باشا بي درس دو نظامي دا جائز نيا اللي درب تشيد يجوز الخروج عن عبودية الله بنام بلاي آسائية كأو صاحبي أو كائنات أو دنيايا في للاي أو دروسة لبن سيستمي خواي قورا دربتي تول عبودية بنداتي خواي قورا وهذا إقرار باطن بضعف غاية إيجاد الخلق أو كاتي أولنا وروكوا يعني إننا وضلوا أو بلين داتو اعتراف دكا كأنما للاي خوة اعترافة شي ضعيف يا خزول لاوازية شي هي بوجود أو مخلوقاتنا يعني أصلا يعني برواي نيبا وجودي أو مخلوقاته بوت دروس كراون غاية مخلوق بني يعني شي خالقتي بوت دروس كراون للاي خو إقرارك دادا كزور كزو لاوازة لوجودي أو مخلوقاته لسا الدنيا أو زواله من قلبه يعني أصلا ناو ضلي أو غاية نامينيت كو بوت دروس كراوة لا أو زور آسائية يعني بتي لبرنامج خواي قول در بتي بلام آسائيني لبرنامج دنيا در بتي أو براسي بمبدأ دجيد ياخد أصلا برواي بوجودي خالقني يا مادام بي دروز نبي لسيستم الدنيا بلام بي دروز بلا أمري خواي قول كأنما اعتراف بخالقني بموجودي أو وجودي كوا درستي كردوا
والله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بلام دكاتك ده أخوي قدر فرمين أوهموا جن إنس يا هردو تينا يعني أو مخلوقاتنا مكدرس كده بس بو بنداتي خوي قدر بلام أو اعتراف بو بنداتي ناكات وسربي تيداكات أو لو هدفه لو غاية دردشيد. ومن أوجد الإنس والجن في الدنيا لعبادته أويك أواني هنا توجود لو دنيايا بو بنداتي أو خوايا يوجده في الآخرة لحسابه وثوابه وعقابه. هر أو خوايا أواني هنا تسد الدنيا بو بنداتي بكريت هر أو خوايش روجي قيامت دا هنا توجود زنديان دكاتوا بو أو حساب يا مكالسة أو دنيا تيكر دوا وفاداش بداتوا لسر بنداتي كي بو خواي قورا وسزاش بدات لا در چونی ده بنداتی خواهی گورا چونک او خواهنتی او درستی کردو لو دنیایا اگر جی بجی کردو بنداتی بو خواهی کرد او پاداشی ده تو سر پیچیشی کرد و خواهی گورا حساب و سزای ده دال روش قیامت چونک بنداتی بو او خواهی گورا نکردو لکوتای امو مؤلفکش ده فرمید اصلح الله لنا الحال والمآل. خواهی گورا حال من بباشترین شیوه بکد ببین بندی او خواهی خوای گورای خومن بجوان ترین شیوه بنداتی بو بکن بی پرستین وکو اوی کشایستی پرستنا و جرائیل امرکانی ببین و امرکانی پیغمبرکی محمد صلی الله علیه وسلم بوی ببین بندیش راسقینی او خوایا و او دین اسلامی بباشترین شیوه جی بجی بکن بوی لو دنیایش بختور بین آرامی و سعادت و دادواری و یعنی عدالتش خوش با دست بهنین ولا قیامتش خوای گورا يعني خلاط من بكاتو بو بنداتي لدنيا دا بو من كردوا فداشتي او بنداتي لروج قيامت ولي بقرينوا إن شاء الله تعالى ودهاتوش من قيامت مانيش إن شاء الله تعالى لقل پیغمبران و صديقان و رازقو يكان بيتو فلو باي برز من بقسمت بكا چونك لسر ربازي او دينيو لسر ربازي پیغمبري صاصم بنداتي خواي قورا دا بجينو ولسر اوش بمرينو حتى كوتاي جيان لسر كلمة توحيد لا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إتر أوى كرتيكبو لسر يعني تن فصلكو تن بشك لسر ناسيني خواي قورو لسر ديني خواي قورو لسر بيغمبر صلى الله عليه وسلم لسر مسائلي بنما كان إيمانو إيمان ملائكته بكتبه برسوله بيوم الآخر بما بادوار روج وحساب وكتاب هندق مسائل ترش الجهاد وجماعي إسلامي وهروها ومسائل تكفير أو بابتانا إن شاء الله أو كرتيا بختيش مختصر لسر بير باور عقيدي مسلمان بمختصري لسر منهجي أهل السنة والجماعة إن شاء الله إسفاديك تان نكردوها وإن شاء الله بهواي بو درسي ترو وبابتي ترش دبواري بير باور عقيدة إن شاء الله تعالى بقين بخزمتي إيوة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أذكار المساء، أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يمسي أجير من الجن حتى يصبح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.

0: أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

0: نبينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

مئة مرة حين يسبح الله وبحمده. لن يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.

0: يقولها 100 مرة في اليوم.
1: بسراني عزيز استاكاتي بانجي مغربة بكاتي هولير دور بري.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: أعوذ من قالها ثلاث مرات لم تضره.

من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي.

0: محمد
1: بسراني برز خوشويست استشكاتي دوباره بونوي برنامكاني روجا با اميدي سود لورگرتن ايردنجي اسلاما دنجي بزوتنوي اسلاميا لكردستان.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برزان بياني تان باش لا صداي زماور لدنجي اسلام راديو هولير واروا لبيجي دنجي اسلام راديو هولير لا تكتوشي كوتر علي هاتين وخزمتان خوش حالين كا روشانا بيك وزان يريكان آلو غوردكين واروها مشاركي ايوا و او داوا كاريو کێشانەی ئێوەش لە بۆ ئێمە دەبتا بنەمایەکی باش لە بۆ کارکردنی ئەم ڕۆمان، بۆیە هیچ کات ساردمە بۆ لە گەیاندنی داواکاریەکانت، لە باسکردنی کێشەکانت، مەبەستم کێشە خزمەتگوزاریەکانە، ئەوەی کە پێیوەستە بە ژیان، کێشەی کۆمەڵایەتینە، ئەوە بەدەر لە بابەتەشکەیە. مەبەستم ئەو کێشانەیە کە ڕۆژانە ڕووبەڕوو دەبێتەوە لە ئەسنای یەکە کارگێڕیەکانی حکومەتە، نەبوونی خزمەتگوزاریە، هەموو ئەو پرسانەی کە پەیوەستن بەوەی کە تۆ خزمەت بکرێ وەکو هاوڵاتی لە هەرێمی کوردستان. ئەزا لێرە مەبەستم ئاماژە بە شتێک بکەم بەڕێزان. ئەو بەرنامەیە کە بەیانیان کاتژمێرنەوە دێینە خزمەتتان لە بۆ پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری پێدانی زانیاریە. یانی من کۆمەڵێک مەعلومات کۆ دەکەمەوە لە دوێنێەوە لە شەوەوە و بە متابعەکردنی کۆمەڵێک دام و دەستگای فەرمی حکومەتی عراق و هەرێمی کوردستان، ئەمەی ڕۆژانە ئەو مەعلوماتانتان بدەمێ کە دڵنیام سوودی هەیە لە بۆ هەر هەمووتان. سەرەتا بابڕووینە ئەو نووسراوەی وەزیری دارایی فالح ساری لە پەیجەکەی خۆی بە فەرمی و لە کۆمەڵێک دام و دەستگای حکومەتی عراقیدا بڵاو کراوەتەوە سەبارەت بە فەرمانبەرانی گرێبەست. طبعا عزیزان، ئێوە لەوانەیە یعنی بابەتەکەتان بلاوە جێبایەخ نەبێ، بەڵام سەیر کە فشاری پەرلەمانتاران، فشاری خۆپیشاندانەکانی بەغدا لە چەند ڕۆژی رابردوو لەلایەن فەرمانبەرانی گرێبەستەوە، و ئەو فشارانە زەعیفانەی، طبعا لێ دەرم ئەو فشارە زەعیفانەی کە لە هەرێمی کوردستانەوە لەلایەن فەرمانبەرانی گرێبەستەوە لە بۆ حکومەتی عێراقی. ستا یەکسەر ئەو شەوە کە وەزیری دارایی بەس لە ناو کۆبنەوە کە گوتی ئێمە فەرمانبەرانی گرێبەست داخلی خشتەی بودجە دەکەین، بەدەیان هەزار فەرمانبەری گرێبەست لە بەغدا هاتنە سەر شەکام، گوتیان دەبێ کرێی ڕۆژانەی لەگەڵ بێ، پەرەپێدانی لەگەڵ بێ، گەشە پێدانی لەگەڵ بێ، هەمیشەییەکانی لەگەڵ بێ. یعنی داواکاریان پێشکەش کرد. لە ماوەی سێ چار ڕۆژی یەکسەر وەزیری دارایی نووسراوەکی بە فەرمی دەرکرد، گوتی سەرجەم گرێبەستەکان هیچ فی ئێی دیاریکراوی جیانە کردەوە لەوانی تر داخلی یاسای بودجە دەکرێن. فشار ئەوایە بەڕێزان. لێرەش فەرمانبەری گرێبەستی ما لەگەڵ ڕێزم، تەبعا لەگەڵ ڕێزم، بەس وەڵای حەقی ئەو گلەییەتان هەیە لێتان بکرێ، دێ خۆپیشاندانی دەکات لە پێش وەزارەتی تەندروستی، لە پێش وەزارەتی پەروەردە، لە پێش ئەنجومەنی وەزیران، لە کۆی 87,000 مووچەخۆری گرێبەست لە هەرێمی کوردستان 200 کەس دێ. یەکاکەوە فشار نییەوە، ئەو لە خۆت هاتی پیاسەکت کردی و لە کاتێکدا گرووپتان هەیە بە سەدان و هەزاران فەرمانبەری گرێبەستی تێدایە، بەڵام کە دەی خۆپیشاندان دەکەی، کە دەی گردبوونەوە دەکەی، کە دەی دەتەوێت یاداشتێک بخوێنیەوە و داوای مافی ڕەوای خۆت دەکەی، 200 کەسن. ئەوەی بەغدا کار لە 10,000 و 15,000 کەس نەبوو. بۆیە هەمیشە فشارەکان جێی خۆیان دەگرن، هەمیشە فشارەکان جێی خۆیان دەگرن. بۆیە وەزیری دارایی ناچار بوو بەڕسمی پێشنیارێک بداتە لێژنەی ئامادەکاری، تەمان لە دوێنێەوە بەرزان لەو مەعلوماتان سیاغەکردنی پێشنیازە یاسای بودجەی ساڵی 2027 لە عێراق دەستی پێکردووە. ماوەیەکی زەمەنیان لە بۆ داناون دەبێت لە بۆ 15 تا 29 بدرێتە سەرۆکایەتی پەرلەمانی عێراق، دواتر لەوێەوە بدرێتە ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بۆ ئەوەی سەرجەم وردیکاریەکانی سیرکەن، ئینجا دواتر دەگەڕێتەوە پەرلەمانی عێراق. ئەو پرۆسەیە، ئەو کتاب و ناکتاب حکومە لەوانەیە بە نزیکەی مانگێکی پێبچێ، بە نزیکەی یەک مانگی پێبچێ، هەتا وەکو دەخرێتە بەرنامەی کاری پەرلەمانی عێراقەوە لە بۆ دەنگدان. ئینجا پرۆسەکە بۆ زۆرەیە کە خراپ بەرنامەی کۆبنەوەکانی پەرلەمانی عێراق، ئەزۆ مناقەشاتی سیاسی مایە، هێشتا ململانەکان مایە، شیعە عادیژی کوردە،
کرد دیجی شیعه شیعه دیجی سنه نازم سنه دیجی کرده ایتر نبی اونده فرمانبر لبو حرم دامزره نبی اونده حج شعبی دامزره نبی اونده سنه نازم تیلی بکره ایتر اوش مای برزن پروژه اصای بودزه بابتی چی احسانیه با احسانی لکوبنوکانی پرلمان تی پرندره من حزه کم راستی هاولاتی یعن بابلین متخورانی اما لوشتانه شارزابن پروژه اصای بودزه احسانیه آوا زود تی پرندره لوانه کوبنوی لبو تعزیل بکره لوانه شرب وکسو نازانم بطل آو تیگرتو آنج رود داتن لکاتی اول لو لبروی ململانه که هر کسو لبا خور را دشش بنمونه من هیوادارم فراکسیون کردیکان لیست آو دست با کوبنوات کن لگل کتل سیاسی عربی کن لبغدا یعنی پیش نیار دکن براستی هر یک لی ایوه که خزمکتان پرلمانتاره که لحزب کد لخلچی گنده کد لخلچی شعرکت پرلمانتاره تکای نامین لبا بنیرن بر رئیس پارلمانتار سلاو رزمان نیه تکای لکاتی مناقشه بودزه آگاتن لحریمی کردستان بی تکای کوبنو کانده با همو من با بیکو فشار بکن با هر همو من امشتانه همو کاری گریده بی یعنی حق ویا لو ما ویا لو دو مانگی داده فراکسیون کردیکان بیک دست و بیک ریتم لپارلمان عراق لگل فراکسیون عربیکان لبغداد دست با کوبنو بکن که امش ماف ما خورا و بناوی قیران و بناوی شری تیرور و بناوی کامل گران کاری لناو چکا امت سندین سال فرمان بری امت لبرز که نویل بونه کراوا دامزراندن بر رجه چی زور زور کم بوا در مالکان بستینی او همو بروانامه که سندین سال و دستاتون کز لبوی نبست راوا او زور در ماله جنو مندالا موچه کم خوان پیداوستی تایبتا زیاد کرنی موچه پیش مرگی زور چشمانه باور که استا بش میرم لوانه موسخورانی هرمی کردستان با مدنی و سربازی و زیادر لصد کشه هنه صد کشه که هر هموی کشه زوهرین راستو خو کاریگری هی لسر جیانی موسخورانی هرمی کردستان با سربازی که دلم موسخور یعنی هر کاتگ من گوتم موسخور یعنی با هیز امنی و سربازی و لگل فرمان برانی شهرستانی ما بستم هر همیانه باید دوی سرکردهاتی سیاسی کود لماوی او دو منگی دهاتو بزدی لبغدانه نو کلمیجه ما فی کود پیشل ده کرستا بنمونه بسیترین مونه تان لبو بینو او ست ازاره خانه نشینانی عراق استاشی لگل دابی رانه استاو دابش دکری بلام لسه هرمی کردستان براو ایوره که شری او بکت زارش که اما با خانه نشینان بدره تو که پیدا گوتره بجیوی جیان یا بابلین گش پیدانی خیزانی او ست ازاره که سودانی بریاری لسر ده یعنی عزیزان اما گرینگ اوشتانه پوست که که تو موچخوری لای خود برز وزارتی دارایی برز سروکاتی انزومانی وزیران بابت دعوه کاری من فرمان بر لفلانش شوین دعوه دکم لماوی او دو مانگا سنزانک برز سروچی حکومت سردانی بغداد که دعوه دکم فراکسیون کردیکان لپرلمانی عراق او مان لوب کن یعنی پیویستا تو رکو ملایت یکم بکینا شرشه چی دعوه کاری با اوی مافی خرچی کردستان به تایبت اوی پیدا گوتره فرمانبری فعلی و گره بست و عقدی روزانه و هر شتیکا با دعوکاری کن من بدی بی هر همو من یعنی امشتانه گرنگا دوین امن لگه دو پرلمانتر لوت صاب نام گوری نو من کردیا لسر او بابتانه گوتو ما براستی که دکتور دبی ایوه او ماوی شو روش لسر یک دابنین یعنی به هیچ زور یک لناو کوبنوی پرلمان لما فکانی کرد ندری لما فکانی کرد ندره اما نزیکی استا که اگر بینا سر حقیقت بسه یک مکان و درچوی پزیک یکان و کرا برام خلچی بی بروانه مش مافی خوی داب مزره یعنی پیویست من بزیاتر لپنزا شست هزار کسی داب مزره او هر بلانی زور کمیو بلانی زور کمیو خور راستا با پی بودزه 23 حتا 25 ستا دوازده دا مزراندن لبو هرمی کردستان داندره بو ستا دوازده یعنی له هر صد کس چې 12 فرمانبر لبو حرمي کردستان بو د بیا او شر بر دوام به زیاتر بکري نه به کم بکري ته څوکه عراق پلاني هيا له 2027 درګای د مزراندن بلان بشوي چې کم کمتر له سالاني رابردو کبو زه پسند کړه د سپېبکا په تایبد له سر سي کم مکان او اني درچی سي کم مکان درچو پزیشکی کان فرمانبری سربازی امنی امانه فشارشی زور هیل لین همو پیکاتو حزبکانو
كده بدأ مثلا عندنا العراق دس بيبكا بولا برأوي عراق حساباتك خويه برسا من حزك كم أوزان يارينا للآن إيوه يعني زي باغبي عراق برياري داوا حتى كوتاي أمصال حتى كوتاي أمصال هنار ذكرني نود بقات زيادة ل 5 مليون برميلي روشانا يعني ورا نقول رابورت عربي كان بخوينه لبارين نود كعراق تسبلاني شي زبلا عداناوا ولسالي 2030 عراق بلانية يا روجانا ده مليون برميل نود بريكا يعني او كات عراق اگر اوا بيت ادوي لما سليها نار دكني نود كومالي كومباني بانكيش كردوا كي استا ايج لسر لداني بيري نود دكن شركات كاني هنا وتوا اگر عراق بو نمطي استا هيا او بلاني كدايناوا بروات صالي 2030 يعني منافسي قطر وامارات وسعودية دكا لما سلي فروشتني نوت و بدستيناني دهاتي نوت زور گرنگ او راستا مسالي پرسينة تواياتي كورد بون لسروي هموشتيكا لروي انسانيو دبي اما هميشا هول دين او ملتا لو نوت سيا بس با يعني بتسوق نبي ما قد لقل او داني ما تنها ريمي كردستان نا حارت سوار بارسك كردستان دبي كورد شر بكا شر مانو بكا شر گوربون بكا دبي شر دولت داري بكا او حزباني ايما براستي عيب واز لو ململانية قورو بمعناه نبينن دبيل لمودوا كردبون ببيتا بيور شري بنمالو عشيرتو حزبو نازانم كورا كتلينا وحزبو اوانا نبينه دبي همو من بيك وكردبين لبو سرخزدني دوزي رواي كرد يعني امشتان اب عزيزان زور زور گرينجا ايما لأستاو بيرو بكن زاد توي هاولاتي توي موچا خور توی که لم ولاته دادنیشی بش یه چی لو سرکوتنا اویش بچه ببیدنگ نبون لا خمساردی برپساند لا خمساردی حزبکت لا کومالک فعلی خرابی حزبکت برپرسکت کورا توزانم پرلمان تارکت توی هاولاتی سنجی محچی لو سرکوتنا لو شورشی استا لناو سکا لآرادا که کورد نگره تو دواوا يعني أمانة أموي دبل يعني بونمونا دوزي رواي سركوتني ملتي كرد وكو ملت لما فدا خواز يكاني لبدس هناني داوا كار يكاني دبل حالته ببيت ديار دا ديار دا يشي بربلاو همو كردك لما علاكي خوي دا بيش مرقيك بي لبو سرخصني أم داوا كاريانا دبي شري ابوري بكا شري كوملاياتي بكا شري مانو بكا شري گشه پیدان بكا شري نازم حموشت بكا داننيشه نازم لناو تسكا سير كبزانه سوريا او دو سه سال خريك اوانيشا پيك دين او كاگ مظلوم عبدي ما مش دلم كاگ مظلوم عبدي اول لقى احمد شرع ريكا وتن واخريكا ناو تسكا شري تدان اميني لولا يا مسلي العراق ديسان خريكا اواني شورشي چه آبوريان دست بيكرديا كومالك لاني حجد شعبي برياريان داوات ساق دابنين او مرزي لقل امريكا تا سيبيا چينو بيستو شاش روش ماهي وابزانم بيستو پينز روش ماهي يعني اما ناوچاكا دا كولي لغوران كاري خريكا يعني گيشتونة او قناعاتي كشر هي سودينيا شر هي سودينيا يعني ام حالتانا عزيزان دبي اما بروين سر اويكا لمودوا ايش لبو حزب نميني براستي لبو كرد لبو سركوتيني ملتي كرد وبتعبت براستي من تركيز لسر او دا كم كمسالي بروجيا سيبوزا لما اوي دو مانجي داتو قرم ترين مجاري روداوكاني شقامي عراقي وريمي كردستان دبي وبراستي دبي برلمانتاراني ايما برپرساني بالاي كرد رولي زور قورا بجرن تاوكو اوزار لبوزا ما في چی باش لبو کرد دابی میکره دستی نابره یک دواتر دینوه لخزمت ایوی برز داده بم با آلوگوری با چونکان تان پیوندکانان تان وردگرین لارگه اجماره تلفونکانی 0-705-327-02 0-783-430-421 و هروها 0-773-495-36-36 دیموه خزمت تان

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشهد له ويستا قرنجا كاني وكاري كاني في غنبر صلاة باس أكين أويش يعني تكلابوني في غنبر صلاة وسلم لقر صحابة كانوا لقر خلطي خوي وخوز يعني كردنوي لخلقه لقر خلق جيان لخوشي وناخوشي خلق بجداري كردني في غنبر صلاة وسلم لناوتين وطبقة كاني تر بيك وجيا وكأوزور قورو قرنجا لو سركوتني قائد داعي يعني كلقر خلق بجي لقر معاناتي لقر يعني جياني خلق بجي بتوابي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم كاتك لخوي يعني فرميتي أنا سيد ولدي آدم ولا فخر من قورهم بني آدم ببي فخر خاتمي أنبياء شافعي روجي قيامتا كوتاين بيغمبرا آخر كتابي آسماني لخوا ولو خلق للري أو بيغمبري صلى الله عليه وسلم كخاتمي أنبياء وخوشويسترين كسي سرزوية لقر أوهم قوري كاتك إسراء ومعراس شوروي بيكرا شو خزمت خواي تعالى أوهم قوريي بريكة زبريل وستالة شوينتي منو هيز كسيشي تر ليرتين برقو في غمر صلى الله عليه وسلم روي تو ديتي دريايا وكوري همو أو شويناني ديتو قراوة زيدة فرمي كاتك في غمر صلى الله عليه وسلم لقر أوهم قوري وبرزي وبلندي شتي كري ويستملي ورقرن فرمي صاحب المتاع أو لا بحمله إلا أن يكون عاجزا أو ضعيفا فرمي نخير كسيك من شتيك أكرم أو كسيشتكي إخوتي أو لا ترى بخوي هري بقري إلا خو من ملكة كان نيم خلق شتم لو هرب قريب زانتام لو هرب كلو برم نخير دبي بخوم هري قريم إلا أقر عاجز بم ضعيف بم نخوش بم أو كاتي برياكي دبي يارمتي بدا فيغمر كاتك خواي قورا أو آيتي نارد خوار فرمي واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فرموي متواضع با لقر أوانيك شوين كوتون لإيمان لم تيكل با لقريان فيغمر صلى الله عليه وسلم فرموي ما تواضع لله إلا رفعه الله هيتس كسيكني متواضع بي لبيناوي خواهي قولة خاتشي بي إلا خواه برزيكاتو من تكبر تكسر أو متكبر بي خواهي لخلق زياكاتو خواهي لمجتمع زياكاتو أو سرناكوي إلا خواهي قولة عشتيني يعني كسي للا كسي شي غريبي للا راهاتو بهذا بيقو أين محمد نيزاني كام محمد لنا مجلس دانش يقو كامتا محمد سو كنا بزلو برجي نبا بارو مالي نبا حماية وخلطي نخلق لبن سري الراوستي نق سري مزليسي قرتي بيش دي خوي لخلق زيان أكردو الرويش كاتك الرويش لصفة كان في خوش نبو صحابها وحزيك اللي دواي بالرأي كفر مقبولين أكرد هندي زار بيش أكو تندك زار دواء أكو تندك زار لتنيش دواء تندك زار لا الراس ولا يتاب الروي وكو أو خلقا بطبيعتي خوي قبولين أكرد يعني هميشا في غمر صلى الله عليه وسلم بينا خوش وكا خلق زياي كاتو ليه فرمي دخل رجل وارتعش بياوشي دشتشي جاء عربي بياوش عربي هات لا بيغمر قلبي لرزي يعني ويستي برسياري لي بكال بيغمر صلى الله عليه وسلم تماشي كر ترسا يعني بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي او تشي يعني والله يا رسول الله شر مكا وترسي ولا هيبتي تو فرمي هون عليك فانما فاني لست بملك فرمي لسر خود بخو من ملك وكو ملك كان باشا قيصر الروم اوانا نيم انما ابن امراه تاكل القديده من كري آفرتك بيتي بي برورد ومقديد قوشتي وشك يعني يك خواردنا متواضع كاني خواردية وفي غمر صلى الله عليه وسلم لسا عرد عنيش لسا حسير دعنيش بشتي كالستاوة يعني خانا كاني حسير لبشتي درسو يعني عيبي لخواردنا أقرد عايشة فرمي كآهات ومال وكوهمو بيا وكاني دي يعني خزمتي خويا كرد يعني يخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته يعني حيواني اگر مزان لب بخوي اي دوشي بيلا وكان يخوي بخوي تاك كر زلو برج بخوي لبرك شتك لا بيزد به هنا بخوي له خوي هنا تكليفي ناكر لخلق حتى بيك را بشتك بخوي اي كردو تكليفي لكسك ناكر يعني بيني لو بيغمر صلى الله عليه وسلم هميشه يعني كالروي لو شوينك سواري كرب وزور زال يعني بجو درج الروي او انا بري تكبري هبي با وشترو اسبي جرام بها ونخير بحرشتك بكت بابردستي وسيله الروي يعني أولت يكربو لغر صحابة كان يعني تسيني طبقي صحابة لغر بيغمبر صلى الله عليه وسلم لغر سروا زياوازيا نبو نلا مالا نلا خانوا نلا حيث شنكا يعني أبي داعي أبي قائدي سركوتوابي أولت يكلبي أولا أو فجوة وكلنا طبقات لما بيني قائد وقاعدة أجر هذي قتا وقد أولها تسرناكي قد خوش ويستي دروسنابي لو يبيغمبر صلى الله عليه وسلم زرقي لزيا كاريبوا حميشة بردوام لقر أوام بوا لمعاناتي وان لخوشي ونا خوشي وان بردوام لنا وخلق جيا لو يخلقشي صحابة كان أولا خوشي ويستيا زاري كان بيغمبر صلى الله عليه وسلم فروي بها سفر كان بودره حزي كريا سفر سياحة بكا لقر دوستان لقر أصحابة كان لو يصحابة كان لي فير بنسوا قدوية لو يتكلبي بتواوي لقريان
سفری کرد فرمیده حیوان مرک بین مرک شان لگر خویم بردو لو سفر روش انتا گیش نجد زیگ هر زیگ اگیش نی فرمو ایر خوش پیتان حتی گیش نشوینو تیان بلا ایر من پی خوشا که لیر دانیشین افرمی لوین در دانیشتن که مشوری پی کردن همویان اینزا فرمو که حیوانکی بین حیوانکان هینا یه چشان تی باسا چی کنو حاضری کن فرمو یه چشان تی یا رسول الله علی ذبحوها لسر من بيو حيوان من سر برم أبي ترتي يا رسول الله علي سلخها منش كوري كمو خابينو أبي تجدي يا رسول الله علي طبخها منش أي كلينم إن زفيا غمر صلى الله عليه وسلم فرموي وعلي جمع الحطبي منش ككوكر نوي دار لهموي قرص دربو لهموي ما ديبو نزيات رويس فرموي منش دار كورم أوان سيان قوتين قالوا يا رسول الله نكفيك العمل يا رسول الله أما أتو من بيوسني هربخو من أتوانين أو إشي كنتو دانشا پیغمبر صلی الله علیه و آله قال علمت انکم تکفوننی اذانم و امنتان پیوسنیو بستانه یعنی بخوتن اتوان بیکن ولکنی اکره ان اتمیز علیکم پیمنا خوش من خوم لای و زیا کمو من دابنی شم ای و خوارن حاضر کن من پالدم و یشتم بینبر نخیر من خوم زیانه کمو لحیش تک لای و ای و ایشا کن من ایشا کم ای و خم خون منیش خم خوم ای و چون برژین دوی و برژین منیش لگر ای و فرمي فإن الله يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه خواي قورا رقي لو كسي لو قائدة لو داعية لو دولة من دي لو كسي كخوي جاءكاتو لدوستكاني كخوي جاءكاتو لخزمو كساني كخوي جاءكاتو لزماور لخلق خواي قورا أو كسي خوشنا به وتأيديناك ويارمتيشي نادا لو بالراستي أو الدليل يشي زور قوريا يعني تو زور زار مثلا لو ديكور لشوينك كابرا قائدك يان سروچو والله تأتي بردي بناغ داعني أو هم وحي معايا وخلقه تلفزيون بردي بناغي على أساس أمي شيشة أو إيش كدنا تغمر صلى الله عليه وسلم لشر خندق بخوي خالي أتشاشا لا دروس كردني بنا مسجد نبوي مدينة بخوي خشتي دروس تكرد بخوي ديواري لقر داعنان يارمتي أدن وكو همو صحابة كان يتر براستي إيش يكرد يا تغمر صلى الله عليه وسلم مشاركة وتعاون براستي أو تيكالابونا زور زور قرنقا توزيعي إشكاني كر وخوشي لإيشي دانا أو تيكالابونا نماني أو فجوة لما بين يعني أقائد يعني داعي وخلق أو تيكالابونا زور لو يبيغمار صلى الله عليه وسلم فرموي باشترين كس أو كسيا يخالط الناس ويسبروا على دام تيكار بخلق بو سبريش لقر أزيتي خلق بقرة تا خوشويستي وتعاونو ألفتو برياتي زياتر دروز بي خواهي قور خوشويست ماكاو أو تواضعو من الكسيش بأي مبدأ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واستعملنا في الخير ولا تستبدلنا، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها يا ربنا، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمين. لخزمتي بيغنبري خوان صلى الله عليه وسلم شمشق لترسكانو توجيه وموعظه وإرشاد كاني كالجيانا مي بيغنبري خوان وريقنين لدرسي رابردوا باسما لهاتني وفدي هوازن كرت ولاي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام تاوكو اعلان اسلامتي خو امكن طون هوازن زوريني او انا بن كلا شري حنينه هاتبون بمالو بكسيانو بقياده سركردكان كعو في كوري مالك بو او في كوري مالك البته هلاتبو خو كذا خو كردو ب قلاقي طائفه لوي لقلب بنو ثقيفه وامانيه يشان كرتبو اني خو يان كرتبو دوايش حصاري طائف دراو او پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام سحبي كردو وطائفي بجيهش بلام دعاي هدايتي بوكردن پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام لدعاي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام همو غني مكان طازه توزيع كرا وهوازنيش همو كالين توزيع كردني غنايم تشلو وشترو مرو مالاتو وهروها لو آلتونو اموالي من قوليك همو جرابو زائدا او افرتو من الله كجرابو همو سبايان البته چاوران کرا چاوران لجاب جنگ هاتون تجنگ اصلا یعنی افریقان هنا ابو جنگوانه ولا پشتو ده ناب وکو سند یکو در یکو پشتیک تا وکو جرأت یم پی بدن وغیرت یم پی بدن رانه کن لا جنگ کیا ما نشم توزیع کرابو لبرو وان هاتبون و زیاتر بو چبون بو هیزبون با مسلمان دوای اعلان اسلامتی خوش یکت ام وفده ک وفده یکبون چوار دکزبون لا قبیله هوازن با قياده زهيري كوري صورت هات خزمتي پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام وداواي او انانا كر يو بيرتان نشي براين توزيع پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام بشي كي زول لواني كشتيان ورقرتو اعرابا يعني خيال الشيكان يعني خيال الشيك بيت با پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام بي بلد اعدل فإنك لم تعدل نهر او نقرو بشكو بقات حد يويكا پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام او انده زختي لي بكن لتوزيع كردنا كدور وقلب بالغ وازدحام كي زور وكو عرزم كردنا عبابير وزكي بجي بمعنيه با دارو بدر كشتكان واني هيش فرمي عباكم بدنا واني والله هيش شتك لما من بوكو من همي توزيع كان بسرتانا بلان پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام ديار الدواء او حتى او خلشي كي زور هاتون او هم قلب بالغ واعرابي انت او خلشي تيا كهلبا كابو دسكوتي بوشتي الكو ما خو ما بيني وما يعني جاري واهيا مع فارق التشبيه يعني كدسكوتي قبيت يتر بشي زوري او خلقه هرشي بنما وسوسي خويه الى دسيادات بيني معنا مثلا او لفرهود ولا نازانم حواسم ولا شي شو امانه هرشي خروان دزانيا يعني شوينه كوت يتر او خلقه شكو بيت عقلي جماعي يعني زور مصيبه انسان جاري وهي كقال عقلي جماعات ارواد جمعيه ارواد بيوت عقلي جمعي يعني خويه الى دزادات او خلقه شلون بروا جروا ارواد خوشي نازانه بواك زمانی که ابو مسلم ملاتی اما خلق اویک دستی نبرد ابو اموال عامه یعنی تو خائنی لبروشون دز نبی ابو اموال عامه و بچداری نکتی دلوا زمانی که زورک نبرد نه است و بس لبر هم که است طلاي که خونوانی لبرو لقات حالتی آو هادا زورجار خلق که هات سر قصی پارو ممتلکاتو شما نهر پل آمردت زورجار بونی اولی دل خلق شکبه تلو اسرابی کبیش شتبات و ایبا هر بوی پیغمبری خو علی صلوات و سلام ل ناو يعني قلب على غكاك هوالي كرد ليش الروايات الصحيحة كان ده توي فرمي أيها الناس ليس لي في هذا الفيء ولا هذا إلا خمس والخمس مردود لكم ما يكدسك وتمن هي تجيبه مني حتى تنهى خمس نبي خمس إيش بويه يعني يجلس أربعين جاك شهر بويه بلام فرد الخياطة والمخيطة فإن الغلول يكون يوم القيامة عارا ونارا وشنارا على صاحبه بلام اليابن شيك دزيك درزيك دزيك بردوتي بردوتي دلنيا ولا روجي قيامت دا ابيت السر شوريو دوزخو خجالتي بو الى قيامت يقدر زي بردوي بده زي هلي قرتبي بي ويكا سايبك قالو بيناك ابرا قاتا بيشواني عربيه بوهات توزي حبلي بدستو ابو فر والله يا رسول الله من امام هل قرتوها هلم قرتوها ك وشتريكم هبو وشتريكم بلا سبو بي بس مواني اذا انا وانا تبزان قيمتي شي مثلا توزك حبلي توزك غوريسي لويا توزك بارشك غوريسي كو كردبو انا فرمي يا رسول الله من امانم هل قرتوها بايزن بيغنبر اخو عليه الصلاه والسلام فرمي اوي لا لا لا لا بشي بنو عبد المطلب لو بشقيناك وبوتو فرمي يا رسول الله كاو هرشيتي بها النميس هل يداوازي لهن نفسيتي اواني كرزين دوبون هل اوان دا قيامت بيخسنويك بس بو بوي كشتك دابني نواني بقرنو والله ام لقال اوش دابي بزاني لم نوع جمع قلب الغي دا هموش تيشي تيكويت بو يكاتك وفدا كدين دا اولا بيغنبري خواه كان عليه الصلاة والسلام بيالن يا رسول الله انا اصل عشيرة بيغنبري خواه توي ما زاني دي مخل شيشين خاون بنو بناشينو عشيرتينو وكوشون الله خاون كو ملق مسائل عشائر وقيم ام بابتانين فمن علينا من الله عليك يعني بكون منا منتي خوف كرو بسر معنا الله سبحانه وتعالى منتي زياكا بسرتا من زياكا بسرتا فرمي يعني يا رسول الله او شتانيك هاتوين ايما بو همي بو ما بجرواني يتربون بمسلمانو تسليمون بديني الله افرم بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي او ابيني كشم لقلايا يعني بريارك يخو من يعني من نيتاوكم بلا مسابتانا مو غنيمي حق خوش يعني أخوانا غنيمة وتوزيع كراوة وجيراوة وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال نعتوا أنا مهرتشي هي وتام جيرماني يا سر تسامانكتان يان أو سبايني كجيراون كام يان ألين بالسر أو إشكم وتام جيرمو شكو تازق غنائمه وقد استأنيت عليكم شاورشم كرد نزيك 15 روج لقال أوهم وزختي أنا مش توزيع كراوة كتم بشكو بين بدن جواني تاوكو بتانا مواني نا اتون بدن جو تازه توزيع كلا هو كسو شو تشويني خوي وتاني يا رسول الله ما دام اختياري يا ولدي لبيني اوي كم مالو سرت سامنا كما ابو جرتويان سبايك يعني يا رسول الله ما كواتا منالو افرتك ما نيتو تسليم كريتواني هم بنواني بيغنبر اخو علي صلاه والسلام فرمي اما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو ملككم شي برخوم وبربني عبد المطلب كوتو هل بيمسر وسرهميتان تسليم كريتواني بلام فإذا صليت الظهر فقولوا إنا نستشفع برسول الله على المؤمنين وبالمؤمنين على رسول الله في نسائنا وأبنائنا فيري كردن فرمي كانوا يجيني وروها لدواء وكانوا يشتوابوا هسنوا إيه ولنا وخلق كات يعني هم خلق نوع جكات وكات نوع جهمو بيكو نوع جكات هسنوا لنا وخلق كيا بلن يما داوالا بيغنبري خواكين عليه الصلاة والسلام تاوكو وكوشون واسطيك ما مكاب ولا او خلقه وكوشون داوي لإيمان داراني جاكين تكامن بولا بيغنبري خواب كان عليه الصلاة والسلام باشي خوما عندس كيتو تشكب وينا مسلمان هاتن لن يوراك نوش طوابو شخصي كان هسطا أمي أم قسيكر لخزمة بيغنبري خواب لخزمة هاولا كان بيغنبري خواش عليه الصلاة مباشرة هسطا وتارشي بودانو فرموي دعي اوك حمد وستايش وسباسي الله يكر فرموي أما بعد فإن إخوانكم قد جاءوا تائبين ام بريانتان هاتون توبيان كردو ابونا مسلمان عادة اسلامتيش هرشي شده اسرته يعني هرشي رابر دوك اسرته يعني اوكسيك دوني الي يا ايش شي كشتو مسلمان ايش كشتو امره توبي كردو ايتر يعني اشتقني ادو اي بدو ابشنو طول سنه وحق كردو طول لي كردو ملوله كمالك شد هيك وتايبياتو اما ايش توبيان كردو قراونا تواني واني قد رايت ان ارد اليهم سبيهم من بين باشا هم يا مبجرينواني او افرت من الله هم يا تسيم كنواني ثم قال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم أو من لحصي خوم بني عبد المطلب هم يتسين بمبيا وناك مواني مهاجرين أو كمهاجرين بون لقد قلت بيغنبري خواهة عليه الصلاة والسلام بيك دنقنو أن ركاني أنها صوتين يا رسول الله هرچيش للا إيمي هم يعني جارينوان بابي بيشو بنا هرچي مهاجر هرچي ما بر كوتوا أواني كلا قلت بيغنبري خواه الهجرة بون هرچي بردس ما كوتوا هم يجارينواني بيغنبري خواه كوتوا شون جاراتو يما جامادين هم يجارينواني شما ونتواني يوزن انصار باش برنكوتو بيغنبري خو على باش خويه همي كوتاي بي هنا مهاجرين هستان باش خويه همي تسليم كردو ما هو اواني كبي او تريد تاز عهد الاسلاماتيه او تازات او دين اواني اوانيك باش كي زوري خوان مكانته كان كامانيش حصان لدس شو تعويز ورا قرنوان الله اخوان بني تشكو اوانيش مكه سيطرة كراوة بسرية أو كنترول كراوة سيادة ورياضة وقيادة وهرشي اشتيالي دا سيان داو كوتاي بيهاتو ألا برو آسائي اگر باشي كان هبن تمسك بحيساقي خوانا وكونو بلن كاكي ما نايدي ما هاتوين وشر ما كردو جياد ما كردو باشي خوانا ألا برو هندي شانا صاني شيكان لوانا عييني كوري حصن أوتي أما ما كان لي ولبني فزارة فلا فزارة فلا منو بني فزارة يكفلز ناجرين يكش ناجرين أبو بس بدوا أو أقرأ يكري حابس أصطو وتي أما أنا وبنو تميم فلا منو بنو تميم شي جنجر عباس يكري مرداس أصطو وتي أما أنا وبنو سليم فلا من إيش أوكي لقل ما تيري بنو سليم أو يكبر ما كوتون هدين طه هندق لبنو سليم هستان برنجال عباس يكري مرداس بنو أنا وتي أن كذبت والله إيه ما توش نجرت وما دام بيغمبر إخوة فرميتو إخوة مهنم يجرينوان وردورده كما كي حصا كان ما وتاوكو بيغنبري خو علي صلاه والسلام بويا مجرتو انو فاشان بيغنبري خو علي صلاه والسلام فرموي ايها الناس ردوا عليهم نساءهم واطفالهم وابنائهم خلشينا ويوش هادشي ثاني بيجرنو بويا من على كان يان افرت كان يان اگر يشك تن سوره لسر او يشتك نجرتو بلا والله منو حصا يواز لينا هنا اود النيابه وعدي اني اين لهر كاتك دا زكاة بيت المال كاتي توزيع كدريهات بهديا شجو اشتري بديني شجو اشتري قيمة داري بديني اوان عهد للاي اهمواني خبي غنبري خو ازاني عليه الصلاة والسلام هندي شيان هند هلبي دنيا هي تعم لحظية بلا يعني تغيير زور يعني تو حساب كل لحظية كا زوري ايوه دان قران كاريا كابرايك لما وقفي قيمة سلطة دا بسيطة خوارو دو اي دسكو تي دسكو تو لسات شي تهدبي وتائستا لسر شيء بالورد أبو تأسد. أنا بتو حسابي وما كأم أو صحابنا كلا قلبي يا غنبري خوا عليه صلاة طالي ونار حتي وهرشي هي ششتي أنا والقرآن بردام داب بزيو بسري أنا. خل كان لكن هموي شن ماجي شيء كما يعني شن مدي وش ماجي كم شيء يعني شن بب الروش حسابك لك أنت تناو إسلامون. لبر أوى ورد ورد أيتها أو كو استعمالي ضل يامكات ورابين وبينه ناو ريزواني يا غنبري خوا عليه صلاة تاو كو بيهن ترزواني. باشترین شتیش زور جار وهای برای مال سرود و سامان وکو عرضم کردن عصبی حیاتا قیمه یعنی الله سبحانه و تعالی کردیتی ما ادارت دنیا بنام ایویتا وکو خلق فیر کات شون تعامل اگل مال واکات خلق شیگ همو جیانی دنیا ویسی و راک راک و هلپا هلپا برا و دنیا برا و راک کردن و امانه همو جیانی او ابو بیت شری لسر اکردو خوینی لسر رجی چی لسر رجی لبینی شو روشی که نا گورد اوها با آسانی كاتي ويتا او كوديت بلام كاتك اغورن غورا اغورن كاتك اغورن صفوان كوري اميه هرب وندتا دوين اي بي غنبري خو ام درعانا غصبا ام اعاره يعني تو اجيب غنبري خو عندهم داجي لك يا بده بقرس بي غنبري خو افرين بقرس بمدري بلام لدواي او كبي غنبري خو داي وبو مسلمان وتيجش كم اسلامه شيا كاتك بي غنبري خو افرمي شان درعك تفوتا او افرمي على رسول الله او نفسيتي بي شو يستانيه شيء دعواكم حتى ألين صفوان كري أمية لدواء أو كبي غنبري خو أجرته أبو مدينة أبستيت لو فرمودي بي غنبري خو عليه الصلاة والسلام كهركس هجرتي نكرت بيا كيوت برها رشة خو هجرتي شنو ماوى نية تازة شو لدواء فتح مكة هجرتنا ماوى كأبستيت هجرت أجري شيء هي وكوش كردن وقال إيش هجرتنا كاتاو أمبارة وأمانة مكة بجي خبر أبو مدينة أروت حروب ياو يستر كاجاتو مدينة بيغنبري خوا فرمي بوشي هاتو يدي صفوان فرمي يا رسول الله بستو ما به هجرتك من هجرتهم كردوا من دامش تجنا ودس من حرشي مكال كردوا وما تخدمتي تو بيغنبري خوا فرمي بكرر رواني هجرت بيوزني استا كوات النفسية جورين أيوات كاتي بلام أو كاتب أو كاتي كبي غنبري خوا لقال أمانة برديت السرتا جوران كاتي شيء قياسي بيورية مقارنة بون نفسية تاني كجاهلية تيدا كلكبو خصبوتو تيدا عقب بأساني قران كارثة إذا أسانية إما مفاهيمك كمفاهيمك مثلا جاهلية وردو دخل لسدي بالورد أبيت وأبا أساني ناتواني حقيقة بلن شكونا قوري وخلقه تدريجيك دور ودريجي وتادي تواني شجاع أويك بالتأريخي أمان هرواهاتو لبرو بيغنبري صلى الله عليه وسلم إشارتي بيدا فرموشي أيكات لدواي داك الله سبحانه وتعالى ممتلكاتي نارد وبيت المال زكاتك وكينواني كزكاتك وكلاوة هر يشك لهر بشك خوش بوبو شجو اشتري با هدية يديني يك بارچه هموي برياري عند اوتيان هرشي مانه تسيميقين بلان پیغمبري خو علي صلوات والسلام جيشي كي زوريشه فرمي نازانم چه بدلي خو دعوتي او چه شي احراج بو چكو شي تي داي محرج وانيه نعم فرمي ما دام وايا با علي فكانتن عرفاء وعتان ركانتن نوين هذا كان تان هوال ما بو بين نواني زايف فعلا هم تان رازيني آخر شيء كه إنكاري هي ورازيني بقوان وكشون التقرير كما بو برس كنواني لدواء أو عريفة كان طبعا عريفة هو كهر مجموعة يكون ينادي شيء هبو تاو كوبشية سد زان شني بيتشو مباشرة نكونا قران بدواء أنا وقصير كردن لقال هم ويانا دواء دينا فرمي يا رسول الله حرت شيء هي هم يطيبوا هم يتسليم بون ورازي بون وهي شيء شتيك نعت بما بيقن بري خو علي صلاة وسلام سبعي هوازني همو يعني تسليم كل نواني انجا پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام لدواي اما پرساري او في كوري مالي شيكرت كقيادي جيش شيكرت فرمي او في كوري مالك لشويه استا تقول والله يا رسول الله لا رايك دو لا قال شو تبال بنو ثقيف هلا طائفه پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام طبعا دياله كسو كارك او في كوري مالك جراب قايدي جيشكيا معاملش خاصي لقلا كردبول نردو بنيوانه بو مكة للاي مالي پوريش يان داينابون هرزو اواني نردو بوانه تاوكو بابلين مكانة تشوشكو براين قاعده ارحمو عزيز قوم ذلة يعني قاعده كا پیغمبر خواه فيري كردو كسك خاوني مكانة ريس بيو نادار ولناو قوم كاكاتك كاتا دبردستت توشي شكزبوا رحمي بيبكن سكاتي بيه مكان إهاني بيه مكان أو إسلام في اليومان كا إهانة بو نكلك تو لا شدي بريت سكاتي بيه كلنا وخلك كا قصب استراو ريش سبيو دم راز بو باء وانت نشكين ديته واني رحم بونو عكسان بكن هربو معاملة شي خاص يكتبو أي نرد بو واني جاي بيه نرد نو فرمي بشن بيبلن أجر بيتو بيبا مسلمان مالو كسكارة كي هم يتسليم كي نوانيو صدو شريشي بهدي أدمي صدو شريشي بهدي أدمي باب قرية تواني نشي بو لقل أوانا بردوام نبي لقل بني ثقيفة ولو حصنانا من يتواني أفرميد لدواء أوي كخبري بو أبنو أشيته أبي أويش بريار أداد هجرة دكاته بولاي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام ديته أبيته مسلمان رسول الله عليه الصلاة والسلام مالو كسكارة كي هم يتسليم كي تواني صدو شريشي داتي بهدي ناشيته ناو طائف بلان بجير يعني ينج أقول شو؟ لقال مجموعة إيش قبائل كأيكابة قيادي مجموعة لو قبيلاني كماونة ثقان بيتي لشو دولي طائف وأمانة قيادي آت ودست وفرمي ديوبشن أو خلقي كبان كانوا بإسلام أنجا وردور دا تنجان في الله شني مفاريز نريتو زخت يعني لأكاد لشيء لبن ثقيف لنا طائفة لبن ثقيف لنا طائفة لدواي أما بنو ثقيف شيان دي طائف شي لدي بيجوي ك برن بهر اتجاه شكاتا وقزك كوب بيتواني طبعا بنو ثقيف ام انه لناو طائفه بلا مردور ده شعوره كان كطازا جاهليه وكفر وردور ده تنجي بيل شندراو لجزيره كوتاي بيهات قبائل لها مجتمع اسلام واني مكه تسليم بوا ساحه وردور ده للاي امان روش بروش تسكتر بيتواني لصالي دهاتو كصالي نو هجرية لما جرى رمضان وفدي قنيرنا لاي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام كاتك بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لش جنجي التبوغة قررتو كإن شاء الله لدو أم حادثة ودور داشين برو أو جنجة قرسي كبيوتي جنجي عسرة ياخد جنجي تبوشي بيالي كاكو مالا قضايا قرسي دارو يداوا لصالي نو هجرية كاتك بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لما جرى رمضان لقراوتو لغزوكا بنو ثقيف وفد قليلن بولاي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بس ركاتي شخصيتي كناوي عبد يالي لكوري عمرة سيكسي لبنو مالي لقل أبوا لقل دوكسيش لأحلاف وانيكا همو لطائفة بون كدين لرقا مغيري كوري شعبة آن بينات بيجو يبقى لناو مدينة مغيري كوري شعبة شيئا براكي روي كوري مسعود وانيا كالدرسي رابردوا باس مانكرت كأي بيني دوا هاتون أزانك هاتون بوشوية برو إسلامتي بون بمسلمان ببلا أرواد مجدى بدات أبو بكر صديقة بين رزاء الله إلى سربي أبو بكر فرمي قبيلي ثقيف بابلين هاتون برو إسلامتي أبو بكر صديق رزاء الله إلى سربي قجى بيتواني وفرمي الرقم دبا بشو مجدى بدات بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام ببلا أشياد مجدى دبا بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي هاتون مغير كل شعبة بيشوازيان لأكاد فيري أدبي معاملة كردنيا لقرب بيغمبري خوالك أشكو أمانة عشيرة وتند ورخن هرخص الطبيعة يا أبو بني ثقيف جنغاوري زو قرسن هربوي مثلا شخصيتك وحجاج يعني لكوتو تبونمون أصلين هروابون يعني هم جنغاورن هم تندن كومر لهم صفتانية يا أبو خويا وأسانش تسليم نبون بواياك يسا مفاوصاتك أتا بيالهم لقرب بيغمبري خوالك بزان شان سير خلش قاتو بمسلمان مفاوصاتك على سر إسلامتي لسر بمبا إسلام بيغمبري خوالك لأن قبولكات لبر ابو بكر الصديق فرميت بيام برغم بده بام شنو بده بده بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام ببلدت الله خدمتي بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام فرمي يا رسول الله هاتون بيغمبري خوش بيشوازي عندي كاتو مغير للرقه فيري كردون سلامي اسلامتي شيه سلامي مسلمانه شيه يعني شو السلام كان لبيغمبري خو عليه الصلاه والسلام وشو تعاملي لقل بيغمبري خو يكون عليه الصلاه والسلام رسول الله عليه الصلاه والسلام افرمي شو انك يا ابو دابين كان لنزيكي مزغوتكو تاوكو هم جوان للقران بيت هم نجي مسلمانانش ببينن ما دام هاتون بين بمسلمان تاوكو بعملي وردور دي اسلامتي تيبقنو انجاب قرنو انا بناو قبيله كي خوين هاتن بين بمسلمان بس كو ملك دعوه كاريان لا بيغمبر اخو عليه الصلاه والسلام يكم دعوه كاريان كان يا رسول الله اما بين بمسلمان بلام تكاك مان هي مرجك مان ايش اويا بتيلات ايش بقول لك بتكاني مشركين هاو بشبر السكان وقلت شون منات وعزا وهبل وامانه لا قورا بتي بدوك خلقي بنو ثقيف وطائفه رستيان ثاني يا رسول الله شكان دنو روخان دني بتكا سيصل تاجيليك باتا سيصل ام بتبيني تواني بو شكون ثاني يا رسول الله اما تيار تسيان لو هي العقليتي خوانا تاسا شكان دي بتكتوس غزب يانك اما ياك دوما تشي لو خلق عشائره وكن كشان صاله بتا برسيتو وخلق عوامك تقبلينا كات دبروا دوان لبيغمبري خوك عليه الصلاه والسلام كان سي صال مولات ما بدري باب تكنشكي بيغمبري خوك عليه الصلاه والسلام فرمشتي ويت يعني مجاري تي انا بدي شنو هاتم كوتنا هنا انا بوتين يا رسول الله صالك صالح قبول مانا بيغنبري خاصة الله فرمي صالح كيش ناخو تان يا رسول الله يقمان بس لبر عوام تان ها مانج يقل ليه قرر بابتك بمينيتوه تشكو لقران وشيان دا حتى ألان ترسان لو يكي أقر بيتو إعلاني بكن فلامار بدرينواني خبندك خوان داويانا أمانا خلقي هينن بتيشان بوتاشن بي برسن دو اينا يهدون برشي ما ببنو لبتكان جاهلية جرواي كاتك خلق لسد مفاهيم جاهلية هيني وردو دزليكي زليكي زليكي دو اي سيركي خود زاين كدروية كوانا زان كدري بس شو باشي ما ببنوان ناكي وانيه بس امير وانيه دو اي بو درك بو دروي او دروي او كربان هم راسنا بو وان وا بو مانا اي خلق بو هذا بن برو ابي تاسب او تهينك نات وانا تو باشي ما نش بتواني كي باشي ما نبنو يعني شلون كابرا اگر بيتو فكر شي انحرافي تي ادرس ببيت اگر بيتو قائده كش وشيخ كش باشي ما بتو بسوره للسريك اك تازل باب باشي ما بو توازي انه نبه خاربي لك يابو يا ما نجت رسل لو إخوان بندكانا وتوطاز خلق فشي ما نبيته وتندي يا رسول أبو ماوي يجمع في غنبري خالد سوسن فرمي مجاريت يعني بت أبي بشكين بريت ليه تاني يا رسول الله دي من عارين بشكين في غنبري خالد فرمي أما تان لا قبول كم بدرسي خو تان مشكين خالد تان لقلا نيرم في غنبري خالد سوسن بريالي دا مغيري كل الشعب لقال أبو سفيان أبو نيري وش كان يبتكى أبو سفيان أي نيرت وش كان دني بتكى مرجد ومي أو تاني يا رسول الله لناو إسلام دا لن يجعفو منك با نجيتي أنا بيت بو شكا سجديتي يا أو كرنوش بردنا جو لك يعني جواني وصر داخو كرنوش برو بيريو ويناتو كان صالب وبتعيشي يا كيت آخر عقلية إنسان واجع إلا قلش تيكا أرود وازاني زور زدو أي كبير يا خيتو نازانك أخوي تا قرقراغي تيجو وانيا بطولة كونة برست نازاني خوي تزول لما كونة تزياتر برستي عقلي بين عشقي بابا يمين خو تازتر تورتشي في ليتو ليك تازتر يمين ليتو تازتر بس شو خوي تيكا وتو وازاني تري خوينا على سروي لبرونا اما كورنوشي تيا اكري امن يجنكي مسلم ابوني يجنكي بيغمبر خو عليه الصلاه والسلام فرمي لا خير في دين ليس فيه ركوع لرواياتك ليس فيه صلاه خير لدين كانين يجيتي انا بيت دينك خيري تياني ركوعي تياني بو شكون نيش الا حقيقه اللي بيني خوتو الله سبحانه وتعالى حقيقتي برستج نيجه حقيقتي فلسطين كرموش بردنا بو الله سبحانه وتعالى تسليمون بي تقول لها مشتك دا أبريد بو الله تبتل حد شي شد هي هشتش كمستحقي أوني كمن سري بوك ومسر عرس غيري الله نبي سبحانه وتعالى دبر أونيش مكانتي لإسلام مكانتي جنية كتجاي مفاوضة أمسر أو سربيت قيش أشكر سام مش زور جاي خلق وايلي هاتوني من زور جاي باسم كردوه كابرا قال كسك بشيت دا خوازي كشكي يعني خوش كي اگر بلن نیوش ناکلی شلا فیره بی خواه هادیو خواه هدایت بده سی خواه بلن یک دیناری نی علی ولا نیدمه نازنه خواه راز قر یعنی اگر بیت سر روش قیش که بیداری با هیچی نیوی مثلا لو انا خواه هادیو بس لما انا رزاق نیو مثلا تنازل کردن لوی که بشی خواه بس پیغمبری خواه تنازل ناکه که بشی خواه دا دینی الله تنازل لو بشیانی که بشی الله سبحانه وتعالی دبرو لا خیر فی دینی لا ركوع فيه قبول مني أن يشكر دنيا ويشكرت باش وتياني يا رسول الله ده باش الزكاة مالية مسينا وجهاد نابي بو وشكر دنيا بشتيك وبقرن وبنا قوم كان الأقل زكاة مالية مسينا وجهاد جنابي بيغم بيخو عصن فرمي قيناك زكاة مدن وجهاد جمك جابري كورا عبد الله فرمي جملة بيغم بيخو عليه الصلاة والسلام فرمي بابن بمسلمان سيتصدقون ويجاهدون بس بيننا ودينا ودلنيا من صدقة جدهم جهادي شكل خواه أبو إراك النوسى إنسان خواه ناسي دنيا الله يوكو خواه ناسي كوتو أنه يشكر دنيا عبادة شكر نوش أباب وشوه نشكا أو كاتا مال نابية أساس لله تاوكو شري لسركات بل كو راك أبوي نفس حقيقتي مسلمانة الرأس لقينا كاتك بيوسي بوكر جهادكات لبرو لماني قبولكات كشي صحابي شكاهات خدمتي بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام بيعتي دابا بيغمبري خو فرمي همي اكم بس دو النبيت زكاه نادم جهاد ناكم بيغمبري خو دسي جراي فرمي لا صدقه ولا زياد فبما تدخل الجنه تونا صدقه بديت تونا جهاد كي باش اشتباش تو جابر فرمي ك لكاتي نكاب فرمي لي ان قربابين اسلام سيتصدقون ويجاهدون دنيا بصدقه جدنو جهاد جكن يش اشكال مطالب كان او بك دی باشه پیغمبری خوانی هاش که این بس بعد از روش نشوین با چکا جو منظور سرده منطقه که سرده امانه و هر وها یشیش کل مطالبه کانه او بو که پیغمبری خوان منعی کرده بون لهند یک او دفرانی کبیری تی اجیری توان لوان نبیت بخونه و بشیوشی گشتی و تالی پیغمبری خوان عذری اوش من بداره و هر وها شخصیتی که او شخصیتش ابو بکری ابی بکری ثقافی که عرضم کردن و تم با لهینکار رای کرده خواروانه با طلاقه بحبل جات الخواروانه ناوندرا ابي بكر ابو مولاي پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام ايش ما بوب جروانه پیغمبر اخو هرسي شرف سكرت امانه مجال قبولني بدوي اودا ام وفدا نزيكي سيان زروش لخدمتي پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام معنواني بلا مريابو يعني كمالك برسيار يقول ده كان لمسائل الدين لمسائل القران بالذات حتى برسيار كان لها والله كان تحزيب القرآن أما حزبي أو أنا حزبي أو حزبي شون توزيع كان ساتش أساسي يكيك والله معنا ذاته وأنا صحابه كان فيري أنا كان ما ويسي أنظر وجبنا كمان نوان إلى دواي أما تالي خدمتي في غمبري خالص لما وردود أشتكان فيري بري وردود أم نفسي تاجوري سي أنظر وش ذيكي مزجوا تكبر دوم مز نيجي تيا كريت قرآن تيا كنيت قرآن بس أبستن أن جاب في غمبري خالص لما فري بقرأ نواني يشجع لصحابه كان كلا قليا أبو عثمان كري أبي عاص بشوكتريني أبو بلام لما هو سي انظر وجه لهم يعني مشتهي تربو لبركدني قران وبيشتريش يعني انجامي تيبربوني وفدا كان بمنطقه انا كقران يا خوين دو جوي لبو قران لبركدو باش كي باشي وهر وقراو لما مش فقهي والقرطو سي العلماء والقرطو بيغم بي خاصه كردي بامير بسر يعني كردي بوالي بس امير بسر طائف واني وفدا كقران واني ابو سفيان ومغيره كل شعبه شي لقلا ناردن بوش كاندني بتكان كاشنا اوي لدواي اوي كاعلاني إسلامتي خوانا كان لدواء ودا مغيرة كل الشعباء لقال أبو سفيانا رضا الله عليه بيدا كونا شكاندني بتاكا مغيرة كل الشعباء كويتا شكاندني بتاكا وخلق كوبوتو وقلب بالغية برناكا ويد همي هاتون عوامو كوبونتو تشاورين خواه غزب اللي بقري خواكي خويا شكو بيها نوايا بتاشي غزب بقري لأنه وراستي شكاندني بتاكا مغيرة كل الشعباء رضا الله عليه بيدا زلق ديتو هاوركات ورأكا أبيتها هوار هوار لين غزبي لي قلت لا يسوق قرته بلان لك والله قالتهم بيا قلت بتيك برديك فري أي خوي ناكي فري أي شيء أكيد
1: چه عقلیتیک لسری آرون اشکینت پر لعاتون جرکی او خلق دامای کتا اساج عقلیتی وای پی وای بردیک دارک چه اگر عاتونی بو هلا اشته داده اگر نیازی خودی بو خیت ناو تقلیت ناو ویتر بوده اینه تو پر بلو بابت کیسا تجارته استاد هندق لفرقی منحرف امثال شیعه و شیعه امانو ها و شیعه کانی که او کو شیعه آرون باش تیم مصدر بروتان نورتان نوی خوش که ابرا تراکتور اگه بسته تراک اپرسته تراکتور عقلی دوالیات و تراکتور اپرسته ما تراکتوری صالح یک بخیر یک بیندراو لخو کانم تراکتور خلقه چه دستی پیانی تاکو منالی ببیت هر خوی لقی بقرن و زیرش و صدمان گنازم شو مشتانو نیه انحرافات لجاهلیتا علاقی بناخی انسانی که لخواه دور کوتا مشتی پرستید اولا فرمی هرچی آلتون اکبو داری هینا بتاکی تخد کردن دوائی هاتو خزمتی پیغمبری خواه علیه سلام صدق فکینا لدوائی اما بفترش که همو بنو ثقیفات نو دینوان همو بنو ثقیف یک پارچه تسلیم بونو هات نو دینوانی و بون برد ایکش بودا هاتوی مسلمان لبرو که اتکا طوابو لیلا اکتفای پیکم کمالک حوادیتی کلم صالای رو ادات بيجو يبشينا غزوة تبوك وان إن شاء الله كبيغمبر الله عليه الصلاة والسلام خلق نيربوكو كدنوي صدقو وهروات شنقو داوش كش لحياتي بيغمبر الله عليه الصلاة والسلام لم مدة زمنية هل يقنين بودر سكاني داوتو داوكا من الله سبحانه وتعالى ورحمة الله ورحمة بيبكات إيمان ما سلامت كاتو عقبة خير ما كل قناها كان من خوش بيت أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سلام رحمات بركات رب العالمين برجة السرهم لك من بسراني برزو سنجين من داران خشكان برايان لهشفن زقاكن وميدكم ودعوتكم لذاتي باشي الله مالکان من دلکان من آودان بکا بنوری ایمان و اسلام دعو کرم لرب العالمین همولی اکمان سرفراز و سربرز دنیا و آخیرت بکاتن دعو کرم لرب العالمین شفاین خوشکان من بدا دعو کرم لذاتی پاچی الله عزت و شکا و مندی و ریز لبو همو امت بجیر توا دعو کرم لرب العالمین برایتی و تبایی و یک ریزی یک هلویسی، یک دستی لصفی مسلمانان دروز بکا، دوباره چی و ناکوچی که گورترین پشکان و تکشکان لبین هم لیکمان لاب با. دعو کرم لرب العالمین، بحانه و هاواری همو امت بیل همو شوینه چی امزیهانه بطایبتی، خوشکو بریان من لفلسطین بگشتی لغزه بطایبتی، رب العالمین صبر و ثبات و استقامت یم پیبدا، ونصرتهم بدا وأو دجمني خوي ودجمني أمته هم مروفاتي كذلك ناپا كان رسوا وزليل وزبون بكا بيان كتا عبرة بندي زمانا دعو كارم رب العالمين هم لأك من بكاتا كليل خير وقفل شر دعو كارم رب العالمين لقنا هداي كباوك ما خوش بي أو هداي كباوك ما وستر سلامتك او دایک وباو چی وفاتی کردوا گورکانن پر نور که هتا چاو حکم دکل بو یان فراوان بکا اللهم آمین اللهم آمین برزان رب العالمین در فتی داین امزار شنهاتی نو خزمت ایوی برز لا برنامه کمان بلین کانی پر وردیگار امید دکم ببتد زیگای رضا من دی ذاتی پاچ الله و ببتد سودی قازان زیگ بو همو لاکمان و ببیت مای تیشو زاد و زخیره بو قبر و قیامت من دیاره رب العالمین سبحانه و تعالی او بلینانک به هر یچگ لأمد دا بعبدکانی خوید دا او بلینان لمقابل دا تكريم و تشريف و رئيس لنانيان پيدا دا روكو رب العالمين لقرآن دا باسي تار بلين دكا برامبر همو بندكاني يقلوانا كأفرمي ادعوني استجيب لكم ها أفرم ادعوني واتا داوام ليبكن والامتان دادموا واتا لسر ايمي داوا كردن ولسر خوشي پيويس كرديا زيبا زي كردن وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين رب العالمين داوي لا مكرد وكوا داوي ليبكين ليبفارين وا تكاو رزاي ليبكين تاكو والله ما مداتوا ولا مقابل اجدا فرم ان الذين يستكبرون عن عبادتي واتا اواني فخفخو تكبر ينهي داوا لهم كسشي دكن بلام داوا تنهل ذات باش الله يناكن سيدخلون جهنم داخلي دام باتناو او دوزخي كامد كردو چونك دتيت بازني تكبر خو بزلزان كاتك داوا ذات باش الله ناكات نبري بزان بريزان تكبر تنها صفتي الله سبحانه وتعالى هركسك بقدر توسقى لزريك كبر خوب زلزانيني لناو دل دابي كقورتين كبر اوي حق رد بكيوا بدواي باطل بكوي كاتك حقي دبسي حقي رد كيوات اسلام ريو ربازي پیغمبر صلى الله عليه وسلم رد كيوا بدواي باطل ونار روا استمكارام كوي او گورتین تکبر اگه دار بن اگر کسا که بخوشی نزانی سون که رب العالمین لا حدیث قدسی که باسه که فرمی الكبریاء و ردائی
براسي تكبر صفتي منه وكو برغو پوشاك برغو پوشاكي منه فمن نازعني هر کسك بي منازعن بكواتا بي او برغي لمن زود بكا كصفتي رب العالمين الوهيته والربوبيت كزور زار فرعون كانوا دا صلاة دار كان دا يعني او صفتة بزورك لزور كان لرب العالمين زود بكن بخوان خوان بسبين بسر ملتكان زاو ملتاني كدين يعني هزني او هراس راس اخوك وفرعون فرعون كان دلين انا ربكم الاعلى اگر بجزان امتكو ملتك هندك دين داري تدايا ببيتو پناك بزورك لزور كان ديكا داوي خواتي دكن لو خلقي كفرعون سرتا وايكرت فاستخف قومه فأطاعوا أوزدوا يا رب العالمين فرمي إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين يعني مجرمين همو سيستما كفرعون استمكارو خرابكارو دكتاتور بون بلام لمقابل إجدا قوم كبه دنقبو برامبر أو همو استيما كفرعون كان دانكرت زا رب العالمين دعوة لما كرديا كيما دعوة ليبكين او يجا سرخوا في مسكة والله مداتوا رب العالمين دعوة كرديو كيما خمان زليل كين ملكتين لبو بريار بدين برياري وحدانيتي بدين ولا سري بردوام بين او برياري دعوة فاداش من بداتي والله من بداتوا لمن ببوري بمن بخشي وهرتي نخوشي ونخوش دنيا وآخرتي لسر من لابات او آياتا كأو پر ملكتي تيدا كبرتي للدعاء والنزاء وبارا نوا كنعمان كري بشير أفرمي بجونا پیغمبر صلى الله عليه وسلم يفرم الدعاء هو العبادة دعاء بنداتي أو زائف من ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين مراسي دعاء بنداتي وملكتي بلان برزاتي باشا الله أو زائف پیغمبر صلى الله عليه وسلم وآتي دخوين دوا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين جاءوا دعانا كما دكين براسي او اوفر ملكتي برام برزاتي باش الله سبحانه وتعالى سنك زور زوري بي خوش دعوي لي بكين زوري بينا خوش كدعوي لي ناكين جياواز لعبد كانوا كسكان كجارك دعوي لي كردو جار دعوي لي كرد بسوال كرو بدرو ذكر تماشا دكا بلام رب العالمين سندين جار دعوي لي بكين او زاعتو خوشو استرد بلالای رب العالمين او زا زیاتر زورت پلو پایت برز دبیتن چون که گورترین پلو پای اویا که تو عبداتی خود ملکتی خود دلکتی خود گردن کتی خود لبو زاعتی پاش الله بریار بده و اذا سألك عبادی عنی فا اینی قریب زانا رب العالم فرم هرکاتی بندکانی من پسیاری من یا کر پروردگار نیزیکی اندور پیان بلی ای محمد صلی الله علیه وسلم زور زور نیزیکا شون كان ناو كانوا صفة برزة كان رب العالمين ناو جوانا كان بسيغي مبالغات قريب واتزور نزيك يعني توقعناك تصورناك رب العالمين تن بخيري والله من داتوا نبروي بزانا همو دعاك قبول لبيتن بلام ليرة فرقك هي لنوان استجابو لنوان قبول دعاك كان قبول بلام استجابك زاروي راستو خويا زاروي باشو مانجك زاروي سالشك زاروي رب العالمين لبو قيامتي هرقتيا چونك هندك زار او دعاني كما ذاكين زيب الزنابي خيرتي دا بو قيامت من لقيامتي او زال زاين كرب العالمين فلو بهامن في برزكا اي او دعاني كالذين يقبلنا بو او زال خوزقه دخوازين لندر خوزقه هم دعا كان لقيامتي رب العالمين قبولي كربات تاكو او فلو بها برزي بشان دا بينا ويبزان برزان او رو ايم الزور زور بيستمان بوتسا كهي بكابرين كتسكي دعاء كتسكي بارانويا كرب العالمين لسالة خوي بيويس كدي والله ما مداتوا نبرو دعاء سلاحة كي زور زور بهزي دستي مسلمانا اگر تماشو كين لزور كاتان لزور وقتان لزور كاتي گرينج بغنبري أكرم صلى الله عليه وسلم داوين نوي كديك من دعاء بكين فرمت ما شيء زنجي بدر كان كأورو كبري نري ناخوشك وامتحانك قرز بسر هم أمد داها تيبا تايبتي لمسلمان غزة كإستاكا إبادة جماعي دكرين لليان بربري ترينو خراب ترين استمكاراني سرزوي كزولك ناپا كانو كلك كانتي كبه همو شوازك
بونه یک امت یک جبهه یک بره حتی اگر شیاطین کان اتفاقیان کردیا که هر سی هیز توانان هه بوله نو بردنی من دال مسلمان بوله نو بردنی افریتی مسلمان بوله نو بردنی بتمن کان گنزکان حتی خاپور کردنی جرخانی ابوری ولاتان هر سی هه خیر بیر هه لنایبن چونکه اوان یک سیاست یان هه یک ایدئولوژی یک تروانین یان هه اویش بریتلوی که او خلقی غیری خوان همو یوکو عبید کویل تماشا مکن و تا اگر قبول دکی عبداتی اگر نه براسی دجمناتی دجمناتی جو تا همو هیزه چی بکار دینی تو مدبارد دکا با تیرور ناو دزرنی بجیر شوین بستمکار بخرابکار حتا کوتای بلام اگر اول پیش ساوی همو دنیا عباده جماعی توب کاتن او دفاع عن نفسه دفاعی دکا وکو زور زوانیان گو تیر دنگو امتک لناو دچو کشاید دل امتک لناو دچو که خلطانی خوینده بو که عباده جماعی دکره که هرسی هنه همتی و خرابکاری هی و همیان بسر داده هینه هیچ لگورنم و کس باسی ندکرد بلام حیوانک حاشا چی مقامی زن سگک لغابه چی یعنی لدارستان چی لو که اتی زیع دبو فود دبو دهن کرده الله و دنیا انتی دگند دهن گو سگک ویلیاتیا شیلگ وایلیاتیا یعنی تصور بکه بزنه خوینی امت چن به نرخه للای دجمنه کانیمه او رو اوانه همو زیفیان کوتا گوره که باسی ما فی مروف دکن روش آوه یکن بتایبتی حکام کانی روش آوه یکن اوانه که باسی آزادی و باسی سلام و باسی آشتی و باسی ما فی افرت و باسی ابریاو باسی ما فی مندال و باسی سنور و باسی حدود و اشتانیان دکرد همین بود رو شاخدار اوانی باسی دیموکراتی انده کرد اوانی باسی دجی تیروری انده کرد اوانی باسی آزادی انده کرد اوانی از زیفیان همو کتگوری او قناعی که چندین سال بو که یک صد سال دبیتن لسر رخصاری خلچان دانه ایسا که او قناعان لسر رخصاری خوان لکتو ستمکاری و روی رشان بدر کرد که اوانی قیزون ترین خلکانکن که ایسا که خویان سپاندی بسر همو دنیا بیانه مظالمی دکنه مظلومی دکنه ظالم براسی او روداوانه یعنی تاقی کرنو چی سختی پروردگاره بو امت بلام زور زور او روداوانش پیویسن بو اوی نفاق و دوغ روکوان دغلکان و نخوشکان پی بناسین زا اوانه که ستمکاری سرچین دکتاتورکان بلام خویان لبرگه چی آزاد پیشنده و او منافق دوروانش کلیر ده لسر خوان به مسلمان دادن بلام لا ناخند خدمتکاری جولکو خدمتکاری خلق خراب کینه او روداونه در خری اویا کوا مسلمان راستقینو مسلمان دروزن لیک جدا بیتو او کو رب العالمین کا فرمی الف لام میم غلبت الروم الف لام میم احسب الناس ان يترك ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين رب العالمين كاتك ايما تعقيدك اتوا امتحان مندك امتلا من بسرداديني بو اويا وك امتاني بيشتر هاد اواني بلين قالوا امننا بلين تنها باور من بالله هي بلكو تعقيدك رينوا تعقيدك رينوا كانش بو اوما بستيا بزاني اتوي مسلمان درجه ايمان تسندا حراره ايمان تسندا غيره ايمان تسندا وبزاني عقيدو بير باوركد چند هلسنگانی لبوده کری وکو چون امتان و قومکان پیشتر رب العالمین اوانی تاقی کرده و فلیعلمن الله الذین صدقو ولیعلمن الكاذبین همی بو ابو رو راسقین کام مدر بکویتن زاو رو مسلمانان ایمی ایمان دار بروادار زور پیویست من بوی هیا که او قل پی درگه مهربانی پروردگار به جنین که بیش وعدی داد این الله لا یخلف المیعاد وعدی دا ولامی دعا کن من نزا کن من بداتوان لسر خوی پیویز کردیا بلان بزن هنده کاتی گرین که زور زور گرین گم دعایی بکن بطایبتی کسا که دسی تا عمره دسی تا حج یک کم زر که کعبه دبینی راستو خو دعایی بکن رب العالم دعا کهی ایسی جابه ده که ورده گرید و کاتی چیش کواد باران ده باری لیکم بارینی باران رحمات و برکاتی رب العالم ده تخوار کاتی درگا کانی اسمان ده بنو زور زور دعایی بکن کاتی که دعاش ده کن امد لبير مكان مسلمان سنك اورو لواني اضعف الايمان هيت اسمان بينكري بتوين دعاي كيبكين كنابي رزيلاتش لدعاي بكين براسي كاتيش كوا
حتى الروج دجيري كاتك مانك دجيري كاتك باران ناباري في غنبر صلى الله عليه وسلم داوي لما كدعاء يمكن كببارينوا كبنو زينوا كرب العالمين درقا داخل وكاني كون من لبكاتوا ودرقا داخل وكاني دنيا من لبكاتوا وكاتك شكوا إنسان روجوانا لو كاتي بيجو إفتار كيوان لكاتي إفتار كرنوا دعاية كدور دجيري وكسي كداي كباوكا زور زور دعاية قبولة أو أولادك تكرة دعاية قبولة وكاتي كاتي سيبشي شو درويان شو نويج كاتي شو نويج كان زور زور قرنجا أما دعاية كان ممكن نزايا كان ممكن ببارينو لذاتي باشي الله سبحانه وتعالى ومظلوم دعاية قبولة مظلوم بتعبتي أو روجة تماشوك إن أمتي في غمر صلى الله عليه وسلم مظلوم ترين أمة لسرزمي يك كان لا عندك من كان زوم يدك يك كان لا عند خوما نزوم لخوما عندك لا خوما نزوم لخوما عندك هنا قدار بن يعني هتاع ست تصور كمسلمان هي عند خمسار عند بأقل لخم أمة كأمة الربارق لخميني اللي روشتي هتاع استبز ما يدناتي دعائك بكاتن هتاع استبز ما يدناتي دعائك خير بكاتن لبويك رب العالمين أو امتحانك كلا سرمية لسر من آسامك أو لسر خوشك بريان مانا در بازيان كقتار يمكن نصرتي عن بداتي بوي لسر من فيوسة برزان أو دعوة كاري رب العالمين زي بزيبكين كفرمي أدعوني دعوة مليبكين هرتس دعوة كت هي لبر ورديقار بكا إذ نادى ربه نداء خفية لسر خبه مني دعوة لبروردگار بكا تونك أو وعد دا أو بليني دا استجابي دعاء كان دكا پیغمبري أكرم صلى الله عليه وسلم پیش دست پی کردين زنجي بدر كي كم روبا روبونوبو برامبر لشكري بباوران كي كم زاربو مسلمان أو ها دستوية خا برامبر دجمن شرب كان لو كاتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دستكاني برس كردو برو آسمان فرمي يا رب يا الله دعوة لدكم او كوم الله مسلماني كي ساحاتي ندر هيز ما بس تشانية تنها ما بس اويا كوا علم بيداغي لا اله الله برزمي همي ما بس فرمي يا رب يا الله دعوال لذا كم او كوم الله مسلماني كي ساحاتي ندر هيز ما بس تشانية تنها ما بس اويا

لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. صلاي خوي قرتان لبي مسلماناني خوشويست دعاكارين لله سبحانه وتعالى ما نومان ليرا همو تركسات كاني لبراي أعمال ماندا تركساتي زيرين بن تركساتان يكبن كاش عنازيان بيوكين لقيامته سربرز بين بيان تاوكارين لله سبحانه وتعالى إخلاص ما بيبدا بو خويبون ما بيبدا بو همو كارك بو همو شيكيلين بو همو قرآنك إخوانين بو همو دعاءك إيكين بو همو ذكرك إيكين ناخ ما خالص كابو ذاتي خوي بردام إلى شرح كتابك خو ما كرتي بيرو باور إسلامي أمشو دين سربابتك تازة أميش بريتيا لا سي توحيدك سيبشي توحيد الربوبية الألوهية والأسماء والصفات أمشو باسي توحيدي ربوبية تكين الله سبحانه وتعالى يعني شي توحيدي ربوبية توحيد واتا لا إله إلا الله بيك هاتوا لسيبش إنساني مسلمان كاتي قليه توحيدي ربوبية واتا إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله كالخلق والتدبير والرزق وغيرها واتى الله سبحانه وتعالى بتاقان دقريت لكرداركاني لجيان دا آسمان وزوي خور ومانق وجيان ومردن ورزق شي بدستيتي الله أما دبي لكردار ما عندها رنق بداتا ما بشيك للتوحيد أما كافركاني قريش نقوليان لي أنا ذكرت أجر برسيار لأبو جهل كربا شيء أسمان وزوي دروس كردوا يقول الله أجر برسيار لأبو جهل كربا قلت له شيء بارانا باريني يقول الله أجر برسيار لأبو جهل كربا قلت له شيء خور لخور هلاطة وهل ديني ولخور آوا آوا يكا يقول الله جاري وإيه ما غلط حالي من فيما أنا أبو جهل باوري بأ الله نبوه نا كاتي لجنجي بدر درشو كوتا دروي مكة دسي برس كردو بو آسمان وتي يا رب أمرو يا الله چه لسر حق سري خيد بلام غلط حالي ببو لالله لتعريفي الله شوين محمدنك وصلى الله عليه وآله وسلم أم توحيدك كافركاني قريش إقراريان بيكرت تنهام الحيدكان رديك نوا أواني دهرين أواني بيان واجيان ما الدقريو الله يك خالق ينبون ورنيا الله يك دروس كري ينبون ورنيا الله يك وديهنري أمجياننيا الله سبحانه وتعالى إما القرآن ده همون روجينالين الحمد لله رب العالمين الحمد لله يعني هرچي سباس وحمد وسباس وستايش هيا هرچي بيزانين هيا بوچه الله رب العالمين الله رب العالمين رب بمعنى بخي وكر مرينر جينر رصق در بري وبري أم كون كائناته همو يقريتوا سوى الله بيدي قتري عالم يعني جقل الله قال رب العالمين يعني الله سبحانه وتعالى جقل الله بيدي قتري عالم بري ويدب الله سبحانه وتعالى وبيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم لدعائك إخويا دي فرمو اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض يا رب هرتشي سباس وستايش هي بو تو بو أنت رب السماوات والأرض تو بري وبري آسمان كانوا زويت بهرتشي زره هي تيداتي بهرتشيك أستير كان بهرتشيك جيان هي تيداتي كوابو إنساني مسلمان دبي أقاداري توحيدي ربوبيتي شبه لزمني إسلامان ولزمني إلحادة كخلقانيك بيابون بيان وايا خالقيك نيابوبو نوار خلقانيك لكوني شوهم بلام إستا إلحاد جار لهندك شوين هندك سرقوركان يان لتوركو ملايتيكان يان جار لفضائيكان زهري خويان الرجن بوي قمان تيوتوشي مشكي جنجيكي مسلماني دانا مزراو كان انا هرقيس جنجيكي مسلماني دانا مزراو جويبو ام جاو جاو ناقريت
ازانی امانه نخوشی درونیان هيا مروف یکی عقل و جیر هرگیز بیر لو ناکاتو ام کون خالقی نبید ام کون ذات یک نبی بری و بریک الله یا الله سبحانه وتعالى دفرمي يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض أي خلقي نبيري نعمتكاني الله تانبكنوا جيقال الله خالقي كيتر هي لنبونا ولدا جيقال الله خالقي كيتر هي رزقتان دال آسمان وزوي ألا له الخلق والأمر الله سبحانه وتعالى دفرمي خلق بو ايمه و امرش بو ايمه ايمه دروس ما كردون ايمش امرتان بسرداده كين تبارك الله رب العالمين باكي قوريه بو رب عالم كوابو اقاداري او بينك ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين او الله ايوه رب عالمين بخيوكرو جينرو رسقدرو شفادرو بريو بري ام كائناتيا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله إيوة درسكري هموش تيكا شيء نكيريا هموش تيكا جينت شتيكا بچاو بيندري شتيكا بچاو نابيندري شتيكا با لدرو بيني إيما داهايا إيما نمان بيني والله خالقيتي والله سبحانه وتعالى قليل مروفك مروف السركشة كان أو مروفاني كلا رقن حاشاك إيوة حاشاك مزقوت دفرمي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أي إنسان شي مغروري كردوي بربي كريم بخي وكريك رسقد أدا كريمة أدجياني كريمة شفاي داوي كريمة خلقي كردوي كريمة بيد أبخشي كريمة چه منالی پیدایی چه مالی پیدایی چه دستوچایی پیدایی چه صحتی پیدایی چی مغروری کردوی برانبر بو اللہ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ او ذاتی خلقی کردوی ای مروف جوانی پیدایی ای مروف ریکی خستوی ای مروف وفی انفسکم افلا تبصرون لخوتان بو سیر ناکن سیری چاوکان تان کن لچوی دان دراو اگر چاوکان من لشوینی لوت من با سیری لوتت که سیری سرت که لشوید با داندراو عقل لشوید داندراو سیری رویشتنت که کاتی حاصنگی من تیگه چه چی من بسر دید وفی انفسکم افلا تبصرون الله دا فرمی هر لنفسی خوتان با بیر لخوتان ناکنو ای مروف بله خوش استکانم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لكم حتى يتبين لهم الحق الله سبحانه وتعالى دفرميه بيشان يان أدين نشان كان خومان يان فيشان أدين لدرس كلا وكان من في الآفاق وفي أنفسهم لخويا عنده حتى بو ياندر كيك الله حقه بل يخوش بيستكانم كوابو أقاداري أو بينك الله سبحانه وتعالى خالقي إيمة لدرو برمان دا زور شد بيمان علي الله خالقي أمبونا وري بيمان دالي أمبونا وري خالقي كم فطرتي مروف إنسان خوي فطرتي خوي إنسان بيدا قتريت كخالقي هي أجر فطرتي تيقنا شبيت أجر عقليكي باكي هبت لفطرتي خوي لأصلي بوني خوي أزانيك أنبونا ورا خالقيك هي إنكاري وجودي الله ناكات هر كسيك هر مخلوقك إنكاري وجودي خالق بكات كوابو إنكاري خويكات تونك خوي مخلوقة خوي دروس كراوة يعني إنكاري بوني خويك كاتيك من ألم خالقني يا خويشم دروس كراوم كابو إنكاري خو مكم كابو أمل الجيري خو يدا لفطرتي خو يداد بلا يخوش في سكانم عقل الجيري في معنى ليت كما بونور الله سبحانه وتعالى أم بونوري خلق كردو أي جولينيت شون كهمو ريخراويك همو ريخشتيكي ريخراو ريخريكي هي أم بونوري ريخراوي يعني ريخراونيا آسمان كانوا زوي خورو مانغو أسيرا جيان هوا جينغا أم كوني إيما ريخراو يان ريخراونيا كس هي بتواني رخنيكي لي بقري
کس هی بتوانی بلی امبونه ولی نقصانیه کی تی دایا کابو ریک خری کی هی؟ او کسی عقلی ها بیا و جیری فراموش نکا پیدا لد. والله دفرمي وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري. الله سبحانه وتعالى بما أن دفرميت أمر خريكي هي إما ما أنقو خور وأسير ما أنريخ استوبوتان إما بي ألين أي خور همو روجيك لخور هلاتة وهلبي ولخور آواء آوابا إما بي ألين مانك أي بسورة مانك كاتي خود تواوك وروشة كانت بجميرة إما بي ألين ورزة كان إي وهب نوزستان وبايز وبهار وهاوين ايما بيمان داون ايما من دالي وبيري وقنجي ومراحي لكاني جيانا بي داون اي مروف حتى قيتنا وقبركا وهمو يريخراوا همو يمسخرا الله سبحانه وتعالى تسخيري كردوا خاليكي تد جواني جواني كاني جيان بيمان دالي الله سيري قوليكي بهاركا سيري بلبوليكا سيري استيركاني آسمانكا كادروشينوا سيري منالك خوتك سيري كسجوانكتك سيري أم جيانك اللي دورو برد أقوزري هموي بيت الله أم بونور خالقيكي هي أم جوانية شون هات أم قولة شون أفشكويت أم هيلك شون جوشكي ليت دروا كابو أقاداري أوبين كا أو الله الذي أتقن كل شيء هموش تيكي جوان راقرتوا هموش تيكي ريك خستوا هدايتي جيان داران بي ماندالي الله هي هدايتي جيان داران بي ماندالي الله هي شو لكيك لسر هلك كان يا كويت هلك كان بمبا جوشكا كبمبا جوشكا أفريتت داني بوينتو لم دشتا چي شوان بوازانت كاتيك مريك برخي كي بيت ام برختس اكابا حاشاك ايو بلي سينوي ام برخوش كي كاتوا ام برخل سري برز كاتوا الله دايت اما بيت الله الله هي اما بيت الله الله هي دمع بابو شيري اما راي اخوات شي هدايتي دا تنهاك هل رق كان بعقل كان ناجير كان انكاربوني وجودي الله كان شكوتم أبو جهل باوري با الله أبو أما أنا زور لأبو جهل حاشا هيك مزقوتو إيو بعاقل ترن أما بي أمان الله الله همو أو جولانيك أكريد جيان داركان إيكن لدورو برمان هاوارمان ليكن خالقك إيك هدايتي داوة ربنا الذي أعطى كل شيء ثم هدى الله سبحانه وتعالى دفرمي خواي إيوا هموش تيكي هموش تيكي داو هدايتي هموش تيكي شي داو هموش تيكي دروس كردوا هدايتي هموش داو رقاي بيشان داو جان داركاني دورو برمان آلو دمان ابن ايمان خوشوه وفاة زانن سكتن بوفايا چي ام وفايا فيه كردوا كابو اقادار بين اوشتاني فطرت همو جوان يكاني جيان هرشتي لدورو برمان هواركاد ببوني الله كوابو كجوية ما نليبو لشوينك كسيك باسي او يكر ام قردونا خالق يكينيا الله يكنيا هموي لخوه هات وباوك وجاوة جاوة ها انسان لشوينك هبه جاوة جاوة بزاركر هبيت شي يكالي ليه دورا كويتو ليه راكات دبه وكو جاوة جاوة جوية بسيا موشانا بين كوابو اقادار بين كا دبه امشتانا وكو جاوة جاوة سير كين همو مروفايتي كدروس بوا الله سبحانه وتعالى خالقيتي ودروس كريتي همو جهان لجير تصرفي الله دايا شاعريش شاعريكي كرد بازلا قوري الله ذكا سبحانه وتعالى دفرميه خوايا اواني كتونا ناسن يا خوقي لكن يا بحواسن اقينا سيري بالي ففولا يا سرنجيكي جيني ميرولا بلغن بو كسي كروشن بير بي زادي هستيكي بهوش وجير بي برام حيف دكن دلين امانا زادي روشتي زادي روشتي ما دي بيجيانا ادي بقولي سرنج بدل تشاو بزانا كلبناسيني هلا هناو ادي بوردي سرنج بدل تشاو بزانا كلبناسيني هناو
كيم جواني تيا حشار داوا كي مادة وانا هاي وابلاوا عادي سيري كي قولي بهار كان تماشاي قلاو قولي قلدار كان هر قلاو قوليك جوريك نخشاوا رنقو شيويان بويك قنجاوا برام ببيخوا چون بون أمانة أما كي ماري كي كاري مادة بيكيانا برام ببي خوا چون بون امانه اما کی کاری ما دی بیگانه ام امونه ورا ام گلو گلزارا ام میرولا ام هنگا ام جهان جهانی هنگ سیرکا جهانی میرولا سیرکا اما نه هموی هاوار لناخی مروف دکن مروف یکا مشکی قفل نکر بی عقلی قفل نکر بی هاواری بونی الله یکا کن که خالقی امونه ورا دعوة كارين لله سبحانه وتعالى عقبة خير مانكا ليلة القدر مان بنسيبكا لديك باوك مان خوش بيه شفاين خوشي مسلمانان بدي يا رب باراني الرحمة مان بباريني يا رب هر مسلمانك لهر شوانيكي دنيا آزارك نارحتيكي لسري هلقري يا رب العالمين يا رب لسري هلقري هر مسلمانك نخوش الشفاي بديت مسلماناني نخوش قاني هواو نانكالي يا رب آزاركاني لسري هلقري هر نخوشيك لمالا وينيتواني بيبو التراويح لبر نخوشيكي يا رب أجلو باداشتي بوبنوسي يا رب شفاي بديت يا رب شفاي نخوشي مسلمانام دي يا رب هر عائلة كيشان هي كيشكاين بو حلكي آرام خيطة مالكاني أنا هر جنو ميردك توراون بيك آشتيان كيتو هر كروكتشيك يا رب زواجيان بو آساني بو يان آسانك يا رب العالمين يا رب داويني كروكتشكان من باريزي داويني كروكتشكان من باريزي أخلاق من باريزي يا رب العالمين لسر دين داريب من جيني لسر دين داريب من مرين يا رب لكاتيكاب من مرين يا رب خوتني من رازي بي لشوينيكاب من مرين يا رب خوت بيت خوش بي يا رب العالمين يا رب لما جيسا لهم من خوش بي يا رب لما جيسا لهم من خوش بي يا رب لمن خوش بي يا رب هر كسي ظلم مستمل مسلمان انا كا بشتي بشكيني وتايبتي يهود جولكك لاقصى مسلمانا عذابا ومزقوتي اقصى كوتننا مزقوتي اقصى ولا مسلمانا ازاردن يا ربي بشتي جولكك بشكيني دولتك ان هالوشيني سركر دكان يان بكجي يا ربي لكل مسلمانا يان كيوا يا رب لكل مسلمانا يان كيوا يا رب نصرته سركوتن بوديني خدني لهم دنيا امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينة تنك بود دبيت براءت للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لها وبشي بيدا كردن وسود بخش بو يكتا پرستي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا

رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوه.

0: بو شارزابون لا ايني بيروزي اسلام با هميشه ميلي راديوكا لسر شپولي 106.1 راديو ايدنجي اسلام بيت
1: بسم الله الرحمن الرحيم